0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إليه وأكرمنا بأن جعلنا من أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل حاجاتنا إليه لا لأحد من خلقه، وعلمنا أن الافتقار إليه عز وأن اللجوء إليه طمأنينة. يقول أهل العلم: من علامات افتقار العبد لربه الوجل من عدم قبول العمل، فمع شدة إقبال العبد على الطاعات والتقرب إلى الله بأنواع القربات، إلا أنه مشفق على نفسه أشد الإشفاق، يخشى أن يحرم من القبول. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية،

0: الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. على الرغم من حرصهم على أداء هذه العبادات الجليلة، فإنهم لا يركنون إلى جهدهم ولا يدلون بها على ربهم، بل يزدرون أعمالهم ويظهرون الافتقار التام لعفو الله ورحمته. تمتلئ قلوبهم مهابة ووجلا، يخشون أن ترد أعمالهم عليهم، ويرفعون أكف الضراعة ملتجئين إلى الله، يسألونه أن يتقبل منهم. هذه الحقيقة تتأكد عند أهل الإيمان بعدة أمور، منها أن الله عز وجل غني عن طاعات العباد، فالله جل وعلا غني عن عباده وليس في حاجة إلى عبادتهم وطاعاتهم. قال الله عز وجل:
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: وقف 5 ثواني وتأكد من هوية المرسل قبل التفاعل معه، لا تفتح مجال.
4: البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها، لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم.

0: رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية.

عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة

0: مستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: تلك اللحظة المميزة، لحظة ولادة الفكرة في خيال الإنسان، ومروراً بمحاولات ذلك الإنسان المبدع في نقل فكرته من عالم الحلم والخيال إلى أرض الواقع. حتى تلك اللحظة التي عرف فيها ذلك الإنسان أن فكرته تلك سوف تعيش وتنمو وتبصر النور. هنا عزيزي المستمع، سوف نتعرف معا على كل تلك الحكايا والقصص في برنامجنا الجذور. يقدمها مؤيد عمر،
1: ياسين أبو الجدائي.
0: يعدها ويخرجها عادل الزهراني. البدايات. تعرف عليها هنا. الجذور. من هنا بدأت الحكاية. وسائل الاتصال عبر التاريخ.

0: تخيل هنا هذا الموقف حق الصياد بعد رجوعه مع جماعة الكهف وهم محتفلين بالصيد اللي صادوه، وهو قاعد يوصف لهم ويشرح لهم كيف عمل هذا الإنجاز العظيم، بينما في شخص آخر قاعد يسمع الحكاية ويرسم على جدران الكهف مراحل هذا الإنجاز وخطواته، وكيف راحوا وكيف صادوه وكيف جابوه للكهف، علشان تفضل مسجلة للأجيال الباقية أو الأجيال اللي بعد كده للأبد.
1: وبدأ البشر بنقل تلك الأفكار عن طريق الرموز والرسومات البدائية بطريقة فنية فيها من المشاعر والأحاسيس الكثير.

0: يتميز البشر بأنهم ينقلون خبراتهم وثقافاتهم للأجيال القادمة باستخدام اللغة أو الكلمة المكتوبة، وهذا يؤدي إلى تراكم المعلومات وتوفرها عند الحاجة إليها، وبذلك تطورت الأفكار وتوهجت الحضارة البشرية، وهذا ما ميز البشر كما ذكرنا عن بقية المخلوقات: التواصل ووسائل الاتصال.
1: استخدام الإنسان للفن في نقل ثقافته وخبراته كانت طريقة مؤثرة جدا في تطور الإنسان ووصوله للمرحلة اللي وصلت فيها الحضارة، لأنه عن طريق الفن بينتقل الإنسان من الإنسان القديم، إنسان الكهوف القديم، إلى اليوم. بتنتقل أفكاره وأحاسيسه ومشاعره خلال ذيك الخبرة والتجربة، وهنا دور الفن المؤثر. والدراسات الحديثة أثبتت أنه نقل المعلومات عن طريق الوسائل الفنية تخلي الإنسان يفهم ويفكر بطريقة أفضل وأوضح. والوسائل الفنية هذه طبعا اللي أقول عنها هي الرسم على الجدران، النحت، الشعر، التعابير الجسدية، هذه الأشياء اللي أقصدها.

0: فانتقلت بذلك الثقافة البشرية عن طريق الفنون من رسم ورقص وموسيقى وبناء ومسرح وتأليف وشعر، انتقلت بذلك بأدق تفاصيلها عبر التاريخ وعبر وسائل الاتصال، وبطريقة تجذب البشر وتوجههم نحو تفهم الرسالة الثقافية ونقلها عبر الأجيال.
1: وبالطبع ظهرت اللغة والكتابة بعد هذه الفترة، اللي هي انتقل الإنسان من مرحلة لمرحلة، مرحلة الصيد إلى مرحلة الزراعة، عشان يعبر عن أفكاره وطريقة حياة أكثر تعقيدا خلال تطور الحضارة الإنسانية. وبدأ الإنسان يعبر عن أفكاره وعن قصصه وعواطفه وتجاربه ومآسيه بحرية، خصوصا من خلال الفن والأدب والفلسفة.

0: وهنا ظهرت المعرفة. فالمعرفة هي القوة المطلقة التي دارت حولها الصراعات والحروب من أجل امتلاكها، وبالتالي السيطرة على بقية العقول والتحكم بها.
1: أحد أهم وسائل الاتصال

في تاريخ البشرية هو الكمبيوتر والانترنت والمعلومات اللي زي ما نعرف بيعتمد على وحدتين فقط، رقم واحد ورقم صفر. فكيف وصل الإنسان لهذا الهدف وكيف اتطورت هذه الفكرة عبر التاريخ؟

0: منذ زمن بعيد قبل الإنترنت وأجهزة الاتصال، كان الإنسان أيضاً يستخدم سرعة الضوء في نقل المعلومات. نعم، سرعة الضوء في نقل المعلومة تماماً كما يحدث في وقتنا الحالي.
1: تخيلوا إن الإنسان القديم استخدم سرعة الضوء في نقل المعلومات. كيف؟ بنقل الإشارات من على رؤوس الجبال باستخدام النار والدخان، والنار طبعا كضوء بينتقل من مكان لآخر. وتطورت هذه التقنية عند اليونانيين لدرجة إنهم استخدموا سلسلة من إشارات النار المتقطعة علشان يوصلوا رسالة طويلة ومعقدة للجهة الثانية خلال مسافات شاسعة.
0: بمعنى آخر، كانت الإشارة متقطعة، ضوء لا ضوء، ضوء وهكذا. وتلك كانت بداية ثورة عالم الاتصال الحديث،
1: لأن نفس الإشارات المتقطعة استخدمها صموئيل مورس في عام 1840، لكن بدل النور والظلام اللي هي أساس هذه اللغة استخدم مورس تتابعات متقطعة للصوت، طويل قصير، بدل نور ظلام، يعني نفس مفردات اللغة.
0: أو استخدام الرقم 1-0 في العصر الحديث كلغة للتواصل وتخزين المعلومات في الخوادم الضخمة حاليا في العصر الرقمي. وقد كان اسمه آلان تيرن الذي طور تلك اللغة واستخدمها من خلال دوائر كهربائية، هو أساس وأصل اختراع الكمبيوتر وثورة المعلومات.
1: وهذا الرجل نقلنا العصر المعلومات والآلات الرقمية عشان تتفجر ثورة الثقافة والاتصال بشكل مذهل وغير متوقع، ولا كان أحد قبل كده في هذا الزمن يتخيل ولا يحلم بالقدرة المرعبة لهذه الآلات في نقل وتخزين المعلومات.
0: سنة 1945 للميلاد.

0: واحدة من أكثر الأفكار جنوناً وتأثيراً في الزمن الحاضر وأكثرها أهمية للبشر هي فكرة تخيلها آرثر سي كلارك.
1: آرثر سي كلارك هو أول من فكر في إمكانية إرسال قمر صناعي يستقر في مدار ثابت حول الأرض لكي يتمكن من نقل المعلومات من خلال تلك الأقمار إلى أي مكان على وجه الأرض في نفس الوقت، وهذا طبعا شيء ما كان يخطر في بال أي أحد. فكرة آرثر سي كلارك هذه هي اللي لغت الإرسال المحدود لأبراج الاتصال، ووصل بفكرته هذه إلى أنه كل الكرة الأرضية تقدر توصل لها نفس الإشارة، سواء كانت بث مباشر، فيديو، صور، صوت إلى آخره. واليوم عندنا أكثر من 2000 قمر صناعي تدور في مدار حول الأرض، عشان عن طريق الأنترنت نقدر نتواصل من أي مكان وفي نفس اللحظة، وكل هذا نقدر نسويه من خلال جوالاتنا اللي في يدنا من أي مكان وفي أي وقت، كل هذا بفضل علم وخيال الفني هذا آرثر سي كلارك. لا تنسوا هذا الاسم لأنه هذا نقل نقلة حضارية في العالم.

0: ولكي نصل إلى عصر الإنترنت وإلى أكثر مشاريع البشر طموحاً في التاريخ، ولتمثل رغبة الإنسان الجامحة للتواصل والمعرفة.
1: فجأة صار عندنا القدرة أن نبحث عن المعلومة في أي

وقت ونستخرجها من خلال آلاف المطبوعات والفيديوهات، وأصبحنا نقدر نشوف أي حدث في العالم في نفس الوقت من خلال جهاز صغير في يدنا. بعبارة ثانية، ما عاد في هذا الزمن شيء استخبى.

التواصل والاتصال هو سر تطور الإنسان منذ أن بدأت كإشارة أو لغة بين شخصين لتصل إلى معلومة يستطيع شخص واحد نقلها إلى كل العالم. والتواصل ووسائل الاتصال كانت منذ فجر التاريخ وإلى يومنا هذا هي اللبنة الأساسية لبناء حضارة الإنسان وكتابة تاريخه.

0: وعبر التاريخ دائما هناك بشر يحلموا بأفكار جديدة وينقلوا التاريخ نقلة جبار. هذول الحالمين وأحيانا يسموهم المجانين هم أهل الإبداع والاكتشاف، فالحلم دائما هو بداية الاكتشاف والابتكار، والخيال الواسع هو أداة هذول المميزين اللي يشوفوا الفرص والابتكار في الوقت اللي الآخرين يشوفوها كلام فاضي.
1: أعزائنا، وباختصار شديد ميز حلقتنا هذه، فقد مرت آلاف السنين منذ ظهور أولى الرسومات والرموز على جدران الكهوف كوسيلة للتواصل وتمرير المعلومات إلى الآخرين، كما مرت عشرات السنين على ظهور أول هاتف وأول مذياع وتلفاز ومطبعة. واليوم يتصل العالم كله عبر الإنترنت، فأصبح العالم كله بين أصابعنا حرفياً، فقد تطورت وسائل الاتصال بسرعة جنونية في السنوات الأخيرة.

والآن عزيزي المستمع، بت تعرف كيف تطورت وسائل الاتصال ونقل المعلومات عبر التاريخ، فمن هنا بدأت الحكاية. الجذور، يعدها ويخرجها عادل الزهراني، وقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. إلى اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 244

0: 28 28. جدة اف ام على هواك.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.

0: هذه الحلقة تقدمها إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أبو العلاء المعري.
1: مذ تكلفت بإعداد حلقة خاصة عن الشاعر والفيلسوف والعالم اللغوي أبي العلاء المعري، وأنا أبحث في كل ما كتب عنه. توجهت إلى المكتبة الوطنية في دمشق، وفي أرشيف المكتبة عثرت بين الرفوف على نسخة نادرة من خطاب ابن القارح الذي ألهم أبا العلاء المعري كتابة رسالة الغفران. وعثرت على رسالة هي عبارة عن ورقة صفراء مكتوب عليها بخط مرتعش: رسالة من تلميذ أبي العلاء المعري يقول فيها: كان سيدي يرى بعقله ما يخفيه الضوء. اليوم سنكشف أسرار هذا العبقري الذي حول الظلام إلى بصيرة من خلال ما قرأت عنه، ومن خلال لقاءات أجريتها مع عدد من الباحثين والمؤرخين والشعراء سأذكرهم خلال سردي هذا. لنبدأ الرحلة. بحثت بين رفوف المكتبة والتقطت الموسوعة العربية، وبدأت بالتعرف أكثر على أبي العلاء المعري. يقول الكتاب:
0: أبو العلاء المعري هو أشهر الشعراء العرب، وكان المتنبي أكثر شهرة منه فقط على المستوى العربي. أما على المستوى العالمي فالمعري يحتل الرقم واحد. اسمه أحمد بن عبد الله بن سليمان، ينتهي نسبه إلى قبيلة تنوخ العربية الكبيرة، وقبيلة تنوخ كانت موجودة في هذه المنطقة قبل الإسلام وقبل ميلاد السيد المسيح، وسميت معرة النعمان نسبة إلى النعمان بن علي بن غطفان، وهو من رجالات الجاهلية العرب المعروفين. وهناك خطأ شائع بنسبتها إلى النعمان بن بشير الأنصاري أحد الصحابة المعروفين. وبذلك فإن أبا العلاء المعري حمل اسم المعرة إلى أقاصي العالم من خلال شخصيته، وكانت ولادته عام 363 للهجرة، أي بعد وفاة المتنبي بتسعة أعوام، ويقابل ذلك عام 973 للميلاد. وبينما كانت وفاته في المعرة أيضا حيث ولادته في عام 449 للهجرة الموافق لألف وسبعة وخمسين للميلاد. المعري من أسرة علم وأسرة وجيهة في معرة النعمان، وأمه من بني سبيكة، وأبوها محمد بن سبيكة، وهي أسرة حلبية كانت من أصحاب الثراء.

0: تابعت تقليب صفحات الموسوعة العربية لأقرأ المزيد عن أبي العلاء المعري وأتعرف على حياته ونشأته ومؤلفاته.
1: الفترة التي ولد فيها أبو العلاء المعري هي فترة الدولة الحمدانية في حلب، وكانت فترة صباه المبكر في كنف أسرة أمه في مدينة حلب، حيث تتلمذ على يد علمائها ومشايخها، وحفظ القرآن مبكرا، وحفظ دواوين الشعر خاصة ديوان المتنبي الذي كان محببا جدا إليه، وكان يردد دائما أن المتنبي قصدني بقوله:
2: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، فأنا هو الأعمى الذي نظر إلى أدب المتنبي.
1: أصيب المعري في سن الرابعة من عمره بمرض الجدري، ولم تكن العناية الطبية فائقة، ففقد بصره نتيجة هذا المرض، ولكن الذاكرة المتوقدة هي التي أنتجت لنا هذا النتاج الأدبي والثقافي والفكري العملاق.
2: كنت أسمع أطرابي يعدون الألوان، فسألت أبي: ما الفرق بين الأحمر والأخضر؟ فضمني وقال: الأحمر هو حرارة النار، والأخضر هو حكمة الأرض. منذ ذلك اليوم علمت أن العالم يرى بالقلب قبل العين.
0: تذكرت لقاء أجريته مع الباحث والمؤرخ الدكتور محمد القاسم عن أبي العلاء المعري، وقال عن هذه المرحلة من حياته:
3: كان شيخ المعرة متوقد الخاطر على غاية من الذكاء، وروي في ذلك أخبار جمة.
0: كما أجريت لقاء مع الشاعر نور الدين الإسماعيل عن المعري، قال فيه:
4: رهين المحبسين لقب أبي العلاء المعري، حيث كان طفلاً في الرابعة من عمره حين استيقظ على الحياة ليجد أن مصابيح عينيه قد أطفئت، وقد تحول العالم من حوله إلى ظلام دامس. في هذه اللحظة لم يعد الطريق لدى هذا الطفل إلى المعرفة يمر من عينيه، بل من خلال ما يسمعه بأذنيه ويراود خياله. أصبح كل صوت يلتقطه مشروع فكرة، وكل كلمة يسمعها بذرة قصيدة. لم يعد مشغولا بالألوان والأشكال، بل بالمعاني والرموز. وبينما كان أقرانه يركضون في الحقول، كان هو يركض في حقول اللغة، يقطف من أشجارها ثمار الكلمات ويزرعها في تربة التأمل.
1: في الثانية عشرة من عمره بدأ ينظم الشعر. هذه إحدى أولى قصائده التي تنبأت بعبقرية مستقبلية:
2: يا عالم الدنيا ألا تنصف الطفل، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وما حوى القلب في الصغر فإنما سيظهر التيه فيه عند الكبر.
1: كان المعري متوقد الذهن قوي الذاكرة، يحفظ لغات العجم التي يسمعها من غير فهم معانيها، فكأن نعمة البصر تحولت طاقتها إلى قوة الحافظة، فكان عجيب الحفظ والفهم. ويقول في هذا المؤرخ والباحث الدكتور محمد القاسم:
3: والحق أن العميان أصح الناس حفظاً وأوعاهم وأذكاهم، والسبب في ذلك عدم تشتت الباصرة في المغازي والمسالك، وأن كل قوة طبيعية يزيد فيها الإعمال وينقص منها الإهمال، والعميان أحوج من البصراء إلى حفظ الأشياء، وقد روي في حفظهم أخبار ونوادر شوارد سوائر. وناهيك بما ألم به خليل ابن أيبك الصفدي في كتابه نكت الهميان في نكت العميان. روي أن التبريزي كان قاعدا في مسجد بمعرة النعمان بين يدي أبي العلاء يقرأ عليه شيئا من تصانيفه، وكان قد أتم عنده سنتين ولم ير أحدا من أهل بلده، فدخل المسجد بعض جيرانه فرآه وعرفه وتغير من الفرح، فقال أبو العلاء ما أصابك؟ فحكى التبريزي له أنه رأى جارا له من أهل بلده، فقال قم وكلمه، فقال حتى أتمم الدرس، فقال قم وأنا أنتظرك. فلما قام إليه كلمه بالأذرية شيئا كثيرا، فلما عاد سأله أبو العلاء أي لسان هذا؟ قال هذا لسان أهل أذربيجان. فقال ما عرفت اللسان ولا فهمته غير أني حفظت ما قلتما ثم أعاد لفظا بلفظ ما قالا من غير أن ينقص منه أو يزيد عليه. قال شمس الدين الذهبي إن شيخ المعرة يحفظ ما يمر بسمعه، وكان عجبا من الذكاء المفرط والاطلاع الباهر على اللغة وشواهدها. وكان أبو العلاء يقول ما سمعت شيئا إلا حفظته، وما حفظت شيئا فنسيته.
1: سافر المعري شأن كل الباحثين عن العلم، فنراه مرة في أنطاكيا، ونراه في طرابلس الشام، ونراه في اللاذقية. وفي كل هذه الزيارات كان يؤرخ من خلال شعره، لكن الزيارة الهامة التي تركت أثراً مفصلياً في حياته هي زيارته إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية. ونتوقف في بغداد عند حادثة مهمة جدا أدت إلى رحيله عن بغداد، وإلى أن يلزم بيته ويطلق عليه اسم رهين المحبسين، محبس العمى ومحبس البيت. هذه الحادثة تقول إنه كان يوما في مجلس الشريف المرتضى، وكان حاضرا برفقة أخيه الشريف الرضي، ومعروف عنهما أنهما لا يحبان المتنبي. ولعل الشريف الرضي كان يغار من المتنبي ومن شهرته كشاعر كبير، وفي المجلس هاجم الشريف المرتضى المتنبي، فانتظر المعري حتى انتهى حديثه وقال للشريف المرتضى:
2: لو لم يكن للمتنبي إلا قصيدة واحدة لكفاه فخرا هذه القصيدة التي مطلعها: لك يا منازل في القلوب منازل، أقفرت أنت وهن منك أواهل.
1: فغضب الشريف المرتضى غضبا شديدا وقال: اسحبوا هذا الكلب من قدمه وألقوه خارجا. فاستغرب الجلوس وقالوا: لم يقل شيئا يعيب. فقال: إنه يقصد بيتاً في القصيدة يقول فيه المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وفهم فعلاً الشريف المرتضى ماذا يقصد المعري، والمعري في ذلك الوقت قال كلمته المشهورة أيضاً: إن الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسماً. وخرج من المجلس وعاد من وقتها إلى معرة النعمان فلزم بيته، ومن وقتها أيضا توقف عن تناول كل الأغذية الحيوانية من لحوم وبيض وما يشبه ذلك، وأصبح إنسانا نباتيا، وبقي في معرة النعمان حتى وفاته. وعن امتناعه عن تناول اللحوم ومشتقاتها يتحدث لنا المؤرخ والباحث الدكتور محمد قاسم.
3: امتنع أبو العلاء من أكل اللحوم عن عقيدة تنفر من إزهاق أرواح الحيوانات، فمما قال: وقد مرض فقدم له قلب ديك، فقال: وقد دفعه استضعفوك فوصفوك، فهلا وصفوا قلب الأسد.
1: أما الدكتورة هنا الجزر الأستاذة في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة دمشق،
5: يمكن القول أن هذه الفلسفة قد يكون قد استفادها من فلسفة فيثاغورس والفلسفة الأبيقورية، والبعض اعتبر ذلك الموقف هو جزءا من فلسفته في الزهد والرحمة بالحيوان، والبعض الآخر رأى بأن ذلك تأثير فلسفات أخرى عليه.

0: بعد إقامته ببغداد سنة وسبعة أشهر، قفل المعري عائدا إلى بلده، فلزم بيته وأغلق عليه بابه، فلم يسمح لغير طلاب العلم بمخالطته، وسلوكه هذا يشير إلى إخفاق الرحلة التي لم يعد منها بشيء.
1: تابعت القراءة بشغف عن أبي العلاء المعري، واستوقفني أمر لاحظته بشعره، وهو تأثره الكبير بأسرة أمه بني سبيكة، فقد كان لهم ذكر واضح في شعره حينما يقول عن رحلاتهم وتجاراتهم التي شملت أقطاراً واسعة. وقرأت حديثاً للباحث والمؤرخ الراحل محمد قجة عن المعري وكتاباته يقول فيه:
0: إن مدينة حلب تركت أثراً كبيراً في أبي العلاء المعري، ظهر ذلك من خلال كتابيه الشهيرين جداً، رسالة الغفران ورسالة الصاهل والشاحج. ويقول الدكتور محمد قجة عن المعري: إن موقفه كان أميل إلى العقلانية، واتهم من بعض المؤرخين والباحثين بتهم وجدها كثيرون تهماً باطلة. هذه التهم تقول إنه ملحد أو زنديق أو فاسق أو ما شابه ذلك، وهذا الكلام لا يستقيم إطلاقاً. ويقول الباحث والمؤرخ الدكتور محمد القاسم عن اتهام أبي العلاء المعري بالزندقة:
2: أما اتهام بعض ضعاف النفوس إياه بالزندقة فقد أجابهم في كتاب بديع نشره أمجد الطرابلسي وعنوانه زجر النابح، فند فيه دعاوى من نسبه إلى الإلحاد، وقال: أثبت لي خالقا حكيما ولست من معشر النفاتي.
0: بينما ترى الدكتورة والأستاذة في كلية الفلسفة بجامعة دمشق أن المعري كان متناقضاً في هذا الموضوع.
3: إن شخصية المعري كان يشوبها شيء من القلق، حيث أنه لم يألف السكون إلى الرأي السائد، كان يتخذ الشك منهجاً في الوصول إلى قناعاته. وهناك بعض النصوص تشي بإيمان عميق عنده، ونصوص أخرى تحفل بخروجه عن الدين وهدمه للعقائد. ومن هنا فقد رآه البعض مؤمنا والبعض الآخر عده زنديقا، وكما أن ابن الجوزي كان يعتبره أشد خطرا على الإسلام.
1: ومن خلال القراءات تبين لي أن المعري كان يتناول قضايا اجتماعية كثيرة ويدافع عن حقوق الضعفاء والفقراء ويقول:
4: تسمى رجال بالملوك جهالة، ولا ملك إلا الذي خلق الملك.
1: وقرأت سطوراً عن المعري وتناوله قضايا عن التفاوت الطبقي يقول فيها:
0: حينما يحاسب شخص على سرقة ربع دينار، بينما يترك الذين يسرقون مئات الدنانير، ونلاحظ بأن هذا الكلام ينسحب على كل الأزمنة والأمكنة، فنراه يقول:
4: يد بخمسمائين عصجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري.
0: طبعاً معنى البيت واضح، حينما تسرق اليد 500 قطعة ذهبية ووديت، أي دفعت لها دية، بينما الذي يسرق ربع دينار يحاسب، وهذا نقد شديد اجتماعي يقوم به المعري.
1: وبعد قراءة طويلة عن أبي العلاء المعري وجدت أن الذي أحصي له أكثر من 100 عنوان، طبعاً بعضها مشهورة جداً وبعضها رسائل صغيرة، ومن المؤسف أن قسماً كبيراً منها ضاع نتيجة الهجمة الصليبية على معرة النعمان بعد وفاة المعري بأربعين سنة. لكن المهم جداً أن كتبه الرئيسية موجودة. فمن حيث الشعر وجدت كتابين كبيرين، الأول يحمل عنوان سقط الزند، وهو مطبوع ومشروح من قبل فريق بإشراف طه حسين رحمه الله. في الجزء الثاني من قراءتي للموسوعة العربية عن المعري سأضعكم بصورة ما قرأت.
0: في المرحلة الثانية من عمره بعد عودته من بغداد ولزومه منزله وتحوله إلى إنسان نباتي، كتب اللزوميات. وكلمة لزوميات لأنه التزم في قافية الشعر ما لا يلزم، فيقال أحياناً اللزوميات ويقال أحياناً لزوم ما لا يلزم.
1: وإذا انتقلنا من الشعر إلى كتاباته الأخرى وهي أشهر من ديوانيه الشعريين، نجد الكتابات الغزيرة جداً. لكن أشهر كتاب نثري له على الإطلاق وترجم إلى عدد من لغات العالم هو رسالة الغفران، الذي حققته تحقيقاً ممتازاً الدكتورة عائشة عبد الرحمن المعروفة باسم بنت الشاطئ، وهي الأستاذة المصرية اللامعة رحمها الله. وهذا الكتاب هو رد على رسالة وصلته من أحد أبناء مدينة حلب واسمه علي بن القارح، يسأله أسئلة معينة في اللغة وفي الفكر وفي الفلسفة وفي التاريخ. فرد عليه المعري برسالة من 400 صفحة سماها رسالة الغفران، فهي رحلة متخيلة إلى السماء يدخل فيها إلى الجنة وإلى الجحيم وبينهما الصراط.
0: ويقول الدكتور محمد قجة المؤرخ والباحث عن هذا الموضوع: الشيء العبقري في هذا المجال هو أنه الأول في تاريخ البشرية الذي يتخيل رحلة من هذا النوع. والطريف طبعاً هو أنه أفرغ كل ثقافته في هذه الرسالة، فنجده مثلاً يصف الجنة بالأوصاف التي أخذها.

0: حفظها من القرآن الكريم، وكذلك الجحيم بأوصاف أخذها من القرآن الكريم، ويستعمل لغة راقية جدا وتبلغ حد الصعوبة في كثير من الأحيان. الطريف أيضا أنه كشاعر وزع الشعراء بين الجنة وبين الجحيم على مزاجه، ليس لأنهم شعراء جاهليون أو إسلاميون، وإنما لأنه رأى أن يضعهم في هذا المكان أو ذاك. فنجد مثلا من شعراء الجنة بعض الشعراء الجاهليين مثل زهير بن أبي سلمة والنابغة الذبياني والأعشى، بينما نجد من شعراء الجحيم جاهليين وإسلاميين، فيضع مثلا في الجحيم عمرو بن كلثوم وطرف بن العبد وامرؤ القيس، ويضع معهم بشار بن برد وأبا نواس، ويضع أيضا الأخطل الشاعر في العصر الأموي المشهور، وهذا يخضع لذوق أبي العلاء المغري ومزاجه.
1: لم يتزوج المعري طوال حياته، وترى الدكتورة هنا الجزر أن سبب ذلك فلسفته التشاؤمية.
2: أن الفلسفة التشاؤمية التي صبغت حياته هي كانت وراء رفضه للزواج، حيث أدرك أن الحياة مليئة بالمعاناة والألم، وكأن لسان حاله يقول أن السعادة التي طالما حلمنا بها لن تكون. وقد عبر عن هذه الفكرة من خلال عبارته المشهورة والتي طلب أن تكون موجودة على قبره، وهي: هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد.
1: في أواخر أيامه كتب المعري نبوءة غريبة تنبأ فيها بنهايته:
3: أرى الموت في صحني يلاحقني كظل يطارد صاحب الظل، فإن مت فاعلموا أن السم كان في لقمة من أعدائي.
1: وبالفعل مات بعد أيام، وقبل وفاته أوصى بأن يدفن خارج أسوار المدينة قائلاً:
3: ادفنوني مع الغرباء، فكل حياتي كنت غريباً بين قوم.
1: بعد 1000 عام من رحيله ما زال المعري يثير الجدل. طه حسين وصفه بأنه أعظم مفكر عربي، بينما اتهمه البعض بالإلحاد، لكن الحقيقة أنه كان فيلسوفاً حراً سبق عصره بقرون.
3: قد مضيت، ولكن كلماتي ستظل كالشموع تضيء دروب العقول الحرة.
1: هذا هو أبو العلاء المعري، فيلسوف الشعراء وأديب الفلاسفة. لم يكن زنديقاً من زنادقة الإسلام كما تراءى لبعض المؤرخين، بل كان ذا فضل في العلم والأدب والشعر ومواقف الحياة، والله أعلم.

0: هذه هي قصة أبي العلاء المعري الأعمى الذي رأى ما لم يره البصراء.
1: قدمت لكم إذاعة دمشق ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، وثائقياً بعنوان أبو العلاء المعري، فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية إسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية لحوض المتوسط كوبي إم. الإشراف العام علاء بارسيلو، محمد شيخ سليمان. الإعداد إيمان الخطيب. التقديم مرح الطاها وعلاء الدين فطراوي. الإخراج مهند ديب.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: نقاش الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم. في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الأسرة مصدر الأمان والاحتواء، قد تتحول في بعض الحالات إلى بيئة ضاغطة تمارس فيها أشكال من الإيذاء النفسي أو اللفظي أو حتى الاجتماعي فيما يعرف بالتنمر الأسري. هذا النوع من السلوك لا يترك آثارا عابرة، بل قد يمتد تأثيره ليشكل شخصية الفرد ويؤثر على ثقته بنفسه وعلاقاته في المستقبل. التنمر داخل الأسرة لا يقتصر على فئة عمرية معينة، فقد يظهر بين الزوجين أو بين الإخوة أو حتى من الآباء تجاه الأبناء، أحيانا بشكل مباشر وأحيانا بأساليب غير واضحة كالسخرية أو التقليل أو المقارنات المستمرة. وهنا يبرز السؤال، متى يكون ما يحدث مجرد خلاف طبيعي، ومتى يتحول إلى سلوك مؤذ يتطلب الوقوف عنده؟ في هذه الحلقة نسلط الضوء على مفهوم التنمر الأسري، أسبابه، أشكاله وآثاره النفسية والسلوكية، كما نناقش سبل الوقاية وبناء بيئة أسرية قائمة على الاحترام والتقدير بعيدا عن كل ما يترك جرحا خفيفا أو خفيا عفوا في نفوس أفرادها. إذن التنمر الأسري صمت مؤلم خلف الجدران هو موضوع نقاشنا اليوم. لكن قبل أن نبدأ في الحديث، يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم.

0: حياك الله دكتورة نجوى، لا شك أنه موضوع مهم، وفي كثير ممن يعانون من خلف الجدران بصمت للأسف، لأنه مرتبط بالأسر. ما المقصود في البداية بالتنمر الأسري؟
1: يا أهلا وسهلا. طبعا بداية أنا أمسي الجميع على خير. طبعا فيما يخص التنمر الأسري، الدراسات العلمية والمراكز استطلاع الرأي لها في المكاتب السعودية، لما ننزل الآن للمدارس ونعمل إحصائيات عن ليش ترتفع نسبة التنمر بين الطلاب، نجد أن السبب الرئيسي على رأس الهرم أن هذا الطالب المتنمر هو أصلا متنمر عليه داخل الأسرة. يعني هو الآن اكتسب هذا السلوك داخل أسرته وأتى به وعكسه على المدرسة،
0: يعني هو في
1: فطبيعة
0: الأصل ضحية.
1: أكيد بلا شك، وتعود على التنمر ونمى ونشأ على التنمر والتنابز بالألفاظ، العنف اللفظي والعنف الجسدي بينه وبين أخوته، ممكن أهله وأمه وأبوه متسلطين عليه، فطبيعي جدا ينعكس سلوكه على المدرسة وعلى الأطفال الآخرين، يبدأ هناك التسلط اللي نشاهده في الحالات داخل المدرسة. طيب احنا كيف نعالج هذا الطفل المتنمر؟ احنا نعالج الجهتين، الطفل اللي ساقط عليه تنمر والطفل الرأس اللي هو المتنمر نفسه. نجد الأسباب الرئيسية، إما أن الأسرة تمارس التنمر داخلها بين الأم بين الزوج والزوجة، أو أنه أوريدي أصلا هو مهمل، هو ضحية عائلة منفصلة وهو عايش عند الأجداد، فيتسلط عليه التنمر من كافة الجهات، أبناء العمومة أو أبناء الخالة أو المجتمع نفسه. لذلك احنا اليوم نسلط الضوء على هذا التنمر اللي داخل الاسره يحصل عليه، لانه فعلا هو النشأة، اذا نشأ على هذا الامر السيء للاسف يستمر معه الى الابد، يرى انه صحيح ويرى انه طبيعي وشيء طبيعي ويمارس في كل وقت. لو اخذناه كدراسه علميه كمصطلح علمي، ما هو التنمر الاسري؟ التنمر الاسري عرف في اكثر من دراسه علميه حديثه، ذكروا انه نمط متكرر، ترى الفكره ممكن لفظه بسيطه وانسى الموقف خلصنا ينتهي، هذا ما يسمى تنمر، هذا يسمى زي ما تقول اني مثلا امزح معك، او اني بس كان مودي مودك فيعني ها اعطيتك شويه، لكن اللي يتكرر يتكرر بشكل دائم دائم، يتنابز بالألقاب، يسيء إليك، سلوكه مؤذي سواء نفسي سواء لفظي سواء جسدي، هذا يسمى التنمر، يعني يمارس داخل الأسرة بفرض السيطرة مثلا، أو أن التقليل من قيمة الطرف الآخر. لو ذكرت أو ذكرت تعليقا على سؤالك لما قلت هل هو في فرق بين التنمر الأسري وفي فرق بين الخلاف الطبيعي؟ طبعا بلا شك في فرق كبير. الخلاف الطبيعي أحيانا يأتي مثلا سوء فهم بين الزوجين، موقف عابر وتنتهي وخلاص حليناها وما فيه إهانة مستمرة وانتهى الموضوع ونفتح صفحة جديدة، هذه يسمى خلاف طبيعي أسري طبيعي.
0: وهذه ملح كما يقال ملح الحياة، يعني الخلافات أحيانا تكون سبب في تقوية الروابط بالذات بين الزوجين
1: وتقرب وجهات النظر، ترى على فكرة
0: بس ما يزيد الملح عن المطلوب.
1: صحيح، لا وتقرب وجهات النظر، يعني لولا الخلاف لما فهمت هذا الطرف الآخر وعرفت أنه يتحسس من هذه النقطة فأنا أتجاوزها مستقبلا. الخلاف يعني أشوف أنه طبيعي في داخل الأسرة،
0: والشيء الطبيعي أن يكون في خلافات، شيء طبيعي،
1: طبيعي
0: يعني
1: أيوة،
0: الزوج من بيئة مختلفة، طريقة تربية مختلفة والزوجة كذلك، فطبيعي ما يكون في توافق تام في كل شيء، طبيعي يكون في خلافات، لكن درجة الخلاف ومدى تأثيرها على العلاقة الزوجية هنا يعني تكون
1: وطريقة
0: المعايير
1: حلها
0: اللي
1: ترى
0: نطبقها.
1: من غير يعني ايه هي طبيعي ان تكون خلاف، ومن غير الطبيعي انها تستمر وتتضخم، يعني هي بس حدها شيء بسيط وينتهي ونقرب وجهات النظر وفي النهاية بنتفاهم لان بيننا ابناء. التنمر لا مختلف تماما، التنمر يصير فيه تكرار، يصير فيه اختلال قوة، يصير فيه إهانة أو تقليل مستمر للطرفين، أحد الطرفين أمام المجتمع الخارجي، مثلا أنها تهينه أمام أهلها أو هو يهينها أمام أهله، أو يهينون بعضهم البعض أمام أبنائهم، يقللوا من بعضهم البعض، هذا سبحان الله العظيم إذا دار بشكل متكرر هنا يصبح التنمر. الأطفال نفسهم يتمادون على الآباء والأمهات، فهنا يبدأ أنه ينشأ على التنمر، ما عاد في حدود الاحترام، خلاص البيئة كلها شائكة سلبية، كل يوم في معارك، كل يوم فيه مشاكل، فينمو هذا الطفل المتنمر ويعكس هذا السلوك على خارج هذه الأسرة.
0: طيب دكتورة، هل الطفل اللي يمارس عليه التنمر داخل الأسرة دائما يتحول إلى متنمر هو كردة فعل، ولا في اعتلالات نفسية أخرى تحصل له؟
1: وشوف اللي نرى حاليا اللي ظاهر علينا على السطح انه يتحول الى متنمر عدواني شرس، يفتعل المشاكل، يحاول الضغوط اللي هو اصلا داخل الاسره ما يتجرأ انه يرد او يتجرأ انه يعمل او يضرب، انه يرد ردة فعل على ابوه، لا يعني على اللي اصغر منه اذا كان عنده اخوه او على المدرسه يتسلط.

0: نفس الفكرة، لو حدث التنمر داخل المدرسة، الطفل هذاك الضحية داخل المدرسة تنمر عليه، ترى ما راح يرد، لكن لما يأتي للمنزل لحظة نتحول إلى أسد، يفرغ كل الطاقة اللي امتصها هناك على الأسرة. هي الآن إحنا دائما نقول يعني اللي يظهر لنا أنه يتحول إلى متنمر، طفل عدواني لديه اضطرابات، أحيانا ما يتحول إلى متنمر، أحيانا يتحول إلى ضحية، يصبح شخصيته ضعيفة، يصبح لديه اعتلالات نفسية، أرق، قلة النوم، ممكن أحيانا يتحول إلى تبول لا إرادة يكرمكم الله، أو قضم أظافر، فبدل ما هو متنمر يتحول إلى شخصية ضحية، فيتلقى التنمر من الطرف الآخر.
1: طيب، في طرح ثاني يقول أنه التوسع في مصطلح التنمر، وهو مصطلح جديد، أدى إلى نتيجة عكسية اللي هو الهشاشة النفسية. صاروا الأطفال ما عندهم تقبل حتى لو المزح العادي بينه وبين زميله، أصبح حساس جدا، أصبح يصف أي ردة فعل أو خلاف أو حتى نوع من الإيذاء البسيط اللي يصنع شخصيته، يصنع قدرته على التفاعل، قدرته على الدفاع عن نفسه، أصبح يصف بالتنمر، وبالتالي يجد لنفسه العذر أنه ما يرد، يجد لنفسه العذر أنه يكون ضحية دائما.
0: صحيح. هو شوف، احنا لازم نفرق، يعني بعض الناس ترى حساسين زياده عن اللزوم ويضخمون المواقف، وترى ولدي تنمروا عليه، تلاحظ ان هذا الطفل يمزح مع الثاني والامر طبيعي جدا، لكن بعض الناس يرفعون او يضخمون هذا السلوك، وعلى قولك درج هذا المصطلح، فصار الان ما عاد يميزون الان بين اللي يحدث كمزاح وبين الشيء اللي يحدث فعلا احنا يعني كتنمر. واضح لكم الان انا ذكرته ان التنمر هو سلوك متكرر، كل يوم ياتي طفلي ينادونه بمثلا يا السمين، يا مثلا القصير، يا اللي مثلا عيونك، واضح يوميا يتكرر، هذا تنمر واضح. فهذا الان اوذي طفلي لفظيا، ما عاد يرغب انه يروح للمدرسه من ثاني يوم لانه في واحد متسلط عليه بهذا التمييز او بهذا التنمر. طيب اللي يحدث مثلا تقول انه والله شيء عابر، مثلا لعبوا اليوم احد دفع هذا احد غير قصد وكان اللعبه عاديه، فهذا ما يسمى تنمر، بقدر ما انه انا ترى تحسست زياده، ما احب انه ولدي مثلا انه ينضرب او ان احد يقترب منه او ان احد يؤذي، فهذا يسمى حساسيه. احنا بس نفرق، بس يعني الفرق جوهري ان التنمر نمط مستمر مؤذي، المواقف العاديه لا، هي رده فعل بسيطه، واحيانا انا حساسيتي زائد اني اخذ اكبر من الموقف. بس
1: لانه في درجه من التفاعلات مهمه جدا لصقل شخصيه الطفل، المدافعة، أنه يدافع عن نفسه، يعني شيء إيجابي أنه يلاقي بيئة تستخلص فيها القدرة على أنه يدافع عن نفسه، أنه يختلف مع الآخرين، ما راح يكون دائما في بيئة محمية، بكرة إذا كبر ما يعرف كيف يتصرف. ففي كثير من الآباء ما عندهم هذا السنس أو هذا الحس بأنه لا، في صقل للشخصية، نعلم الطفل كيف يدافع عن نفسه. والتنمر كما ذكرت اللي هو نمط متكرر، ففي فرق بينهم.
0: صحيح. هو خليني أكون صادقة، الآن التنمر موجود في كل مكان، سواء في الحديقة، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في كل مكان. الآن وأنا وأنت الآن على الجوال لاحظ في تنمر إلكتروني مثلا من حسابات وهمية، التنمر موجود، ولكن من يعني هل ما عندنا احنا وسائل دفاعية لها؟ لا بالعكس، احنا عاملين ورش، وهذا احنا اليوم نتكلم عن الموضوع، وعندنا مؤتمرات، وعندنا المدارس فيها محاضرات دورية، وعندنا موجهين ومرشدين طلابيين، نقوم بالتوعية، لكن الموجود يعني هذا بعد اللي ليش موجود؟ لأنه ما يوقف التنمر إلا ثقة الطفل في نفسه، هو اللي دافع عن نفسه، هو اللي يصل إلى مرحلة من الوعي، دافع عن نفسك، تحدث، لا تسمح للآخرين يتجاوزون حدودك، لا تسمح للآخرين يتجاوزون حقك العام في أشيائك الخاصة، دافع، تحدث، رد. فعادة احنا دائما ننمي الطفل نفسه، نعطيه الحماية أو زي ما تقول نعطيه وسائل الدفاع أن يحمي نفسي فيها. إلى متى أنا راح أدافع عن ابني؟ أنا ما أضمن الحياة، هل أنا بصحى غدا وبكمل حياة؟ لا، هي هذه أصل التربية، أنك تدعم ابنك بكافة الوسائل الدفاعية حتى يعني يتحول مستقبلا إلى يعني إنسان ناضج، عاقل، بالغ، لديه كل الممكنات، يقدر أن يعيش ويتحمل نفسه ويتحمل مسؤوليته ويعرف مصلحته.
1: طيب، في طرح يقول لك بالذات من جيلنا والأجيال السابقة، يقول على أيامنا ما كان في مصطلح تنمر ولا غيرها، يعني كانت أمور ماشية، يا أما يكون نعتبره مزح، يا أما نعتبره طقطقة، فما انعكس سلبيا على شخصياتنا. هل هذا الكلام صحيح؟
0: هو فعلا كمصطلح يعني مسمى مصطلح، وما نشأ غير بعام 2000 ظهر لنا مصطلح التنمر، لكن هل هو مو موجود؟ لا موجود، أنا أتكلم عن جيل التسعينات، موجود جيلي أنا، ما كنا نسميه تنمر، كان نقول

0: هذا يؤذيني وهذا يعايرني وهذا يضربني وهذا يدفعني وهذا، مسميات مختلفة لكن السلوك واحد، الإيذاء واحد. البعض هناك هجومي، البعض هناك عدواني. المدرسة طبيعية جدا بتشوف الصاحي والمجنون وكل الشخصيات بتلاحظها، لكن يعني احنا تبقى ردة فعلنا على صقلنا، احنا اللي قدرنا نوقف هؤلاء الأشخاص ونركز على أهدافنا ونكمل مستقبلنا وننجح في هذا الأمر. هل احنا ما تأذينا نفسيا؟ بالعكس، تأذينا نفسيا وتأذينا لفظيا وتأذينا، لكن هذه دعمت شخصيتنا. احنا لو ما احتكينا وما مارسنا في ذيك الفترة، وأبنائنا الآن لو ما مارسوا ما اكتسبوا خبرات، كيف يقدر بكرة يتعامل في المجتمع ويتكون لديه ذكاء اجتماعي يتعامل مع كافة الشخصيات؟ إلى متى أنا بحمي ابني وأخبيه ورايا وأنا اللي أدافع عنه؟ مستحيل. فبيتكون لي طفل ضعيف شخصية، طفل ظل يتبعني أينما ذهبت. فالأصل في الموضوع أن الطفل لابد أن يمارس ويدافع. أي نعم، صحيح المصطلح حديث، لكن أوريدي موجود السلوك هذا منذ الأزل في أي تجمع، سواء مدرسة أو غيره.
1: طيب مستمعينا الكرام، نبغى نعرف رأيكم في هذا الموضوع وتعليقكم على الواتساب الخاص بالإذاعة 800-244-28-28. هل تشوف أنه في توسع مبالغ فيه في وصف بعض العلاقات بأنها تنمر، ولا بالفعل التنمر أصبح يؤثر على أطفالنا وحتى على علاقاتنا داخل الأسرة؟ على الواتساب 800-244-28-28. نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى في نقاش. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: التنمر الأسري، صمت مؤلم خلف الجدران، هذا هو موضوع نقاش اليوم. سعيد الحليم على الواتساب يقول لاحظت أسباب للتنمر من ضمنها خلاف الزوج والزوجة له تأثير على الأبناء. يمكن قصده يعني الخلافات اللي تصل إلى التنمر يكون لها تأثير على الأبناء. تعليقك يا دكتورة.
3: صحيح، لأنه سبحان العظيم التنمر بين الزوجين هو يظهر بنفس هذه الأشكال، لأنه يسخر منها أمام أبنائها ويسخر منها أمام يعني مثلا أهلها، يقلل من قيمتها، أنت ما تفهمين، أنت ما تعرفين، أنت فاشلة. هذه كلها تعتبر من أشكال يعني من أشكال التنمر داخل الأسرة. أيضا التقليل من إنجازات، التقليل من المشاعر هي بعد الطرف الآخر، أحيانا التجاهل، أحيانا العقاب، أحيانا الصمت العقابي، هذه كلها ترى من أشكال التنمر بين الزوجين اللي بتأثر الأطفال.
2: طيب كيف دكتورة نجوى يظهر التنمر بين الزوجين، وما أكثر الأشكال شيوعا للتنمر داخل الحياة الزوجية أو ضمن إطار الحياة الزوجية؟
3: نفس ما ذكرنا، لأن أحيانا يكون من ضمن أشكال التنمر وأعلاها على رأس الهرم اللي هو التحكم، أحيانا يكون تحكم مادي أو تحكم اجتماعي، تحكم في الطرف الآخر، يعني لا تروح لا تجي، هذا تعتبر من آليات التنمر السلطوية. أيضا التقليل من القيمة، التقليل من الإنجاز، التقليل من الهيبة، التقليل من وجود أصلا الشخص الآخر. أحيانا الأم هي التي تمارس التنمر على الأب فتضعف وجوده نهائيا، ما له أي هيبة ولا لأي شيء، وسبحان الله ينعكس هذا السلوك مو على الأبناء إلا عليها هي مستقبلة، لأن سبحان الله الأم دائما إذا كسرت هيبة الأب، حتى لو الأب صفر، أنا دائما أقول حتى لو الأب والزوج مو داري عن التربية ومنشغل في عالمه الآخر ومهتم بالإنفاق الخارجي، هو يعتبر كمدير وأنت المدير التنفيذي على هذه الأسرة، حتى لو كان كذا لا تقللين من قيمة الأب في نفس الأبناء. الهيبة موجودة، ترى بيعرف، ترى بيدري، أبوك ترى بيتصل، انتبه أبوك لا ينتبه لهذا الأمر، ترى أبوك لو عرف هذا. فهنا يكتسب الطفل هيبة وجود الأب حتى لو مو داري، بالتالي سبحان الله سوف يحترم الأب، سوف يحترم حتى الأم. فتخيل لو العكس تماما.

0: وكذا قللت من قيمة الأب وهيبته، فهو بتنكسر هيبة الأب في نفوس الأبناء، ثم بعد ذلك يتجاوزون الأم، لأن هي سبحان الله هي من كسرت هذه الهيبة. هذا يعتبر من أعلى أنواع التنمر. التنمر آخر، التنمر العاطفي الصامت اللي يسمى، إحنا نسميه الصمت العقابي، إنه يمارس عليك التجاهل التام والتهميش التام، وفي نفس الوقت يعني مهمش حتى رأيك في التربية، أو رأيك مثلا في تعليم الأبناء أحيانا. نفس ما ذكرنا،
1: والله على طاري هذا الصمت العقابي، في نوع من الإجابات اللي يمكن الصمت العقابي أهون منها. يعني تلاقي الـ الزوجة كذا زعلانة فيسألها وش فيك، تقول أنت لو مهتم تعرف، فطريقة
0: لازم
1: أنت لو مهتم
0: يفكرها.
1: ها؟
0: لازم بعد هو يفكر، يعني يشوف إيش هو مهبب في الدنيا.
1: طيب هو لو يعصر بخه يراجع أسبوع سابق ما لقي شيء، وبرضه مصر على الصمت،
0: لأنه هذا من نوع من الحيل الدفاعية النفسية، إنه أساس المسكين يشوف هو إيش يعني خط حياته خلال اليومين اللي فاتوا، ويشوف شو عامل، فبالتالي هي قاعدة تشكك في نفسه، يروح يعيد حساباته، يحاول قد ما يقدر إنه يسترضيها. هذا نوع من أنواع الحيل الدفاعية اللي تستخدم عادة الأنثى في العلاقة الزوجية. لكن هي في النهاية تكون صادقة، أحيانا الإنسان إذا فهم الشخص الآخر، فهم طرف الآخر، ما أحتاج إني أحتال عليها أو إنه أدافع. لو نقطة لقاء أو حوار بيننا احنا ونتفاهم على هذا النقط، لا خلصنا المواضيع بدون ما احتاج انه نعمل اشياء يعني تسيل. احيانا البعد ترى يتعود عليه، احيانا هذا الصامت يعيد بعضهم البعض، فخلاص انه يهجر ويترك، فخلاص تعود على انه هذا الشخص صامت مو متقبل مني، فاللي بتاثر في النهايه الابناء في هذا الصمت اللي حاصل.
1: طيب على طار الاستئذان في العرف الاجتماعي عندنا، وتوقع انه ايضا له بعد شرعي، الزوجه لازم تستاذن زوجها اذا بتروح اي مكان.
0: هذا شرع الدين أصلا، ما فيها كلام، يعني إحنا ما نشوف عشان ما نتدخل في الدين. هذا يعتبر من ضمن الآليات في الزواج، الاستئذان وإعطاء خبر في الخروج، إنه يعني أحكام دينية صحيح ما فيها كلام. وأصلا بعيدا شوي عن الدين، إنه صحيح إننا كمسلمين نقتدي به، لا بعيدا، العلاقة الآن الزوجية تقوم على الاحترام، فمن باب الاحترام إني أشعرها إني ترى بروح كذا أو كذا، هو كذلك بعد إن ترى بتأخر أنا موجود في المكان الفلاني. هي من باب سبحان الله الأريحية، المشاركة، أيضا البناء العاطفي بين الزوجين. أنا لما أشركه في تفاصيل وين بروح وين بجي، ليست من باب المراقبة وإن تابعني وإن فيه شك، ولا لا لا، هي الفكرة لا سمح الله، لو لا سمح الله حدث شيء أنت عارف وين المكان. في النهاية بعد أنت تكون زي ما تقول خط طوارئ بالنسبة له، أيضا إشعار يعني وجداني بينك وبين هذا الطرف الآخر.
1: جميل. طيب دكتورة نجوى، لو انتقلنا أيضا إلى صور التنمر بين الأبناء والإخوة، وكيف يؤثر أو تؤثر المقارنات والتفضيل، خصوصا أنه بعض الآباء عندهم نوع من عدم العدالة العاطفية بين الأبناء.
0: أحيانا بعض المشاكل اللي تردني من استشارات، أنه يتركون الاسم اللي تمموا عليه ويعطونه لقب تبارك الرحمن، واللقب هذا يستمر مع عمره كله، يبو أذان، يبو كذا، يبو أنف كبير، فيتركون الاسم الأساسي اللي أنا أقول تمموا عليه. الطفل ينشأ أنه دائما سبحانه بهذا اللقب السيء، يصير عنده سبحانه مزعزعة نفسية في نفسه. إذا هذا أسرته يتناديها بهذا الأمر، ينادونك بهذا اللقب السيء أو بالفعل السيء اللي أنت فعلته، يا السروق، يا الكذاب، يا النصاب، يا قس عليها، سبحان العظيم بكرة بيصير عنده زعزعة خارجية. أيضا غير ذلك راح يتلقى في الشارع أي أحد بيمدح برا، راح على طول يندفع له، بيصير عنده احتواء خارجي له. طيب مو من باب أولى الاحتواء يكون من العائلة، وأن يكون ينادى بأحسن الألفاظ، وأن يقلل من السخرية من شكله أو من قدراته، أو عدم المقارنة بينه وبين إخوته. يعني بعض الأمهات تقول ترى هذا الولد وتشكيلي منه كذا وكذا، مو نفس أخواته. طيب هذا هي قدرات فردية، كل إنسان سبحان الله يميز الله ببصمة، من بالك عاد البصمة الجينية والبصمة الوجدانية والوراثية والأخلاق، هذا كل إنسان هم بطن واحد صحيح، لكن كل واحد له قدرات الفردية، مستحيل أنك تعاملهم بنفس المعاملة، ومستحيل أنك تعاملهم كل واحد حسب قدرات الفردية، بس في نفس الوقت ما يكون في تمييز. ولنا في قصة يوسف عليه السلام، يعني كيف يعني يعقوب عليه السلام كيف رموا أخوته كله بالجب، أو أنه أثروا فيها في حياته كلهم، منعوه وحرموه من والدي. السبب في ذلك أنه كانت تفرقة وجدانية، كان بس يعقوب عليه السلام يعني عادل في المأكل وفي المشرب في كل شيء، إلا أنه وجدانية لما يقبع على يوسف كان يبتسم، فانتبهوا لهذه الابتسام، ابتسام يعني ما تكلم، فتخيل كيف عادوا به إلى الجب، وكيف كذب، وكيف فهذا يعطينا يعني مؤشر يعني ننتبه له، وخطير انه قد ما نقدر ما نميز الابناء على البنات، ولا نميز بين الابناء انفسهم بشكل عام، قد ما نقدر نكون هناك عداله تربويه في التربيه، قد ما نقدر نراعي مشاعرهم. مستحيل ان هذا ولدي بسم الله عليه قيادي من يومه، عامل اخوه الخجول بنفس المعامله، بقدر ما انه انتبه لنقاط القوه وعززها، ونقاط الضعف واقدر انه ادعمها.
1: طيب في العرف الاجتماعي كل ما كانت العلاقة أقوى، أتكلم مثلا على مستوى الأصدقاء، كل ما كانت العلاقة أقوى كل ما كان في رفع للنوع من درجة الاحترام، بحيث أنه مثلا عادي عنده مثلا يقول صديق وفينك يا بين قوسين، يعطي كذا لفظ غير جيد، ويعتبرونها نوع من الميانة ونوع من الصداقة ودرجة من درجات القرب. هل هذا يعتبر نوع من التنمر؟
0: مو التنمر بقدر ما أنه أنت عاد عملتها بساط أحمدي. أحيانا أوكي أنا علاقتي تمام مع زميلاتي ومع هذا، بس أنا ما تنزل درجة الميان أنه بتتجاوزني وتناديني بأي شيء. هذا مو تنمر بقدر ما أنه أنا اللي سمحت أني أنزل من هيبتي ومن قدري، فتجرأ على حدودي وقاعد يناديني بأي مسمى. في النهاية أنا صديقك وأحترمك وكذا وكذا وكذا، لكن لا تتجاوزني، تناديني مثلا بأبشع الأسماء أو تناديني بشكل يعني سيء جدا. بعض الأشخاص مثلا في بيئات العمل يقول أنا ما أحب أحد يناديني بدون مسمية وظيفي، يعني يا دكتور يا أستاذ يا بروف يا. هذه بعد تعتبر أنه من ضمن الآليات الخاصة بهذا الشخص، وإنه ما ود أن أي أحد يناديه بمسماه العادي أو اسمه الشخصي. في النهاية إحنا قد ما نقدر نقول الاحترام مطلوب، وانت بعد فعلا اذا كان هناك درجه قرب او درجه محبه وغلا بينكم بين هذا الشخص، فالافضل انك تراعي مشاعره. هو يحب انك تناديه بالاسم هذا، يحب انك تناديه مثلا باللقب الفلاني، في نفس الوقت هو يبادلك هذا الشعور. لكن تقليل من هذا الامر، احنا نقول في مثل شعبي يقول مزحه برزحه، فاحيانا تغلف هي هذه يعني بغلاف محبه، وهي في الاصل تنمر.
1: وهذه وهذه للأسف إنه البعض عنده أسلوب إيذاء سيء جدا، إنه يمزح مزح يزعل، وأنت لما مثلا تبدي زعلك أو تحفظك على هذا المزح يبدأ يتنمر عليك إنه أنت ما تقبل المزح، أنت إنسان يعني ما ينمزح معك، ف يبدأ الشخص الثاني اللي وقع عليه هذا الإيذاء ياخذ أو تهتز ثقته في نفسه، إنه ما يتقبل المزح، وإنه بين قوسين قفل، يعني ما هو متفاعل مع المجتمع.
0: صحيح.
1: يعتبر ذا نوع من التنمر يا دكتورة؟
0: مو من التنمر، ما نصنف بالتنمر بقدر ما إنه إحنا دائما نقول انتبه للحدود الفاصلة بينك وبين الآخرين. يعني نفس ما ذكرنا قبل قليل، ممكن تأتي مزحة برزحة، ممكن يأتي التنمر بطريقة مغلفة، ترى أنا أحب يعني أحبك وأمزح معك وأدفك أدفعك كل شيء، وممكن يكسر هذا الشخص. وإذا سألت ليش عملت قال والله قاعد أمزح معك، هي ليست مزح. أحيانا ممكن إنه يعرف مثلا شيء خاص بموضوع حساس، مثلا أنا مثلا منفصلة لا سمح الله أو أي شيء حدث عندي، فيأتي في المجلس ويتحدث به من باب الفكاهة، وهو عارف إن هذا الأمر حساسي. هذا يعتبر من ضمن التنمرات اللفظية المغلفة بطريقة المحبة. فهو لو كان فعلا هناك شعور متبادل في المحبة والوجدانية بيني وبينه ما تطرق لهذا الأمر. وأحيانا سبحان الله تأتي من باب الغيرة، من باب الحسد، وأحيانا تأتي من باب الميانة الزايدة بيني وبين هذا الشخص. أحيانا نرفع الكلفة ونوضع حدود حمراء بيني وبين هذا الشخص. لابد قد ما نقدر نعرف الحدود الفاصلة في التعاملات، حتى في الشراكات. يعني أكون صادقة، إحنا لنا يومين وإحنا نشوف أو نلاحظ في منصة إكس براءة اختراع بين شركات، والشركات هذول يعني تركوا الاختراع اللي فعلا يعني خدم البشرية، وصارت إنه سبحان الله واحدة منهم إنه هي اللي سلبت الضوضاء يعني الأضواء عن زميلتها، وكأنها نسبت هذا المشروع كامل لها. فهذه ننتبه، يعني أحيانا نكون شراكة، لكن أحيانا إنه هذه الشراكة تنقلب عداوة بسبب أنه يعني هضم حقي في هذا الجانب، فننتبه لهذه النقاط.
1: على طاري وضع الحدود، في بعض الأزواج يرون أنه يفترض ما يكون فيه حدود بين الزوجين، إحنا كلنا واحد، والحدود هذه نضعها مع الغرباء، إحنا يفترض يكون في بيننا ميانة بشكل مفتوح. وضع الحدود بين الزوجين أمر مهم؟
0: هو الحدود دائما نقول في أي علاقة، العلاقة دائما تقوم على ساقين، الساق الأول الاهتمام والساق الثاني الاحترام. إذا فقد أحد الساقين أصبحت العلاقة عوجاء، وهذا احنا دائما نقولها، ايا كانت العلاقه لابد يكون فيها اهتمام ويكون فيها احترام، في حدود اللي هي حدود الاحترام والحب المتبادل واحترام الزوجه واسمها وظيفتها وتقدير جهودها تقدير طبخها وتقدير ايضا تربيتها.

0: لأبنائها، ما أقلل من قيمتها في نفسها أو في نفس أبنائها، هذه صح العلاقة. بعضهم يقول لي أصلا ما في حدود، فيصل مرحلة مثلا يعنف، يضرب، يمزح، فهي ليست كذلك، وإنما تقوم على الأمرين، الاهتمام وكذلك الاحترام.
1: طيب أنا أستأذنك يا دكتورة وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش. نقاش على جد.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: التنمر الأسري، صمت مؤلم خلف الجدران، هو موضوع نقاشنا اليوم مع ضيفتنا الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الاجتماعية. وودنا نسمع برضو عراءكم في هذا الموضوع. إلهام على الواتساب للإذاعة 800-244-28-28، ويليت ترسلون المشاركات نصيا، ما هو بالفويس نوت أو الملاحظات الصوتية، عشان نقراها. وطبعا التنمر اليوم أصبح في المدارس، أصبح داخل الأسرة، منتشر بشكل كبير، وفيه كما ذكرنا في العنوان في معاناة بصمت. ودائما المعاناة بصمت إذا امتدت لفترات طويلة، أحيانا تصل إلى سنوات، يكون نتيجتها إما آثار نفسية غير قابلة للعلاج بشكل كبير، أو انفجار في لحظة من اللحظات يؤدي أيضا إلى إشكاليات كبرى. دكتورة نجوى، كيف يمكن للطرف المتضرر داخل الأسرة أن يتعامل مع المتنمر، ومتى يكون الصمت مناسب، ومتى تكون المواجهة مناسبة؟
4: وعادة كيف نتعامل؟ أنا دائما أقول الخلافات الأسرية والتنمر يحدث بين الأسرة، هو الأفضل نقطة أن يكون فيه التقاء وحوار متبادل قد ما نقدر نوقف هذا التنمر والاعتداءات اللفظية والأشياء هذه لا تمارس أمام الأبناء. حتى الخلافات الأسرية أفضل يعني دائما أن تكون بعيدة عن الأبناء، وبعيدة أصلا حتى عن الأسرة للطرفين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. في النهاية بتنحل هذه المشاكل وننسى هذا الموضوع، نفتح صفحة جديدة بيني وبين هذا الزوج. لكن الأبناء أمامهم ما رح ينسون، الطرفين أهالي للزوجين هنا لن ينسون هذا الموقف. فإحنا دائما نقول لابد يكون فيه نقاط التقاء كحوار لحل هذه المشكلة. الأمر الآخر، أحيانا ما تمشي هذه الآليات، فأحيانا التجاهل مطلوب، لكن إلى أمد معين، ثم بعد ذلك لابد أن إيقاف لهذا الأمر، وقد ما نقدر نتخذ فيها إجراءات أنه فعليا الأبناء تضرروا نفسيا. لأنه الآن المشكلة مو بس على الزوجين، المشكلة حتى أيضا على أبناء مستقبل، يا أنهم ينمون على هذا الأمر وينشؤون عليه ويشوفون شيء طبيعي، يمارسون التنمر وعدوانية، يشوفون شيء طبيعي وينتقل للمدرسة ثم إلى المجتمع الخارجي لبيئات العمل، ويصبح المجتمع فوضوي وعدواني، سلوكيات غريبة الأطوار. فهذا هي أهم شيء في هذه النقطة. كيف نتعامل دائما مع الطرف المتضرر اللي هو الضحية؟ هذا احنا دائما نقول هو ضعيف الشخصية، لأنه لو ممكن هذا الطرف الضحية سواء في المدرسة أو في البيت، لو ممكن أنه يوعى ذاتيا ويرفع معدل ثقة بنفسه وعلم آليات سبل الدفاع عن نفسه وحماية نفسه، لما وصل إلى هذا الحال. فإحنا قد ما نقدر أنه نحاول نوضح للحدود، نوضح كيف يدافع عن نفسه، كيف يرد، كيف يتكلم، كيف قد ما يقدر أنه يحاول أنه مثلا يطلب المساعدة في حال أنه ما قدر، مثلا يتوجه إلى مرشد طلابي أو يتوجه مثلا إلى جدة، يعني لحل هذه الآليات.
3: ويمكن الجزئية برضو هامة، بالإضافة إلى أنه يتعلم كيف يدافع عن نفسه وكيف يلجأ إلى طرف آخر، أنه ما تنهز ثقته في نفسه. أحيانا يمكن حتى لو رد، بس برضو داخل نفسه فيه نوع من الشيء انكسر.
4: هذا أنا أقول مين يعزز ثقة الأطفال بأنفسهم؟ هي الأهل للأسرة. شوف لو وصل التنمر من برا، من برا الأسرة، ترى الطفل يقدر يدافع، يقدر يتكلم ويقدر ويقدر. لكن لو جاء هذا التنمر من داخل الأسرة، أنا لما أسمع أمي الآن تقول لي مثلا يا تافه يا جاهلة يا يا يا يا يا، ترى تنكسر في نفسي. حتى الآن وأنا متزوجة وعندي أبناء وأروح أزور أمي مثلا كل أسبوع وتشوف أبناء وتقول ترى أنت ما عرفتي تربين، شوفي ولدك ترى هذا في توحد ولد. ترى الكلمة من الأم والأب تفرق 180 درجة، مو بس الأم والأب، حتى إخواني ترى تفرق منهم سبحان الله، ولها أثر ولها وقع أكبر، وتهتز شخصيتي حتى لو أنا واثقة في نفسي. ليه؟ لأنه سبحان الله هم يعتبرون من الدرجة قريبة، أي كلمة ترى منهم ترى لها وقعها الكبير على نفسي. لكن تعال على برا لا، يعني هذا يتنمر علي، يعني أتجاهل، يعني أدافع عن نفسي. فهذا إحنا دائما نقول ترى الثقة بالنفس تنشأ من الأسرة، الأسرة اللي تعزز ابن واثق في نفسه، قيادي، يدافع، يتكلم، منمى مهاراته، لديه مهارات حياتية كثيرة، لديه ذكاءات متعددة، منطلق بالخطابة، حتى لا تخاف عليه، يعني تبارك الرحمن حتى برا يقدر يدافع عن نفسه. لكن هذا نتكلم من أسرة معزز، لكن لو منكسر من الأسرة طبيعي جدا أنه راح المجتمع كله يعامل هذا الطفل بشكل ضحية ومنكسر وتبعي وإلى آخره.
3: وانت تتكلمين يا دكتورة تذكرت كثير من الأفلام والمسرحيات اللي نشأنا على أنها كوميدية، كانت تعتمد في الكوميديا على التنمر، إما يجيبون واحد وزنه زايد يبدون يطقطقون عليه، أحيانا يجيبون واحد عنده إعاقة ويبدون يتنمرون عليه ويشوفون هذا نوع من الكوميديا. تأثير هذا الطرح على سلوكياتنا، على العقل الباطن في تقبل التنمر كنوع من المزح، كيف هو؟
4: إذا إحنا شاهدنا هذه السيناريوهات وهذه الأفلام وهذه الأشياء هذه إحنا بنعتادها. نفس الفكرة الآن لما نشاهد الآن مثلا في أحد اللايفات أو في السوشيال ميديا نشوف أنه ترى مع الوقت كثرة التكرار مع الوقت ترى الطفل يعتاد أو الشخص يعتاد أنه طبيعي جدا يتنمر، طبيعي جدا يتهزأ بشكل، مع أن هذا خلقة الله سبحانه وتعالى، هذا خلقة الله له أنه يكون بهذا القصر أو بهذا الطول أو بهذا الحجم، خلقة الله له. في أشياء ممكن يغيرها الإنسان في نفسه، مثلا لو تقلت السمنة بإمكان أن يعمل رياضة وإلى آخره وتنتهي الموضوع، لكن تبقى وقعها نفسيا على هذا الشخص، يبقى يكبر وهو في هذا الأزمة النفسية. أنا الآن أكون صادقة كملت سنتين الآن وإحنا نعمل دورات ثقة بالنفس للأطفال والمراهقين، ولاحظ الآن يعني كل اثنين وثلاثة نعملها من الساعة 4 للساعة 6، ألاحظ أن الأطفال يشكوني من التنمر في خلقة الله له، يعني مو في يد المسكين قصره ولا طوله ولا شكل عيونه ولا شعره الكيرلي، مو في يد. فأشوف وصل الأمر الآن التنمر إلى أنه يتنمر على خلقة الله سبحانه وتعالى. فإحنا دائما نعزز الثقة بالنفس وأنك أنت كذا نحاول نبني صورة الذات للطفل حتى يتقبل نفسه ويدافع عن نفسه. فهذه النقطة الأساسية لابد أن ننتبه لها، وأنه ما أن هذا الأمر التنمر قد ما نقدر أن نوقف هذا الأمر سواء هزال أو سيناريوهات أو غيرها وغيرها. في النهاية يعني أثرها جدا سيء، هذا غير الذنوب والأشياء اللي يرتكب الإنسان، لأنه وصل لمراحل متقدمة يؤذي شخص في شيء ما يملك قدرته يعني على تغييره.
3: وموضوع معالجة التنمر ليس فقط على المستشارين الاجتماعيين أو النفسيين أو التربويين، حتى يمتد إلى النقاد الفنيين. يفترض أنه يكون في صرامة وفي معايير حتى موضوع اللي هو الفسح الإعلامي لمشهد أو غيرها، يكون في مراعاة للجانب هذا.
4: صحيح، لأنه غالبية الآن المشاهدين يعني اللي فعلا يتابعون أغلبهم فعلا مراهقين أطفال يعتادون على هذا السلوك. نفس الفكرة، مو بس التنمر، يعني احنا نتكلم عن أشياء كثيرة جدا لما تمرر من خلال الإعلام، فهذه مشكلة. احنا نتكلم الآن عن الإعلام التربوي، فما بالك الآن لو نشاهد اللايفات رجل وامرأة يلعبون جيمينج و24 ساعة في هذا اللايف نايمين شاربين، فهذا الطفل أو المراهق لما يرى هذا المشهد يعتاده، مكرر لديه، شوفه طبيعي، بكره يطلع للشارع يشوف ان هذا العلاقه طبيعيه بين امراه او رجل اجنبيين ما بينهم علاقه شرعيه، خلاص شيء طبيعي لان شاهد تكرر. نفس الفكره في التنمر، نفس الفكره في اشياء كثيره جدا، هي عند المشاهده ثم تكرارها.
3: على طار التنمر على خلقه الله سبحانه وتعالى، احيانا يصل الى حد الاستهزاء بالذات الالهيه، وكنا نشوفها في بعض المسرحيات وغيرها، كأنه يستهزئ بقدر الله، بخلقة الله، وكان الجمهور يسمع هذه يسمونها بين قوسين إفيهات ويضحك. فالموضوع خطير حتى يمس الجانب العقدي، ما هو بس الجانب التربوي.
4: هذا احنا دائما نقول خلينا حريصين على ابنائنا ايش قاعدين يشاهدون، لابد ان نشركهم ايش قاعدين يتابعون، نشركهم في ايش من هم الاشخاص المؤثرين اللي ابنائي يتابعونهم، لان مع الوقت ترى بيتطبعون، مع الوقت ترى بياخذون افكارهم، مع الوقت ترى بيصير عندهم طبيعه جدا انه يتعدى على الذات الالهيه او يتعدى حتى مثلا على القيم الوطنيه، لانه قاعد يشوف مؤثر مثلا من خارج الدوله هذه افكار. طبيعي جدا احنا دائما نقول المشاهدة ثم التكرار ثم التطبع. هذا التطبع يعني اعنف شيء احنا نعالجه الان مع الاطفال والمراهقين، لان هذا التطبع تحول الى قناعة. القناعة من يغيرها؟ مستحيل نغيرها، ناخذها مع الوقت، فيبي له جلسات حتى تغير قناعته. نفس قناعة لما كنا في جيل الثمانينات او جيل السبعينات او جيل التسعينات في قناعاتهم في تعليم المرأة، قناعاتهم في قيادة المرأة، ترى اخذنا سنوات على اساس نغير هذه القناعات، ولا زلنا ترى في لا زال هناك بعض المناطق الان لا زالوا متوقفين على نقطة قيادة المرأة او توليها للمناصب العليا. فالقناعات ترى من الصعب انك تغيرها في يوم وليلة.
3: طيب لو رجعنا لموضوع الهشاشة النفسية وموضوع المبالغة في وصف بعض الممارسات على أنها تنمر، كيف يمكن للآباء أنه يشرحون للطفل الفرق ما بين أنه تعامل يومي احتكاك بسيط يصقل شخصيتك ويعلمك كيف تدافع عن نفسك وكيف تختار أصدقائك وما بين التنمر؟
4: هذا احنا دائما قد ما نقدر، ترى بعض الأحيان الأمهات والأباء هم اللي يهولون الموقف، يصير عنده تهويل، يعني مثلا ابنها سقط صاحت انه انكسر وشوي الاسعاف جاء داخل، فاحيانا هي نفس الام والاب ترى هو اللي ينعكس على الابن، احيانا هو اللي ياخذ هذا الموقف منهم في التهويل او تكبير وتضخيم المواضيع منهم هم. فاحنا دائما نقول ننتبه الى قدوتنا الصالح، ننتبه الى سلوكياتنا، احنا ايش قاعدين نمارس، ترى كل شيء بينعكس على ابنائنا في ايا كان، تهويل المواضيع، تضخيمي، خوفي، ايا كان ردود فعلي ابنائي يلقطونها مني كمرآة، فدائما ننتبه لهذا النقطة. النقطة الثانية إنه كيف أوعيهم، لابد يكون في توازن صحي في هذا النقطة، قد ما نقدر نربي أبنائنا على شيئين. الشيء الأول اللي هو قوة داخلية، يعني كيف إنه يتحمل النقد ويتحمل الاختلاف ويفسر المواضيع وما يكبرها ويعطيها كما هي. النقطة الثانية إنه يكون وعي وحدود، تعرف تميز الإهانة وما تقبل على نفسك إنها تنهان أو إنه يعني تنذل كرامتك في هذه النقطة. تنتبه على بعض المزحات إنه شو المقصد منها، خليك واعي، لا تصير إمعة أو تصير غبي تافه يعني تتبع هذه الأمور وتصير ضحوكة للجميع. فهذه النقطتين مهمات جدا في نقطة التمييز اللي هما بين الحساسية المفرطة وما بين هذا التنمر. في النهاية احنا دائما نقول ترى التنمر واضح سلوك متكرر يوميا على نفس هذه الآلية ومن شخص واحد. كان ترى فكرة يأتي التنمر من جماعة، فهذا هو الأعنف، لما يجي من 5 طلاب ضد واحد ترى هذا ما يقدر، فهنا لابد من تدخل سلوكي من الموجه الطلابي من ولي الأمر حتى يقف هذا التنمر.
3: في بعض الشخصيات ما يجد قبول داخل الشلة أو الأصدقاء إلا بأنه يحول نفسه إلى أراغوز أو أي يعني اللي يطقطقون عليه الشلة، ويجد قبول وأنه حريصين جدا أنه يكون معهم عشان يطقطقون عليه.
4: وهذا اللي احنا دائما نقول نوعي ابنائنا ان نتحول الشخصيات الى قياديه. مستحيل الطفل القيادي يرضى انه يصير تبعي هنا ويشيل اغراضهم مثل الخادم ويتبعهم وارقوزهم وفي النهايه ما يعطونه ولا يقدمونه في اي شيء ينفع هذا الشخص، الا بالعكس مهان وتبعي بس عشان اعطيناك وجه وتمشي معانا في الجروب. هذه هي المشكله الان نلاحظها الان في الابناء والبنات خصوصا المراهقين، الان يتصلون معي كاستشاره يقول دكتوره احنا ما عندنا اصحاب، احنا ما عندنا اصدقاء. فانا دائما اقول اذا ما حصلت لا تضطر تعمل الشيء هذا. في النهايه تميزك في المدرسه، تميزك في المواهب، هذا اللي بيعلي من شانك وهم اللي بيبحثون عنك.
3: في النهايه حتلاقي شخصيات واصدقاء يقدرونك لذاتك،
4: لذاتك كل تميزك اللي انت وصلته، لكن لا تنزل من قيمتك وتروح تهين نفسك، تقدم مثلا الفسحه تبعك والاشياء اللي انت جايبها او الواجبات والاشياء هذه على اساس انت ترضيهم تكسبهم كجروب. في النهايه راح يسحبون عليه وياخذون الممكنات الخاصه به، هو متجاهل يعني. هذا النقطه لابد ننبه ابنا عليه. ايضا في نقطه

0: مهمة أنا دائما أنبه عليها، أقول إذا ما حصلت أصدقاء فصديقتك هي أمك أبوك. في النهاية أمك أبوك ما راح يتغيرون عليك، يبقون معك العمر كله، يعرفون أسرارك، يحافظون عليها، يوم من الأيام ما راح ينقلبون عليك ويعايرونك بأسوأ ما فيك. فهذه ترى النقاط مهمة جدا نبه أبناء عليه، لأنه فعلا إذا كسب أمه وأبوه صديق خلاص العالم كله يعتبر أصحاب يمرون ويجون ولا يتأثر فيهم.
1: طيب باقي معنا دقيقتين دكتورة. إحنا تكلمنا عن طرق بالذات بين الزوجين، طرق التعامل مع التنمر، إما بالصمت إلى درجة معينة من باب أنه كما يقال أنه المركب تمشي، بس إذا زاد لازم يكون في مواجهة. إذا زاد عن الحد الانفصال هو الحل؟ ترك العلاقة؟
0: احنا والله يعني كنت صادقة كمستشارة تربوية، انا اقول ما انصح نهائيا بالانفصال، لانه فعليا احنا اللي بنتأذى من الاطفال، لانه الاذى والمرض والخلل النفسي اللي بيصيب هو الاطفال. يعني انت على بالكم الان لما نقول خلاص المركب وقفت يلا ننفصل تنتهي الموضوع، لا، ندخل في شجارات وندخل في قضاء وندخل في مراهقة هؤلاء الأبناء، وبكرة في المجتمع إما نصير نفس يعيدون نفس هذه النسخة أو أنهم يكرهون الزواج، يكرهون أشياء كثيرة، فهي التبعات كبيرة. فإحنا دائما نقول قد ما نقدر لابد يكون في تنازلات، ولكن تكون بحدود. في النهاية الواحد لما يفكر في الأبناء يعني يعيد حساباته، معلش أنا أتحمل هذا الطرف وأعطيه فرصة بس عشان أبنائي ما ينمون في بيئة منفصلة، لأن مين سهل الانفصال، يعني نتكلم عن سنوات مين سهلة، يعني حتى يتأثر نفسيا في المدرسة، يتأثر بفقد أحد والديه، هذا غير ناهيك عن سمعة المجتمعية شو بيقولون عنه، أو أمه شو تقول في أبوه، أبوه شو يقول في أمه، فينمو مختل نفسيا، واللي بيعاني هي العيادات النفسية.
1: أريج تقول أولا أحب أشكركم على استضافة قامة مثل دكتورة نجوى. سؤالي باقي معنا تقريبا أقل من دقيقة، يمكن أنه يكون التنمر الأسري غير مقصود أحيانا تحت مسمى التربية أو المزاح، وما الحد الفاصل بين التربية الصحية والسلوك المؤذي؟ يمكن تناولنا هذا الموضوع. طيب
0: أهم شيء أنه ننمي على أساس يعني تخلو الأسرة من التنمر ومن هذه المشاكل، أنه ننميهم الاحترام قبل الحب، يكون متبادل الحوار بدل التهجم اللي صاير بيننا، نتقبل اختلاف وجهات النظر، العدالة لابد تكون بين الأبناء مهم جدا، قد ما نقدر نعزز التعبير عن المشاعر. ابني إذا ما تكلم الآن عن مشاعره وفضفض وعطيته كل ما لديه،

0: مثلا العصر مثلا قهوة مهمة نجلس نتناقش فيها، هذه مهمة جدا. نعلمهم مهارات التواصل، إني يتكلم معي بس بحدود احترام، ما يتجوزني أنا كأم وكأب، وهذه هي أساسيات.
1: طيب انتهى وقتنا، مع أنه كان في سؤال عن ما هو الزوج الغني المتنمر والزوج الفقير المتنمر والفرق بينهم، أنا ما فهمت السؤال، لكن ما عاد في وقت أنه نجاوب. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية، شكرا لك على كل هذه المعلومات، ونلقاك إن شاء الله الأسبوع المقبل
0: بمشيئة الله. شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش، هذه تحية لكم فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: صحيح أني بديت في الخمسينات، لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني

0: ومصطفى بخش. في منتصف العمر، حين يظن كثيرون أن قطار التغيير قد غادر، وقف رجل أمام مرآته لا يبحث عن مظهر بل عن إجابة. وزن زائد، لياقة منخفضة، وعد يتكرر كل يوم، غدا أبدأ. لكن هذا الغد لم يأتي، ومع السنوات تزايد الوزن واشتد الإرهاق واقترب الخطر. قبل أن يصبح مثالا للصحة واللياقة، كان نادر الحيسوني أمام لحظة فاصلة، لحظة لا مجال فيها للتأجيل، حين واجه قرارا طبيا حاسما، عملية قلب مفتوح. خرج منها وبندبة على صدره، ندبة كانت بداية لحياة جديدة.
1: لما قال لي الدكتور ان وضعي ما يتحمل اي تأجيل وان الحل هو عملية قلب مفتوح، هنا حسيت انها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي. كنت اعرف اني اهملت صحتي سنوات لدرجة وصل وزني الى اكثر من 100 كيلو، اكل غير منتظم، قلة حركة، ضغوط العمل، وكنت دائما اقول بكرة ابدأ. لكن في هذه اللحظة فهمت ان ما في بكرة. قلت لنفسي يا تغير حياتك بالكامل يا تتحمل النتائج اللي ممكن تكون أخطر.
0: تلك الندبة التي خرج بها نادر من العملية لم تكن مجرد أثر على الجسد، كانت بداية مرحلة مختلفة. جسد ضعيف، حركة محدودة، وأنفاس قصيرة مع كل خطوة، كانت أبسط التفاصيل تحديا يوميا. وفي تلك اللحظة كان القرار واضحا أن يبدأ من جديد.
1: هنا بديت أغير بنمط حياتي. بديت إيش أسوي بالمشي 5 دقائق، وكانت بالنسبة لي يعني جدا متعبة، لكن ما وقفت. أرجع اليوم الثاني وأكررها. بعد فترة صارت 10 دقائق، بعدين وصلت لنص ساعة، بعدها دخلت لي تمارين خفيفة، بعدين دخلت في تمارين المقاومة، إلى أن صار عندي برنامج رياضي يومي الحمد لله. غيرت أكلي بالكامل، تنظيم وجباتي، قللت السكريات، اهتمامي في مصادر البروتين والخضار، وتنظيم النوم كذلك جدا مهم. ما كنت أبحث عن أي نتيجة سريعة، كنت أبني أسلوب حياة أقدر أستمر عليه إلى أطول فترة ممكنة.
0: وما يجعل هذه الرحلة مختلفة أنها لم تبدأ مبكرا، ليست في العشرينات ولا في الثلاثينات، بل بدأت في 50ات من عمره، في عمر يظن فيه كثيرون أن الوقت مضى وأن التغيير لم يعد ممكنا.
1: طبعا لاني في عمر 50ات، الناس اللي حولي كثير قالوا لي انت رايح تبدا متاخر، لكن انا كنت اقول لهم المتاخر اللي ما يسوي اي شيء ولا يبدا. بديت صح في 50ات، لكن ايش، اليوم جسمي اقوى من سن 20ات و30ات. وصلت لمرحله جسم رياضي الحمد لله، عضلات واضحه ولياقه جدا عاليه. مع الوقت صرت اساعد غيري، جالس قدم نصائح وعلم الناس على أسلوب الحياة الصحي. التغيير ما هو مرتبط بالعمر، التغيير مرتبط إنك تستمر.
0: بينما كان نادر يتعافى وتلتئم جراحة القلب ويظن أن الأصعب قد انتهى، جاءه اختبار آخر، تشخيص بالسكري من النوع الأول لطفلته حياة، ثم بعد فترة التشخيص نفسه لطفله الأصغر حسن. لم تكن هذه المرة ندبة على جسده، بل وجعا عميقا في داخله، مرض مزمن وتحد يومي لا يتوقف.
1: كانت لحظة جدا صعبة لما حياته حسون تشخصوا بالسكر النوع الأول. أنا كنت لسه في رحلة تعافي، وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. لكن قررت من أول يوم إن البيت ما يكون فيه أي خوف. تعلمنا كل شيء عن إدارة السكر النوع الأول، من القياسات إلى الجرعات إلى التغذية الصحيحة، وصرنا نتعامل مع السكر النوع الأول كجزء من حياتنا، ما هو نهاية لها.
0: التحدي الحقيقي لم يكن في العلاج فقط، بل في طفلين يتعلمان التكيف مع واقع لم يختارا. كيف واجها الإبرة اليومية؟ وكيف تحول الخوف إلى ثقة؟ ومن هنا تبدأ الحكاية مع حياة وحسن.
2: في البداية كنت أخاف من الإبر، وكنت أتضايق من القياس، يعني كل يوم أنا أقيس سكري. لكن مع الوقت تعلمت كيف أتعامل مع السكر، بابا علمني وصرت أعرف أحسب جرعاتي وأعيش حياتي بشكل طبيعي.
3: أمي وأبويا كانوا يعلموني أشياء، كانوا يعلموني كيف أضخ في السكر في المضخة، وكانوا يعلموني كيف أتعايش في السكر، ويعلموني كيف حتى وأنا في المدرسة كيف أسوي في السكر، يعني لو السكر نزل أنا معي عصير، يعني أشرب عصير، والأكل في البيت كله صحي، وعلموني أمي وأبويا كيف أكل أكل صحي.
0: خلف رحلة حياة وحسن وخلف تعافي الأب، كان هناك قلب آخر يعيش القلق بصمت، الأم التي تحمل مخاوفها بهدوء وتخفي قلقها خلف الطمأنينة، تتابع التفاصيل اليومية، تحسب الجرعات وتسهر حين ينام الجميع.
4: الله يحفظهم إن شاء الله وأشوفهم بأحسن حال يا رب يا كريم. مرينا بمرحلة صعبة، يعني عملية قلب مفتوح لأبو حياة حسون، بعدها تشخصت حياة في السكر النوع الأول، وكمان حسون سكر النوع الأول، فالحمد لله على كل حال. اللي خلانا نتجاوز هذا الشيء إن كنا يعني يدنا بيد بعض الحمد لله. أكيد في البدايات صعوبة بكل حاجة، الحمد لله صار الوعي الصحي جزء من حياتنا اليومية، الرياضة، الأكل، النشاط، يا ربي لك الحمد، يعني ضروري جدا، يعني إن كانوا مصابين سكر النوع الأول أو ما هم مصابين في السكر النوع الأول، فالأسلوب هذا لازم يكون أسلوب حياة.
0: ومع الوقت لم تعد التجربة قصة شخصية فقط، تحولت إلى رسالة، حساب على منصات التواصل بإشراف الأب، يوثق أسلوب الحياة الرياضي والنمط الصحي اليومي وتجربة التعايش مع السكري، رسالة أمل بأن التحديات لا توقف الحياة.
1: أنا ما أشارك عشان أقول للناس شوفوا شكلي، أنا أشارك وأظهر على المنصات عشان أقول لهم الصحة ممكنة، وقديش الرياضة والنمط الصحي يغير من حياتك. هذا كان هدفي لما قررت أنه نسوي حسابات في السوشيال ميديا وننشر الوعي، وأقول لهم دائما ابدوا بخطوة بسيطة لكن لا تتوقف.
0: لم تكن مجرد تجربة مرض، بل لحظة غيرت مسار الحياة، من ندبة بدأت الحكاية إلى أسلوب حياة رياضي وصحي. فبعض الأزمات تغلق بابا وتفتح نافذة لحياة جديدة، وهكذا تمضي الحكاية، حكاية رحلة تحدي.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين، أرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عنبر من الكنترول. راح أتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس يظنون أنه تورم الساقين أمر بسيط، أحيانا يقولون بسبب الوقوف

في الطويل أو زيادة الوزن أو حتى التعب بعد يوم مجهد وشاق. لكن الطب يقول لنا شيئا مختلفا. أحيانا ما يبدو عرضا عاديا قد يكون رسالة مبكرة من عضو حيوي يعمل بصمت داخل أجسامنا اللي هو الكلى. في بعض الحالات يبدأ المرض دون

0: الحلقة سنفتح ملف مهم جدا وحساس، وهو تورم الساقين عند الشباب ومتى يكون علامة على مرض في الكلى. ضيفنا حول هذا الموضوع دكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني. حياك الله دكتور علي من جديد، صبحك الله بالخير.
1: صبحكم الله بالنور والسرور لك والمستمعينك الكرام، حياكم الله.
0: يا هلا فيك، نسعد دائما بتواصلك وتجدد اللقاء معك دكتور. خليني أسألك في البداية، وش التعريف الطبي دكتور لتورم الساقين أو الوذمة؟
1: الوذمة أو التورم الساقين هي عبارة عن سوائل، خروج السوائل من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة بالأنسجة، وهذا طبعا غالبا ما تكون في الأرجل، لكنها ممكن تكون منتشرة في الجسم كامل على حسب الوذمة. في بعض الناس مثلا يصير في عنده هذا زيادة الترشيح، وغالبا يعني السوائل لما تطلع من الأوعية الدموية إما يكون لا أسباب عديدة، لكن بالعادة إنه يكون يعني السبب الرئيسي إنه يكون فيه ضغط جاي على الأوعية الدموية، فتبدأ تطلع السوائل من داخل الأوعية الدموية إلى خارجها، أو يكون في مشاكل أخرى قد ما تكون يعني دارجة للعامة، إنه يكون الألبيومين هو البروتين، هو المكون الرئيسي للبروتين داخل الجسم، من أهم البروتينات الموجودة لعمل نقل مواد كثيرة وحيوية، لدرجة إنه يعني يعتبر الأساس داخل الأوعية الدموية الألبيومين، لأنه اللي يحافظ على التوازن. تقدر تشبهه بالمغناطيس، المغناطيس اللي يحافظ على السوائل ما تطلع من الأوعية الدموية، فلما يصير في أي خلل في البروتين هذا معناه إنه ما يقدر يمسك السوائل وتخرج السوائل وتسبب التورم، وغالبا ما يكون يبدأ في القدمين.
0: بس هو استفسار دكتور، في يقولون أحيانا إنه تورم الساقين أمر طبيعي مؤقت، لكن أحيانا يكون مثير للقلق، أبعرف متى يكون طبيعي ومتى يكون مثير للقلق؟
1: يعني ما تقدر تميز منهم إلا بالقصة المرضية طبعا. إذا كان الشخص مثلا يوقف ويتورم الأرجل، أو مثلا يركب في الطيارة أو يروح في رحلة سفر سيارة طويلة، المهم إنه كان جالس لفترة أو واقف لفترة طويلة هتتورم الأرجل، لكن بأثناء ما يعني مثلا يريح يروح البيت يومين كذا وهو رافع رجله أو يتحرك تختفي تماما. بس إذا كان ما اختفت، يعني إذا كانت ما زالت يعني مستمرة، فهنا يصير إن الموضوع لا والله ما هو يعني مثلا من وضعية الجسم، لأنه وضعية الجسم خصوصا يعني لما يكون بعض الناس عندهم وزن زائد، فلما توقف أكيد لما يصير لك احتباس أو لما تجلس فترات طويلة، أو يكون حتى ما وزنك زائد بس إنه عملك مثلا كمدرس أو واحد جالس دائما واقف، ممكن إنها تصير له. بس دائما يكون زيادة الوزن لها علاقة في إنه يعني تحدث.
0: طيب هو التورم عادة يا دكتور يصير في ساق واحدة ولا ممكن الساقين معا؟ يعني هل يختلف مثلا تورم ساق واحدة عن تورم في الساقين؟
1: اي صحيح، هذا يدلنا على تشخيص آخر، لما يكون في تورم في الساقين مختلف عن ساق واحدة. ساق واحدة تبدأ تفكر انه بيكون العطل يعني يكون ميكانيكي، غالبا يكون في شيء مثلا مسوي انسداد الأوعية الدموية، ودائما يكون في رجل واحدة، والأكثر شيء يعني دارج إنه هو التجلطات الدموية. التجلطات الدموية لما تكون تحصل في الأوردة غالبا ما تتكون الجلطة بداية في الساق، يعني أكثر الناس ما يشعر بها، حتى إنه ممكن يكون اتفاق بسيط في رجل واحدة. دائما هذا يعني يمكن عندنا كمان أكثر خطورة من تورم الرجلين، لأنه لما تكون رجل واحدة بس متورمة على طول دائما لازم نستبعد التجلطات، لأن هذا هو مصدر الجلطة اللي تروح للرئة. غالبا ما تبدأ من الساق ويكون الساق بس منتفخ بسيط أو ألم بسيط، أكثر الناس ما يعول

0: انتباها بعض المرات،
1: يعني ما يحسون بألم أحيانا، صحيح دكتور؟
0: بعض المرات تسوي ألم، بعض المرات ما يكون في ألم.
1: أوكي.
0: فهذه خطيرة لأنها هي اللي تسوي الجلطة للرئة، تطلع الجلطة هذه من الـ من الـ من الأوردة اللي في الساق، وتسوي يعني علامات تنفسية إنه تحركت الجلطة من مكانها. فلما لما تكون واحدة منفوخة إلا هي أكثر خطورة من الرجلين مع بعض.
1: طيب التورم إذا كان في الصباح يختلف عن التورم المسائي؟
0: اي صحيح، لانه انت متوقع انه الصباح انه المفروض يعني انت مريح نايم ورجلك تقريبا حد ما يعني في وضعيه ما هو الاستقامه استلقاء، فالمفروض انه ترجع السوائل والامور. يعني لما يكون الصباح ما عندك شيء انه بالطبيعي انه ممكن لما والله اخر اليوم واحد وقف طول النهار وراح وجاء، يعني انه ممكن نسميها البوستر اللي هي الوزمة أو السوائل الخاصة بالوقوف. إنه ممكن تحصل عند بعض الناس أو بعض العوائل إنه لا والله أنا متعود يصير لي سوائل شوية لما آخر النهار وبعد ما أريح وبالليل تختفي، لكن لما أقوم الصباح وهي موجودة معي لا معناه إنه ما لا علاقة بالوقوف من أساسه، يعني آخر هو المسبب لها.
1: الملح ما له دور يا دكتور في زيادة التورم أحيانا؟
0: بلى له إلى حد ما، يعني مو كل واحد مثلا يتعامل مع الملح زي الآخر، لكن إجمالا لو في زيادة في الملح في زيادة في خروج السوائل عند بعض الناس وليس كل الناس.
1: طيب
0: يمكن أن نروح فاصل.
1: لا قبل الفاصل أبغى أسألك دكتور، يعني الآن وش اللي يخلي التورم حالة لازم تستدعي الاستشارة؟ يعني متى يجي مراجعة الطبيب فورا عند حدوث التورم؟
0: مريضة اللي شفناه الأسبوع السابق وكان شاب 24 سنة،
1: أيوة،
0: ما عنده أي أمراض، ما يأخذ أي أدوية، ما عنده أي شيء نهائيا. فقالوا له أهله والله ملاحظين يعني رجولك تورمت، ليش فيها؟ حتى هو يقول يعني الشراب ما قادر يضبط معاي الشراب، إيش المشكلة؟ قالوا له والله ممكن الملح، قل الملح، جلس ملح. قالوا له والله ممكن الوقفة الطويلة، ما في وقفة قال لي دكتور طويلة. فقالوا لي أشياء كذا يعني ما كانت مقنعة، لحد ما قالوا لي لا والله روح استشر الطبيب. فهي في البداية يعني هو ما لها أعراض، اللهم إنها ضايق الواحد في لبس الحلاج لكم الله، أو إنه ثقيلة كذا يعني تحس إنها مختلفة عليك، ما هي رجولك الطبيعية. فيبدأ الواحد يعني بعضهم يجي وقت متأخر، بعضهم يجي يعني عدة أسابيع من البداية. مراجعنا هذا كان يعني له عدة أشهر كم شهر ثلاثة وهو متورم الأرجل، حاول يعمل الأشياء اللي هي التدريس باللحى ورفع الرجل، بس قال ما تحسنت، يعني أعطيتها وقت ما تحسنت. فقالوا لي لا والله لازم تروح للدكتور تشوفه. طبعا إحنا بالعادة نسأل معها إذا كان جاته أي شيء في السابق أو أمراض في السابق أو عمليات أو حساسية أو شيء، ما عنده شيء ولا أخذ أدوية ولا شيء. اللهم كانت الملاحظة عنده أنه كان وزنه 131 وطوله 178 سنتي وعمره 24 سنة، يعني يعني عنده سمنة من الدرجة الثالثة.
1: أوكي.
0: فهي السمنة مفرطة يعني مرة سمين. يمكن هذا هو الشيء اللي كان وحيد أنه شدني لما أنا شفته في البداية. طبعا إحنا لما تشوف واحد عنده سوائل في الرجل غالبا يعني تمرر ان الموضوع ممكن يكون حتى ممكن يكون من السمنه، يعني من كثر الزوائد. يعني السمنه بحد ذاتها لحالها لما تكون شديده تبدا يصير عند الشخص اصلا سوائل في القدم، يعني بس من السمنه فقط تتضخم الارجل ويصير فيه حتى يعني نفس الوزمه. على فكره محمد هي نوعين، النوع الأول من الوزمة نسميه بيتنج، يعني شيء تقدر تضغطه، يعني لما تضغطه كذا بصبع يسوي زي الحفرة أو مكان الضغط، يعني ينضغط، تقدر تضغط الموية تحس إنه في شيء فعلا موية زي الإسفنجة لما تضغطها وتصير داخلة ولها حدود وتشوف حتى رسمة إصبعك اللي أنت ضغطت فيه موجودة، بعدين تبدأ تخف وترجع إنها تنتفخ مرة ثانية.
1: أوكي.
0: في بعض الوزمات أساسا لما تضغطها ما تقدر أنك يعني تسوي فيها

0: شاده البشره، ما لك ان ما هي زي سائل السائل لما انت تضغطه ممكن انه اصبعك تفصل يعني محل الضغطه، بس في ورمه ما تتغير.
1: هذه تفرق من التشخيص دكتور؟ تفرق في التشخيص؟
0: هذه تفرق في التشخيص. اذا كان والله ما اذا الضغطه هذه ما نفذت ولا علمت معناها هذا انت غالبا ما انك يعني تتعامل مع مشكله في التصريف الليمفاوي ومجال مختلف عن التصريف الوريدي، فانه بيكون عندك مشكله في اللمف قاعد ما

0: وفي طيب. الشبكه الليمفاويه اللي هي بتاخذ السوائل الليمفاويه وترجعها لل
1: جميل. طيب احنا نتوقف فاصل دكتور، بعدين بناخذ وش الاجراءات الاوليه اللي سويتها مع المريض وكيف وش اكتشفت عنده في التشخيص. خلينا نروح الفاصل ونرجع نكمل معكم في صحه ولياقه مجدفه.
2: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. لتذكير ضيفنا اليوم الدكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني، وحديثنا عن تورم الساقين عند الشباب. طيب وش الاجراء اللي سويته دكتور مع المريض، وايش اكتشفت عنده بعد التشخيص؟
3: طبعا احنا في البدايه اي تورم الساقين، طبعا القصه الكلينيكيه هي اللي تحدد غالبا، يعني من اسئلتك انك يعني تقدر تشعر انك في اي اتجاه انه ممكن تسلك التفكير. دائما الجسم يحافظ طبعا على السوائل داخل الاوعيه الدمويه، فيكون في هناك الاوسموتيك بريشر، حاجه كذا الضغط الاسموزي، فكلها تعتمد بشكل رئيسي على الالبيومين. دائما اي واحد يجي بالسوائل دائما من خروج من الاوعيه الدمويه للانسجه، يكون الاسباب دائما اللي تخطر في بالنا هم ثلاثه اعضاء لازم تتاكد منهم، والرابع هو الجلطه، انك تتاكد انه ما في جلطه وريديه. الجلطه الوريديه هذه اول واحده انك تبغى تستبعدها، غالبا لما تكون الرجلين الاثنين مع بعض يكون موضوع ما هو جلطه وريديه. يكون في عندك ثلاثه اعضاء مهمه جدا في الحفاظ دائما على توازن السوائل، اللي هي القلب والكبد والكلى. القلب لما يصير في اي مشكله في فشل القلب، ترجع السوائل، القلب مو قادر على اساس انه يضخ الدم بشكل كافي بسبب قصور في القلب، فترجع في ضغط السوائل ما قاعد يتعامل معها القلب بيضخها كلها بشكل منتظم، تقول يعني اقل كفاءه، فترجع بعض السوائل يصير في تورم في الارتر. السبب الاخر انه الكبد يكون فيها مشكله، الكبد هي المصنع الاساسي للبروتين والالبيومين، فلما يكون فيها اي قصور الكبد
2: معك تفضل دكتور اي كمل.
3: لما يكون في الكبد في اي مشكله دائما الالبيومين ينقص، وهذا من علامات فشل الكبد، وكمان متدرج يعني من المرحله الاولى للمرحله الثانيه الثالثه على حسب مستوى الالبيومين في انخفاضه، كل ما زاد انخفاضه يعني نقص التصنيع من الكبد، كل ما صار في سوائل اكثر لحد ما يكون في، وغالبا الناس اللي عندهم امراض الكبد يعني مراحل متاخره يكون عندهم ايضا تجمع السوائل، مو بس في الارجل حتى في البطن، يعني يكون في عنده استسقاء في البطن وعنده التفاق وعنده في حتى الرئه، في اغلب الجسم يكون في سوائل، او ان يكون في مشكله في الكلى.

0: اوكي.
1: الكلى طبعا الكلى هي اللي ترشح الفضلات وتخرجها يوميا. يعني انت لما تروح في فلاتر صغيره في الكليه تدعى النفرون. النفرون هذه هي اهم حاجه في، يمكن على فكره مليار، اكثر من مليار نفرون في الكليه. هذه الفلاتر الصغيره تقوم بترشيح السوائل وخروج الفضلات، بمعنى انه ترجع الكميه المناسبه من الصوديوم البوتاسيوم، تطلع اليوريا، تطلع كل الكرياتين، تطلع كل تكسر العضلات، تطلع كل الاخراج اجلكم الله مع البول. وفي نفس الوقت تحافظ هذه الفلاتر انه البروتين ما يمشي، يعني ما يطلع من الفلتر، يكون بحيث انه يكون يعني حجمه البروتين اكبر، فما يقدر يدخل من الفلاتر هذه فيكون يتصفى. لكن في بعض الحالات يكون في مشكله في النفرون، بدات الكليه تتعب من ناحيه الضغط، او اغلب الامثله الدارجه السكري والضغط، ارتفاع ضغط الدم. اذا ما كانت متحكم في صاحبها، متحكم في نسبة الضغط انه تكون دائما ضغط الدم طبيعي، او نسبة السكر انها تكون طبيعية، هذه تؤثر طبعا على عمل الكلى، وتبدا يكون في هناك مشكلة في الفلاتر تؤدي في نهاية المطاف الى انه يقول عنده قصور في الكلى. فغالبا اول شيء نبحث عنه خصوصا في الناس اللي معاهم السكري هو البروتين في الزلال، وجود الزلال مع البول. ممكن انه يحصل زلال خفيف، يعني مثلا واحد ما شرب مويه كثير، او كان عنده مشكله صحيه حراره، ممكن تحصل الترشيح انه يصير فيه بروتين مع البول، لكنه بشكل بسيط يعني، ويكون قليل، ما هو بالحجم الذي.
0: بس دكتور، ظهور مثلا رغوه في البول علامه مهمه هذه؟
1: علامه مهمه لكنها غير قاطعه. يعني ممكن انه يكون في رغوه، بس انه يعني شيء قليل من البروتين ناتج عن عدم شرب سوائل كافيه، او ناتج عن مجهود رياضي كبير، او يعني ناتج عن سبب عرضي، لكن ما راح يستمر. وبعدين هنا الكميه تفرق، يعني فيه بمعنى انه في ناس يسمونهم عندهم النفروتيك رينج اللي هو
0: متلازمه،
1: او مرض في الفلتر، بس يكون نفروتك لما يعدي 3.5 جرام، لما يكون في كميه كبيره طالعه من البروتين، هنا يكون الشغله مرضيه. اما لما يكون بروتين بسيط، ممكن تكون بدايه الحاله، مثلا عند امراض السكري يبدا الزلال يرتفع بشكل بسيط، ونعطي بعض الادويه عشان نتحكم في نسبه الزلال اللي طالعه. لكن في بعض الناس اصلا من البدايه يجيك وعنده كميه مهوله من البروتين نازله.
0: بس وش الفرق دكتور بين البروتين اللي في البول وبين الكرياتينين يعني في البول ايضا كمؤشر صحي؟ يعني
1: تعكس البروتين والكرياتينين لما يكونوا في البول، حجم الكميه ترشيح الكليه لهذا العنصرين يحدد مدى كفاءه الكليه. يعني الكليه ممكن انا احددها بالكرياتينين كليرنس 24 hours، يعني مثلا لما نجمع البول لمدة 24 ساعة ونقيس الكرياتينين أو نقيس البروتين، أنا أقدر أحكم على الكلية هذه فعالة يعني الطاقة، لأنها تتفاوت الكلى. يعني في بعضهم الترشيح عنده مثلا ممكن يكون هو 65% أعلى يكون طبيعي، لكن في بعض الناس عنده ترشيح أعلى، مثلا يكون في 90%، في بعض الناس 120%، واحد 130%. قد تكون يعني بعض المرات أنه والله الكلية أنها ترشح بشكل أعلى، أنه يكون أنها تكون يعني أصح، مو بالضرورة. أهم شيء أنه يكون نفسها كيف فلترت الكرياتينين، كمية مخرج الكرياتينين على 24 ساعة أو البروتين لمدة 24 ساعة، هذا يعكس أداء الكلية، بمعنى انه ممكن تكون الكليه صحيحه ويكون فيها افراز الكرياتينين او البروتين يكون بالحد الطبيعي.
0: بس هذه الاشياء دكتور اذا تم اكتشافها، هذه المتلازم اللي تحدثت عنها بكل الاعراض اللي فيها، يمكن الشفاء منها اذا تم اكتشافها مبكرا وتشخيصها؟
1: اي صحيح اخ محمد، يمكن حتى المتلازمه هذه من اكثر الامراض الكلى التي تستجيب للعلاج، وعلاجها دائما انه فقط تحتاج ان التشخيص المناسب للحالة. فالشخص طبعا احنا عملنا له القلب وكان القلب سليم عنده، كانت انزيمات الكبد جيدة وكان ما في اي تجلطات في الأوردة، لكن التحاليل هي وجدت حاجة يعني. وعلى فكرة هذا خطأ في التشخيص دائما يحصل عند الأطباء للأسف الشديد، انه يشوف الألبيوم الناقص، يعني يشوف قدامه الكبد كويسة من التحاليل، وظيفة الكبد طبيعية، وظيفة الكلى طبيعية، والقلب طبيعي، يبدي يسأل طب كل حاجة قدامه طبيعية، الأرقام طبيعية، لكن في حاجة لازم انك تتأكد منها اللي هي الألبيوم والبروتين داخل الجسم كميته كيف. كانت عند مراجعنا كانت يمكن تقريبا 25، الطبيعي بالألبيوم من 35 وفوق، أو بالبروتين مثلا من 45 وفوق جرام بالمليلتر، بس إنه لما ينزل 25 طب ليش نازل البروتين عند واحد شباب؟ تبدأ تسأل ليش نزل البروتين، فمعناها إنه في حاجة هنا لازم أنت تعملها اللي هو الزلال أو كمية البروتين اللي تخرج مع البول. وجدنا يعني كمية كبيرة أكثر من 3.5 جرام صراحة، يعني كانت واضحة إنه زيادة في إفراط في الإخراج البروتين داخل الكلية. هنا يبدأ يشدك اللي هو المتلازمة يسمونها النفروتية، عزية إلى النفروتيك سيندروم، لأنه في عندنا مرضين تقدر تقسم كل طب الكلى هذا إلى قسمين، يما يكون نفرتك يما يكون نفروتيك.
0: أوكي.
1: النفروتيك ذا اللي هو الحالة هذه، هو الواحد يجي منتفخ يحس أن سوائل نافخته، معاه إيش يكون ثاني دائما يعني لما ينخفض البروتين في الدم ينخفض معاه الضغط الإسموزي وتخرج السوائل من اللوعية ويظهر هذا التورم. في نفس الوقت الكبد يحتاج إنه يعوض هذا النقص، فيبدأ إنه يفرز زيادة أكبر من الدهون، فلذلك ترتفع مستويات الدهون والكوليسترول. فالتلازمة هذه تتشخص بثلاث نقاط. النقطة الأولى إنه يكون عندك الألبيومين ناقص في الدم. النقطة الثانية إنه يكون في عندك إخراج مهول من البروتين داخل البول. النقطة الثالثة إنه يكون عندك ارتفاع في الكوليسترول. والارتفاع في الكوليسترول هو بسبب إن الكبد قاعد يزيد إنتاج البروتينات كلها، فمن ضمنها تطلع البروتينات اللي تشيل الكوليسترول، فالكوليسترول يرتفع والدهون الثلاثية ترتفع.
0: بس هنا دكتور تحليل البول هم من تحليل الدم أحيانا في هذه الحالة؟
1: أتعرف أن في عندنا مقولة في الطب إنه الدكتور طبعا أول إحنا الدكاترة طبعا بعد ما نسوي الفحص الإكلينيكي نأخذ عينة البول بنفسنا ونعمل لها الدب ستيك هذه سريع ونقولها في العرض الحالة للممتحن. فاللي ما يسوي تحليل البول هذا عندنا راسب في الامتحان، لأنه أهم تحليل. أهم تحليل البول، فدائما الناس يمكن استعجلت عنه أو ذا، بس هو من أفضل التحاليل اللي ممكن يعطي صورة كاملة للجسم، حتى للتوازن اللي داخل السوائل داخل الجسم يعطيك إياها. طبعا المراحل المبكرة من أمراض الكلى عدودا تكون قدرة على الترشيح دائما محفوظة، ولكن الفلاتر نفسها متضررة في مرحلة فرط الترشيح اللي هي هايبر فلتريشن، هي اللي تعمل جهد زائد قبل أن فيظهر البروتين في البول كعلامة أولى قبل كل حاجة كذا يطلع.
0: أوكي.
1: طبعا الشاب كان اللي ملفت في النظر انه وزنه 131 كيلو، فهنا السمنة هي المشكلة. ليه تقول لي هي المشكلة؟ اقول لك لانه غالبا الامراض هذه النفروتيك هذه سندروم ما تيجي، او المتلازمة النفروتية ما تيجي الا واحد مثلا يعني عنده سكر له 20 سنة ولا ضغط له 20 سنة ومخبص، يعني تجيك بعد اشياء، او يكون عنده امراض مناعية واضحة، يعني امراض في عنده في المفاصل مشاكل او طفح في الجلد، يعني يكون في حاجة اشياء ثانية اخرى. اما الشخص اللي يعني المراجع اللي اتى انه ما كان عنده اي اعراض غير هالسوائل، فدائما يعني الوزن السمنة كيف تأثر على الكلى؟ تزيد الضغط داخل الكبيبات أو الفلاتر هذه، تزيد الضغط عليها، تزيد تدفق

0: دم للكلى بشكل غير طبيعي. كمان إجهاد دائم للفلاتر، في عنده ترشيح كبير، في عنده ضغط، يعني في على حسب الوزن، يعني على حسب كمية الأكل والشرب والأشياء دي، فيصير في إجهاد دائم للفلاتر. فهنا مع شوية تغيرات هرمونية واستقلابية، طبعا هي الناس يعني تظن أن الكرش هذا يعني عنصر خامن، ونبغى نسوي له حلقة صراحة الكرش هذا بالذات، لأني أحد الناس اللي عانيت منه. في نفس الوقت هو أصلا يعني قاعدين نكتشفه الحين هو مو عضو خامل فيك، لا لا لا لا لا لا لا، هو مصدر التهابي خطير وهرموني واستقلابي، يعني بمعنى أنه يحور لك في عوامل الالتهاب ويجيب لك أشياء التهابية ما أنت ما أول مرة تسمع فيها بسبب وجود هذه الدهون الزائدة، بالإضافة إلى أنه الاستقلاب عندك مو مضبوط، الحرق عندك مو مضبوط، تحس انه ما انت قاعد تنحف، ما انت قاعد يعني تزيد على حسب فهذه كلها التغيرات تأثر ايضا على مع طيب. الوقت
1: خلينا نتوقف دكتور بس مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد. أفهم
2: جد اف ام على هواك. مع الأندية،
3: كل الأندية،
2: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا فيكم مجددا مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور علي بالحارث، استشاري الطب الباطني، وحديثنا عن موضوع انتفاخ القدمين عند او الساقين عند الشباب تحديدا. طيب دكتور، انت تكلمت قبل الفاصل عن موضوع الكرش او دهون البطن، هل تعتبر دهون البطن أخطر من دهون في مناطق أخرى من الجسم؟
0: أكيد أخي محمد، الدهون الحشوية هي طبعاً لما تكون بارزة في البطن معناها أنه ما خفية أعظم، يعني في حول الأعضاء في كمية شحوم مبالغ فيها، حول الكبد، حول الطحال، حول البنكرياس، كل الأعشاء اللي داخله فيه موجودة كتلة دهنية. نعتقد انها خامله، انها يعني ما تضر، لا هي اساس الضرر، يعني هو اساسا هو جذر المرض اساسا، يعني اكثر الامراض اللي تاتينا يوميا بشكل يومي، يعني معدل كبير الامراض المزمنه كلها هي سببها الدهون الحشويه. يعني هي هذه الدهون الحشويه هي تقدر تقول مصدر كل الإزعاج بالنسبة ل 90% من المراجعين اللي يأتوننا للمستشفى، أنه هذه يكون هي جزء أساسي من المشكلة. بمعنى أنها مسببة إما أمراض استقلابية أو أنها مسوية، يعني حتى في بعض الناس دائما أي واحد يعني عنده سمنة مفرطة يكون مؤشر الالتهاب دائما مرتفع عنده، حتى ممكن الأطباء يعمل كل التحاليل عشان يستبعد أي التهابات فيروسية بكتيرية، ما في شيء، ما في أبدا إلا أنها السمنة لحالها هي مسوية التهاب صامت ومزمن في الجسم. هذه واحدة. ثاني حاجة الهرمونات حقتك غير متوقعة، بمعنى أنه أول شيء هذول الناس عندهم أصلاً الضغط العصبي أو السمبثاوي، الجهاز السمبثاوي التون حقه أعلى، يعني بمعنى بالنسبة لأنه يبغى يتفاعل مع الكمية الهائلة من الدهون اللي موجودة، فمرتفعة عنده بنسبة الانترلوكينز، السيتوكينز، الكورتيزول، كلها مرتفعة عن الطبيعي، شيء بسيط لكنها ارتفاع مزمن. بالإضافة إلى أن الهرمونات هرمونات أغلب الهرمونات إشاراتها مختلة، فيصير في عنده أنه هذا الجزء اللي الصامت لنا أمامنا أنه هل هو معنى فعلا يكون هو يعني ممكن يأثر على أشياء أخرى؟ نعم، أشياء أخرى كثيرة، ويكون عامل خطورة لأشياء كثيرة من أمراض قلب، من من من سمنة، من سكري، من ارتفاع ضغط الدم، من حتى التجلطات، حتى يعني حتى الأورام، حتى الأورام يسوي بيئة خصبة لأنه أي مرض ممكن يحدث في هذه اللحظة. ففعلا هي تكون يعني عامل خطورة ومؤثرة.
1: بس يعني هذا الكرش دكتور يسبب ظهور بروتين في البول ولا لا؟
0: مو على كل الأحوال، هي على عند كل الناس على حسب، على حسب كل إنسان له جسم يقدر يتحمل درجة معينة أو ممكن يتعامل مع المتقلبات بأخرى، لكن غالبا ما يكون، ممكن يكون في غالبا شيء بسيط من البروتين بس ما يكون.
1: طيب بس هذه الدهون مرض. دهون البطن دكتور ترفع الضغط الداخلي للكلى ولا لا؟
0: انت لما تاخذ السمنه ككل هي ترفع معدل الفلتره داخل الكلى وترفع معدل الضغط الاسموزي داخل الكلى. نعم.
1: طيب
0: هي أداء يعني عامل من ضمن العوامل. مريضنا طبعا هو يعني ما كان عنده اي شيء ثاني، يعني كانت اموره كلها طيبه، حتى اقول لك الكرياتينين نفسه اللي مؤشر الكلى وظيفه الكلى كان طبيعي، فأي واحد ممكن يقول طيب كيف عنده مشكلة في الكلى والكرياتينين عنده طبيعي؟ أي نعم طبيعي في هذه المرحلة، لكن بعد شهور من المرض هيبدأ إنه تحصل إنه في بدأ يظهر في قصور على الكلى، فهي دائما المرحلة اللي تسبق القصور الفشل الكلوي. فبعدها يعني هنا الدكتور إنه يبدأ بقياس يعني بعمل عشان يشخص، يقوم قياس كمية البروتين وفحوصات المناعية مهمة عشان تستبعد الدئبة الحمراء والأشياء المناعية، وأيضا استبعاد كل الأسباب الثانوية اللي ممكن أنها تؤدي، وهي طويلة قائمة لست طويلة، لكنك تعمل لها كل فحوصات مخبرية، لكن الحل يكون في خزعة في الكلى. دائما يأخذون خزعة على أساس أنهم لأنه في أنواع حتى النفروتيك سيندروم هذا والمتلازمة النفروتية عدة أنواع، يعني في منهم تحت المجهر في فوكال سيجمنتال مثلا جزء واحد متصلب، أو ممكن تكون نفسها يسمونها الخلايا القدمية تشبه الأقدام، هذه لما تأخذونها تحت الميكروسكوب النفرون أو الفلتر تصبح تشبه الأقدام، فهذه الأقدام أساسا تمتحي، تقدر تقول أنها تصير مستوية تماما، فهذا ما يساعد أنه ترشيح البروتين يكون عالي. عموما انه التشخيص الدقيق دائما يكون عبر الخزعه، ما تقدر انه تعمله بشكل اكلينيكي، لكن تقدر تشخص المتلازمه بشكل اكلينيكي.
1: طيب دكتور هذه المتلازمه بشكل عام اللي اللي اللي يصاب فيها معرض للجلطات اكثر من غيره ولا لا؟
0: ايوه، مره شكرا لك اخ محمد على هذه الملاحظه، لانه الناس هذولا طبعا احنا قلنا ان هم يفقدون البروتين مع البول، البروتين هذا أكثر هذه البروتينات اللي تذكر هي المواد التخثر حقت الدم، يعني يصير عندهم الأنتي ترومبين، واحد من أهم أشياء أنها تمنع التجلط، يعني يخسرها داخل من ضمن البروتينات اللي تطلع، أكثر الأشياء اللي تحافظ على سيولة الدم أنت تفقدها، فيصير أنه الجسم ما عندك خط دفاع لما صارت جلطة أنها ممكن تذوب، أو السيولة حقة الدم عندك غير طبيعية، طبيعية لما نسوي لك اختبار السيولة يطلع طبيعي، بس أنه هذا ما يعكس أنه أنت أساساً قاعدة تفقد الأنتي ترومبين اللي هو مضاد الجلطات اللي قاعد الجسم من ضمنها، لأن الكبد من أهم الأشياء الأساسية اللي هو ينتجها ينتج بروتينات اللي تحافظ على الجسم من إنه ما يصير فيه تجلطات. يعني لو صار فيه جلطة في أشياء مضادة للجلطة، الأنتي ترومبين توقف توقف الجلطة، هذه أنت تفقدها مع الوقت. فلما تفقدها مع الوقت أنت تكون أكثر خطر للجلطات لما يكون عندك. لذلك دائما ننبه عليه أنه إذا رحت في سفر طويل مثلا لازم تقعد تحرك رجولك، ما يكون يعني 45 دقيقة مستلقي. لازم إذا دخلت المستشفى أنك تقول لهم على أساس أنه يعطوك الإبرة المسيلة للدم. أيضا في بعض الحالات مثلا لا سمح الله لما الواحد يصير له كسر أو شيء، هذول يكون عندهم خطورة عالية إذا كانت عندهم متلازمة زي هذه بأنه يصير عندهم تجلطات. فدائما الناس هذول عندنا ثلاثة أشياء أنه مرة مهمة نحط عليهم، أنه أول شيء نحطه على شيء يقلل البروتين في البول، يحد منه بعض الأدوية اللي غالبا أغلب مرضى السكر عليها لأنها الحماية للكلية على أساس ما يصير فيه ترشيح البروتين، ويصير إن هم لازم يأخذوا أدوية لخفض الكوليسترول لأن الكوليسترول عالي عندهم بسبب إنه الكبد قاعدة تفرز أيضا تبغى تلحق بروتين أعلى فيرتفع الكوليسترول معه والدهون الثلاثية. أيضا يكون عندهم دائما عوامل خطورة لجلطات القلب والتجلطات بشكل عام أكبر، فدائما نقولهم إنه لازم يحرص على الوقاية من التجلطات الدموية.
1: هل ممكن تتحول دكتور الحالة الناس اللي عندهم من النفرتك سيندروم، الحالة تتحول مثلا إلى فشل كلوي ولا صعب؟
0: صحيح أخ محمد، هي لا، هي طبعا على حسب النوع. الحين الخزعة في بعض الأنواع يعني ما تقدر أصلا إنك تعيدها، يعني يكون في صارت إصابة دائمة مثلا في الكلية. لكن في أنواع أخرى لا أقل، مثلا المينيمال تشينج اللي هي واحدة من الأشياء حتى اللي ممكن أمراض يعني تحصل حتى في الأطفال أو البالغين. أمراض النفروتيك سيندروم وهي من الأمراض اللي أكثر يعني استجابة للأدوية، هذه مع الأدوية بالعكس تحافظ على وظيفة الكلية وتقعد فترات طويلة في ريميشن اللي هي تعافي، ممكن تقعد سنتين ثلاث سنوات ممكن يرجع لك المرض مرة ثانية إذا كان مناعي. إذا لم يكن مناعي وكان مثلا زي حبيبنا السمنة فقط هي المشكلة، يعني لدرجة أنك تخيل تقول معقولة 10% تعمل فرق، أقول لك بس نزل لو ينزل 13 كيلو ل 10% من 130 تحدث فرق كبير في الكلية بحيث أن الكلية تتعافى وتتنفس السعداء. فدائما حنا يكون الخط الأول على حسب إيش كان التشخيص المسبب للنفروتيك سيندروم، لأن النفروتيك سيندروم ممكن يكون تحته تقريبا 15 أو 16 مرض لازم تستبعدهم. غالبا اللي يساعدك على الموضوع هذا الخزعة عشان تحدد وين اتجاه تكون، أو تحاليل تجيك تحاليل من بدري حقة المناعة أنه عنده مرض مناعي. طبعا أول ما تبدأ العلاج للمرض المناعي تتحسن وظيفة الكلية وتتحسن الكلية، أو لما يكون سمنة وتعالج السمنة برضو تتحسن الكلية، أو لما يكون حتى أشياء أخرى ما نعرف سببها لكن لدينا العلاج لها اللي هي زي المينيمال تشينج، هذه دائما يعني علاجها بالكورتيزون أو بالأدوية البدائل للكورتيزون لكن يكون يعني الاستجابة جيدة. تحافظ على الكلية عند التشخيص المبكر دائما. طب لكن لما يكون فيه وقع الضرر يعني غالبا أنه يعني قد تصل إلى مرحلة ليس الشفاء كامل لكن جزء من الشفاء، وإحنا يعني حافظنا على جزء من الكلية. لكن بعض الناس إنه يكون خلاص إنه جينا في وقت متأخر والكلية نفسها تكلست، النفرونات الفلاتر هذه لا عاد تعمل بالشكل الصحيح ومضى عليها زمن كبير من السنين وهي متكلسة وما نقدر نرجعها، تؤدي إلى إنه الشخص ممكن لا سمح الله يكون بعدها على الغسيل الكلوي.
1: طب دكتور الأنظمة الغذائية العالية بالبروتين هذه تضر الكلى ولا لا؟
0: طبعا هي يعني مثلا لما الشخص هذا تقول أي والله عندك البروتين نازل روح يعني كل بروتين، لا العملية ما هي زي ما احنا نتوقع، بالعكس إن لما انت تعطيها بروتين اكثر فانت تجهدها اكثر. فما هي صحيحة عبارة انه لا والله نعوض انه ببروتين الزائد، لا هذا معلومة خاطئة، لانه دائما البروتين العالي يسمى يسوي حمل على الكلية بحد ذاته. في يعني في بعض الناس يعني مثلا اللي أصلا من كمية البروتين اللي قاعد يتناولها هي اللي سوت المشكلة للكلية نفسها. يعني البروتين الزائد قد يكون يعني هو السبب بحد ذاته، ولكن إذا كان الشخص أساسا زي مراجعنا هذا أنه عنده يعني البروتين نازل وعنده بروتين عالي في البول، احنا نعطيه بروتين زائد، لا، المفروض الغذاء النظام الغذائي البروتين معتدل وليس عالي، يعني ما تزود البروتين في هذه الحالات، تعطيه بروتين معتدل.
1: طيب آخر شيء نختم فيه دكتور، وش الرسالة الأهم اللي يجب أن تصل لكل شاب يعاني من تورم الساقين وأهمل الموضوع؟
0: والله دائما يعني أول حاجة يعني بالنسبة لل مجتمعنا الكريم وللشباب يعني بالدرجة الأولى، أنه للأسف الشديد أنه هم متجهين اتجاه خاطئ في تعاملهم مع الأكل، بأنه عادي ناكل من برا، ناكل أي حاجة، يعني صار اعتمادهم على الأكل المصنع والأكل اللي برا المنزل، يعني يعني ده عادة في كل البيوت، فهذه يعني هذا إشكال كبير جدا، لأنه هو ما يعتقد أن الوزن الزائد أو لحالها الوجبات المصنعة أو الأكل المصنع وأنه كله هو اللي قاعد يسبب أنه هو المشاكل الصحية اللي هنا قاعدين نشوفها في العيادة. يعني أكثر الأمراض اللي تأتي بسبب الأكل، فدائما الواحد يعني أهم شيء أنه ينقي أكله بحيث أنه يكون أكل مطبوخ في البيت وأكل كامل، بمعنى أكل كامل يعني إحنا ما حورناه، يعني الموزة ما هي متحورة، البرتقالة ما صارت عصير، يعني الأشياء على شكلها
1: على طبيعتها يعني
0: أكل. أيوه على طبعها هذه، عدم الإكثار والإفراط خصوصا السكريات هذه دخلت لنا في كل مكان، السكريات وهي المشكلة الأساسية في أن الناس صار عندها أمراض استقلابية، مو قادر يقول لك ماني قادر أنزل، ما بس أكيد أنك تأكل حتى السكريات هم يحصروها بالسكر، لا، ما هي السكر، هي الخبز الأبيض، الرز، المكرونة، الأشياء المصنعة، خصوصا الكربوهيدرات لما تقلل بيها دائما ما تحصل على توازن وحماية من الأمراض، فدائما ننصحهم بالأكل الصحي، الدهون الصحية، خضار، ألياف، والملح ما يكثرون فيه، والبروتين دائما يكون بشكل معتدل، وأن الواحد لما تطلع له أي شيء ما في داعي انه ياخر الموضوع، يروح يستشير الطبيب على اساس انه يطمن، وكمان يعمل بعض الفحوصات على اساس انه مثلا يتاكد ان الصحه العامه طيبه، وان شاء الله الجميع بصحه.
1: ممتاز وعافية. شكرا جزيلا دكتور علي بن الحارث استشاري الطب الباطني، يعطيك العافيه، ونتمنى ان شاء الله يكون الموضوع مفيد للجميع. شكرا لك ونلتقيك على خير.
0: حياكم الله.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي عبد اللطيف عنبر وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم غدا، إلى اللقاء.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح مساء الآن على جدة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم.
1: نرحب فيكم مستمعينا ونصبح عليكم بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء. في البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش، أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار معكم على مدار هذه الساعتين. راح نكون معكم من الآن وإلى الساعة الواحدة، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، واللي حاب يتواصل معنا طوال الساعتين على الرقم 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، ووصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتناقش موضوع صراحة مهم جدا، رغم أنه يعني بعض الأشخاص ممكن يعتبروه بسيط، لكن هو في غاية الأهمية لأنه بيأثر على النفسيات وبيأثر على الصغار وبيأثر على الكبار.
4: خوفتنا يا أنا في غاية الأهمية.
3: في غاية الأهمية. اليوم حنتكلم عن الجمال. الجمال اللي كان زمان شيء بسيط، الجمال اللي كان شيء عفوي اللي ما يحتاج تعريف ولا قالب، كل واحد كان عنده ملامحه الخاصة اللي بتميزه، وكان فعلا الجمال في الاختلاف، مو الاختلاف انه هو شيء يلفت، ولكن كل واحد عنده بصمته الخاصة، شكله الخاص، وهذا الشيء كان الطبيعي.
4: صح، يعني كنا نشوف الناس يعني في الشارع، في التلفزيون، في الأفلام القديمة، كلهم شكلهم جميل، ولكن كل واحد بملامحه الخاصة. يعني ما تقدر تقولي هذا يعني الفنانة هذه أحلى مثلا أو شكلها أجمل،
3: ولا هذه
4: ولا هذه أجمل. كان في كمية يعني فنانات، خليني أقول جمالهم كان يعني خرافي. من وكثير الناس يعني إلى اليوم يتكلم عن جمالهم. اليوم المعايير اختلفت، يعني صاروا الناس يقيسوا يعني الوضع بتغيير يعني كبير في الشكل. صرنا نعيش في عالم مليان صور معدلة، يعني فلاتر، زوايا مدروسة في الصور، في الإضاءات، عمليات تجميل، وكلها بتدور في شكل واحد، يعني كلها بتقدم لنا تقريبا شكل واحد للجمال، كأنه صار كده قالب جاهز
3: بالضبط،
4: اللي يخرج عنه يحس أنه أقل.
3: يعني هو هذا، يعني صار في صورة موحدة نمطية بتتروج بشكل كبير جدا، صار في ملامح متشابهة بشكل غريب، صار في نفس الابتسامة، نفس الشفايف، نفس الأنف، نفس البشرة، حتى التعابير صارت متقاربة، كأنه الكل بيحاول يوصل لنفس النتيجة.
4: أكيد، والمشكلة مو بس في الكبار، الأطفال والمراهقين اليوم كمان صاروا بيعيشوا وسط هذه الصورة، يعني بيفتح جواله بيشوف عشرات الوجوه المثالية بدون ما يعرف إنها معدلة أو مو واقعية أصلا، وهو بالنسبة له إنها مثالية. بالتدريج تبدأ المقارنة، ليش أنا مو كذا، ليش شكلي مختلف، هل أنا أقل؟ وهنا يبدأ التأثير الحقيقي، يعني مو بس على الشكل، حتى على الثقة بالنفس وعلى نظرة الشخص لنفسه. في بعض الأحيان ممكن يوصل الموضوع لرغبة في التغيير بأي طريقة.

0: يعني نحن اليوم بنتكلم في هذا الموضوع وبنسأل هل المشكلة كلها من وسائل التواصل الاجتماعي ولا في دور ثاني ممكن يكون أقوى بس ما بننتبه له داخل البيت. يعني شيء جدا جدا مهم اللي هو كلام الأب أو الأم اللي ممكن يبني الثقة أو ممكن يكسرها، تعليق بسيط على شكل الطفل أو مقارنة بينه وبين غيره، مدح لشكل معين أو انتقاد لملامح معينة، يعني هذه جدا أساسية. في نفس الوقت بنشوف إنه في تناقض أحيانا، يعني نقول لأولادنا مثلا لا هذا لا تصدقوا هذه الأشياء أو هذه أشياء غير صحيحة، وفي نفس الوقت نحن نمدح هذه النماذج من الجمال أو نحاول نقلدها.
1: أكيد. وهنا يجي السؤال حلقتنا لليوم أصدقائي، مين المسؤول الأكبر عن تشكيل مفهوم الجمال عند الأبناء؟ هل هو التأثير الخارجي اللي بنشوفه اليوم ولا اللي احنا بنزرعه داخل الأسرة من كلام ونظرة وتعامل، ولا لا يمكن يعني الاثنين بس الفرق في التوعية؟ خلينا نسمع رأيكم ونتكلم في هذا الموضوع وندردش مع بعض، خاصة ان الموضوع صار منتشر بشكل يعني ما ابغى اقول كلمة كبير، كمان قليلة على الانتشار اللي صاير في هذا الموضوع. كمان عيادات التجميل والناس المسؤولة
0: انتشرت بشكل كبير،
1: منتشرت بس صار الموضوع تجاري بحت. يعني صار الكل بيروج انه هذا الشكل المثالي اللي هي مثلا رسمة الفك بطريقة معينة، هذا الشكل المثالي اللي يخرج عنها يعني يحتاج انه هو يسوي. هل فعلا تتفقوا انه هذا جمال فعلا ولا لا؟ الاول كان افضل ان كل واحد بملامحه، كل واحد كذا عنده معيار معين للجمال، عنده شكل معين للجمال خاص فيه هو ما يشبه أحد.
0: وبرضو كمان ما نبغى نكون مثاليين في في في في, في تفكيرنا وفي طريقتنا في في في, في, في نقاش الموضوع، يعني ما حنقول إيوة والله كان الجمال أول أحسن ودحين لا. طب مين اللي ساهم في اللي نحن فيه الآن؟ وهل إحنا بلا وعي يعني نقول إيوة كان زمان أحلى بس في نفس الوقت بنعجب بنماذج جمال حاليا هي عبارة عن شيء غير حقيقي؟ وعلى فكرة نكون نحن عارفين مثلا الصورة القديمة
1: أو اللي حطوها قبل وبعد،
0: النسخة الأصلية نحن عارفينها وعارفين النسخة اللي بعد كده وعادي وماشيين مع الموضوع.
1: شوفي هو يعني الموضوع كمان الواحد ما يكفله 100% ويقول إنه اللي يسوي كده غلط أو إنه التغيير غلط، لا. لما يكون في مشكلة، لما يكون في يعني أنا أحس هذا الموضوع، لما يكون في فعلا في شيء مشوه يحتاج تعديل، في شيء يعني مثلا غلط في الشكل أو في الصورة يحتاج تجميل، هنا ممكن.
0: تعرف إيش المشكلة الكبيرة؟ إنه كمان صاروا المراهقات من أعمار صغيرة أو حتى يعني خلينا نقول في ذروة جمالهم في بداية العشرينات كمان بتلاقيهم يروحوا على طول يبغوا يعملوا تجميل. طيب ما كنا نسمع عن التجميل ده إلا في أعمار شوي متقدمة، لكن
1: كان شد الوجه هذا شيء عجيب يعني اللي تسوي شد هذه فظيعة يعني.
0: بالضبط، يعني صاروا يعني أحيانا حتى تشوف بعض المشاهير مثلا على السوشيال ميديا أو غيره ترى تكون ما عندها أي مشكلة وشكلها جدا كويس وتروح لا أنا مو عجبتني سحبة عيني بدي الطريقة هروح أعمل عملية عشان أسحبها بطريقة تانية. طيب ليش؟ عيونك حلوة وكل شيء تمام، يعني شيء حتى ما له علاقة بالتجميل، له علاقة بإني أنا أبغى أصير بصورة فلانة أو شكل فلانة، فصار الموضوع يعني مرعب والله مرعب.
1: صح، وكمان إنه الواحد يعرض نفسه للعملية أو لإجراء طبي معين علشان يغير شيء في الشكل، يعني أحس إنه الموضوع إذا مو للضرورة أحس الموضوع خطر. يعني أنا ليش أعرض نفسي للعملية ولا لإبر ولا لشيء في لإجراء طبي وأنا ماني محتاجه للضرورة؟ يعني
0: أنا مرة سمعت دكتورة تقول إنه جاتها مريضة وطلبت منها إجراء وهي ما تحتاجه، وقالت لها لا أنا ما أعمل لك هو وأصلا خطير عليكي، فزعلت منها وزعقت عليها وسابتها وراحت لأحد تاني يعمل لها هو.
1: يعني وكثير كذا يعني كثير من الدكاترة يتكلموا على السوشيال ميديا اللي عندهم ضمير، يعني في بعض يعني في العالم كله أنا أتكلم، يعني في ناس بتطلع بتتكلم بتقول يعني بيجونا ناس ما هم محتاجين أبدا.
0: بالضبط.
1: أو خاصة في الفترة الأخيرة مثلا يعني كنت أتكلم مع دكتور عظام قال لي انتشرت مرة ناس بتجيني طولهم كويس، معقول ما يعتبر قصير يعني ما ينقل عنه شخص قصير، متوسط لا يبغى يزيد طوله بعملية جراحية مكلفة جدا وراح تعرضه لستة سبعة أشهر جالس على السرير ما يتحرك عشان يزيد طوله 5 سنتي.
0: نشوف كيف
1: يعني شيء غريب يعني فعلا.
0: شوف يعني صار في تشوه لصورة الإنسان لنفسه، حتى يعني تلاقي ناس بيطلوا في نفسهم في المراية ما هم حابين نفسهم نهائيا، يعني ما يطالعوا في المراية إلا يشوفوا عيوب، والمشكلة أنه هذه العيوب حتى ما هي حقيقية، يعني هي بس في راسهم. فهذا كله تأثير قوي جدا.
1: ترى ما أنت محور الكون، الناس ما هي مركزة معك لديدة، أنت مركز مع نفسك.
0: مركز بقوة. المشكلة لما يكون في تشجيع للي بيعملوا التجميل كمان، واو صار شكلك مرة حلو، إيوة كده اعملي، تروحي اعملي كده. وفي ترى في ناس في تلاقي في المحيط من صديقات من أقارب، ترى بيبدأوا يشجعوا الواحد، هو يكون ترى مو مركز إنه في عنده غلط ولا شيء، روح سوي.
1: صح. وشوفي كمان يعني أنا ما عندي أرقام أو نسب معينة، لكن اغلب اللي على السوشيال ميديا لما يجي يسوي اعلان من المشاهير بيسوي ايش؟ الاغلب اللي انا بشوفه عيادات، شيء تجميل، شيء ما ابر مش عارف ايه، الاغلب تجميل.
0: تحس الناس صاروا دكاتره التجميل هم بنفسهم، يعرفوا اكثر من الدكاتره قبل، يعني الاجراءات الجديده قبل ما الدكاتره يعرفوا فيها تلاقيهم هم عارفين.
1: اكيد. خلينا نسمع رايكم اصدقائي في هذا الموضوع، اللي حاب يشاركنا على 012-64-77-154 و012-64-9-5154 وعلى الواتساب كمان على الرقم 800-244-28-28.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن موضوع الجمال، ومين المسؤول الأكبر عن تشكيل مفهوم الجمال عند الأبناء؟ هل هو التأثير الخارجي اللي نشوفه كل يوم، ولا اللي بنزرع داخل الأسرة من كلام ومن نظرة ومن تعامل، ولا ممكن يكون في جانب مؤثر أكثر من الجانب الثاني؟ هذا موضوعنا اليوم، وتحديداً لما نركز على الصورة اللي بتنغرس عند الأبناء والبنات عن مفهوم الجمال.
4: أكيد. خلينا نأخذ أول اتصال من باسم. يسعد صباحك يا باسم.
5: كيفك يا مصطفى؟
4: يا اهلا وسهلا، حياك الله.
5: الله يحييك ومرحبا للعلاء وللمخرج عبد اللطيف.
4: الله يسعدك، ارفع لي صوتك شويه. تفضل باسم، قل لي رايك.
5: والله شوف، زمان كان سمات الجمال بسيطه جدا مقارنه باللي حوالينا، زي العيون الواسعه، عيون المها، الشعر الاسود الطويل، هذا كان اعلى حاجه يعتبر.
4: هذا ليفل الوحش.
5: ايوه، وخاصه الشعر الاسود يعني. مو الحين أبغى لون زمردي ولون ذهبي عرفت شلون. بعدينك لما صرنا نشوف المسلسلات الأجنبية توسعت السمات. فزمان كما نذكر مسلسل مهند، في صاروا بنات يقولوا أبغى وجه زي مهند، سوي عملية تجميل زي مهند. أي زادت السمات، وراحت الدنيا لما جاء أساس مستشفى ميديا، صار السمات صارت عالية جدا.
4: طيب مين مين المسؤول في التأثير على الأبناء في هذا الموضوع؟
5: أنا أعتبرها أكثر شيء الأب والأم رقم واحد، واللي يتعاملوا معه.
4: إيش يسوي الأب والأم في ظل اللي قاعد يصير هذا؟ السوشيال ميديا موجودة، التلفزيون موجود، كل شيء موجود. ايش بيقدر يسوي الاب والام عشان يفهم الابناء انه في معايير ثانيه للجمال غير اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا؟
5: والله شوف، هي رقم واحد لازم بالتربيه من اول، غير كذا صعبه، لانه تعرف التلفزيون او السوشيال ميديا بيشوفوها باستمرار، خاصه لما مثلا يشوفوا واحد يقول اوف هذا شيء، ويكون هو مثلا اقل سمه، مع انه ما في خلقه الله ما تحلى منها. عرفت شلون؟ صاروا كمان عندك العيادات صار يلعبوا في الانسان لعب. يعني زي اذكر عمليات عشان الخصر النحيل يقصوا في العظم عشان او ما ادري يبرموه عشان يخشوا على بعض العظم عشان يكسر الخصر. ايش تبغى بالكسره؟ افرض طحت تكسرتي مره واحده.
3: صحيح، يعني صار في طبعا المبالغه والمستويات اللي خارج المنطق، وفي ناس حتى بتلاقي انه هي عمليات مثلا ما بتقدر تعملها هنا لانه ممكن ما حد حيرضى يعملها، فيقولوا نسافر نروح نعملها في بلد تانية. المهم انه نوصل لهذه النتيجه او نوصل لهذه الصوره اللي نحن لازم نوصل لها،
5: وهذه مصيبه. لان في اشياء ممكن تعمي، زي كمان يحطون ألوان في العدسة العين القرنية
4: تغيير لون العين
5: عشان يجيلون. أيوة، يعني مصيبة هذا. لما شفت التلفزيون قلت مصيبة. الواحد ما يصدق يشوف شيء تقوم تعميها، يعني كارثة. عشان أخلي لون عدستي ورد

0: العدسة السوداء ولا البني يعني يصير إيش يعني.
1: صح كلامك جميل جدا يا باسم، الله يعطيك العافية.
0: صيدة. الله يرحمنا برحمته.
2: شكرا يا باسم.
1: أوصاف صباح الخير.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
3: صباح جميل الجمال لنا ولكم وللجميع إن شاء الله. الجمال الطبيعي.
2: يا أهلا
3: الجمال الطبيعي.
2: يا أهلا ومرحبا فيك يا أوصاف. تفضلي قولي لنا رأيك، مين اللي بيأثر على مفهوم الأبناء عن الجمال وخصوصا من أعمار صغيرة؟
3: والله بالنسبة للموضوع موضوع جميل، وإحنا نشوف مثل هؤلاء الناس اللي ما يقتنعون بنعمة الله اللي أنعم بها عليهم. أنا أشوف المسؤول يعني متابعة القنوات هذه اللي الروحة والجية والمشاهير والعمليات الفن والفنانات والدنيا هذه كلها، فلانة سوت فلان سوى عملية تجميل. فالصغار دول أو الأطفال المراهقين مثلا هم يعني يتأثرون بأي شيء خارجي، شوفوا هذا الجمال، شوفوا هذا.
2: طيب ليش ما يكون تأثير الأهل أقوى، الأم والأب؟
3: أكيد يعني تغلبت يعني كثر المتابعات والقنوات والمواقع والأشياء هذه، غطت على الأسرة وغطت على الحياة كلها. لازم يعني التدخلات من الأسرة، أكيد هذا شيء مهم. أنك جميل، أنك جميلة ولا تحتاجين لأي شيء. أنا أشوفك أنك أجمل من هذا الفنانة أو أجمل من هذا المشهورة. ليش أنت تنظرين هؤلاء؟ أنا أشوفك جميلة. ليش؟ الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الجمال، أنعم علينا بالصحة والعافية أهم شيء. لا تتابعون هذه الأشياء، خلاص إحنا نشوفكم جميلين، إحنا نشوف أنا أشوفك هي أحسن صورة. خلي اللي تشوفينهم هذه جميلة، هذه سوت خشمها كذا، هذه نفخت من هنا، ما عليك منهم. لا تعرضين مثلا تعرضينها مرض. لازم الأب والأم يعني يتدخلون في هذه الأمور لأبنائهم، لأنهم أحيانا يتورون في أشياء تعرضهم لأسوأ الخطورة مثل هذه الأشياء. طيب ليش؟ إحنا خلاص الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم، نعرض أنفسنا لهذه العمليات، لهذه الأشياء، التدخلات الخارجية اللي ما لها أي أثر في حياتنا،
2: خصوصا الصغار في العمر.
3: أي أكيد الصغار، مشكلة المراهقين دول اللي يتأثرون بأي شيء. خلاص أنا أتقدم أسوي خشمي، أسوي نفسي زي فلانة، لا خلاص أنت اللي خلقك كده، أنت خلقك الله سبحانه وتعالى على كده. اقتنعي، خليك مستنع بجمالك، أنت تقدرين تسوين جمالك بيدك.
2: أي المشكلة يعني خلاص لما كبروا وصلوا لهذه المرحلة من العمر، ما خلاص مقتنعين بالصورة اللي تكونت داخلهم واللي تكونت في عقلهم، خلاص يعني مع السنين والاقتناع بهذه الأفكار صعب إنك تغيريها. فعشان كذا الموضوع لما يبدأ من عمر صغير، التوعية في هذا الموضوع والأهل لما يكونوا فعلا قادرين إنهم هم يخلوا الأبناء دول يفرقوا بين الصح وبين الغلط، يعني هذه مرة مهمة. يعني إحنا يعني حتى نشوف الأهل يجوا يصوروا أولادهم أو بناتهم الصغار جدا، يحطوا لهم فلاتر. ليش؟ طيب لأنه رسالة غير مباشرة إنه أنت كده أحلى.
3: الطفل ما يحتاج، خصوصا المراهقين ما يحتاجون الفلاتر هذه، يحتاجون الفلر أو البوتكس، لا ما تحتاجون. أنتم في نمو، أنتم في مستقبل ظاهر، ما تحتاجون أي فلر ولا أي بوتكس. العمليات هذه يحتاجها ناس يمكن بحاجة لها، والعملية التجميل ما تصلح لكل شخص، ما تصلح لكل وجه أو لكل بشرة، هي لها ناس معينين. يمكن في ناس يحتاجون عملية تجميل في تشويه في الوجه.
2: طبعا هذا موضوع يعني احتياج أيوة. طبي فعلا.
3: أيوة صحيح. وأحيانا أنا شفت ناس بنات يعرفهم والله سوى عملية، أنا بسوي أنفي، ليش أنفي كده صغير، ليش أنفي كبير، ليش راحت سوت، والله قعدت في البيت الشهر ما طلعت. ليش؟ لأنها مرة تعرضت لتشويه من هذه العملية، وراحت سوتها مرة ثانية. يعني يلا تعتدلت بعض الشيء. والله إنها قاعدة تبكي، أنا ليش وش يحدني أروح أسوي هذا الشيء؟ ليش ما اقتنعت بخلقة ربي اللي الله أعطاني سبحانه وتعالى؟ فالجمال جمال الروح، والجمال جمال الصحة والعافية، الجمال في الأخلاق، في الأدب، في الاحترام، في التقدير، في حسن التعامل مع الآخرين. أنت حاولي أنك يعني تهتمي بصحتك في الأكل، في الشرب، في الأكل الصحي.

0: الصحي فالنظافة فالنوم فالأشياء هذه، والله أنك جميلة أجمل جميل. أحسن واحدة تسوي عملية تجميل
1: جميل يا
0: وصف. لا نعرض أنفسنا لهذه الأشياء أكيد. وإحنا في غنى عنها أكيد. لا نحد أنفسنا مثل هؤلاء المشاهير أو الفنانات.
1: كلامك كلامك جميل أوصف، الله يعطيك العافية. شكرا لك.
2: شكرا يا أوصف.
1: طيب كمان يحيى معنا. يحيى كله يسعد صباحك.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: كيف الحال مصطفى؟
1: الحمد لله.
3: عبد اللطيف وجميع المستمعين الأعزاء.
1: يا أهلا وسهلا، تفضل يحيى.
3: والله طبعا الوالدين المفروض يشجعون يعني أبنائهم وبناتهم يعني لا يميلوا لهالشيء، لأن المشكلة التواصل الاجتماعي هذا والمشاهير وهذا هم اللي مأثرين صراحة بهذه الأشياء. لا بد إن يعني لو كان في شوهات أو في ما في مشكلة، يعني أنت بتزين وتغير عادي، لكن إذا كنت ما شاء الله خلقتك زينة والله معطيك يعني ما شاء الله وجه زين وكل شيء، لا تغير شيء.
2: المشكلة أنه في يعني بيكونوا فعلا جميلين من يعني كشكل، ولكن عندهم صورة ثانية للجمال غير الصورة اللي هم فيها، فيقولوا نصير زي فلانة مثلا، تقول أصير زي فلانة، هنا الموضوع جدا صعب لأنه هي جميلة لكن جمالها مو عاجبها، تبغى الجمال الثاني.
3: لا هي ذاتك كذا بتخرب عن نفسها، لو اقتنعت ما شاء الله بالجمال اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى.
2: هي المشكلة يعني في القناعة فعلا.
3: أي نعم القناعة، وما يأثر عليها يعني، حتى ممكن بعض الزميلات أو بعض يعني الفنانين والفنانات هم مؤثرين على الواقع اليوم يعني. فلازم الوالدين لو بدهم يعني يكون يوعون أبنائهم وبناتهم يعني يشدونهم أكثر، يقول لا أنتم ما شاء الله جميلين وأنتم يعني ما كل الجمال فيكم، ما تحتاجوا لهالشيء.
2: جميل، يعطيك العافية يحيى، شكرا لاتصالك.
3: السلام.
2: مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعينا، واليوم نتكلم عن الجمال ومين المسؤول الأكبر عن تشكيل مفهوم الجمال عند الأبناء تحديدا، هل هو التأثير الخارجي ولا من داخل الأسرة؟

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. وبنتكلم اليوم عن معايير الجمال عند الأطفال، خاصة مين المسؤول عن توعية الأبناء وعن تفكير الأبناء فيما يخص الجمال. هل السوشيال ميديا أو الأهل؟ اليوم صار كثير من الناس معاييرهم للجمال اختلفت، صار يشوفوا البوتكس والفيلر والحاجات الجديدة بالمنظور الجديد وبالمعايير الجديدة اللي صرنا نشوفها، صاروا يقيسوا الجمال بهذا الشكل، مع أنه زمان كان الجمال مختلف. يعني
5: صاروا يسمعوا المحيطين فيهم، أقاربهم، الأم، الأب، وهم بيمدحوا في جمال شخصية معينة أو شكل معين، وهم عارفين قد إيش هي ما هي حقيقية، وكان قبل وبعد فرق شاسع.
4: أكيد. ومين المسؤول من وجهة نظرك عن الأبناء في مسألة مفهوم الجمال؟ مين المسؤول الأكبر عن تشكيل مفهوم الجمال عند الأبناء؟ خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154. معنا عبد العزيز، يسعد صباحك.
6: هكتي كيف، خلاص بملك الدنيا.
4: أهلا وسهلا يا عبد العزيز، أنت على الهواء.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: مدامة احنا بنسمع اصوات الحلوين، احنا حلوين.
4: يسعد صباحك، يا اهلا وسهلا.
6: آمين
4: بريان.
6: آمين.
4: اتفضل بريان، شاركنا في الموضوع.
6: ايوه والله انا نسيت الموضوع.
4: طيب، مين المسؤول عن تشكيل مفهوم الجمال عند الابناء؟ بمعنى انه الابناء اليوم صاروا يشوفوا مثلا جمال المرأة في عمليات التجميل وفي الإجراءات التجميلية الجديدة اللي صرنا بنشوفها، وصارت يمكن الملامح متشابهة بشكل كبير عند الكثير.
6: والله شوف، إن الله جميل يحب الجمال، يعني الإنسان اللي يحب الجمال يحب هو يعني نفسه يكون جميل، عشان الناس لما يشوفوه جميل. لكن لو ما يعني في بعضهم لا يقول لك لا أنا بطلع على طبيعتي وزي كده، ما يصير. لازم يعني في يعني أنا بقول لك والله الله يرضى عليها أم ريان، إذا ما تخليني على سنقة 10 على قولهم، يقول لي ما تطلع.
4: الاهتمام أنك تهتم بنفسك شيء، وأنك أنت تأخذ إجراءات تجميلية طبية وعمليات وغيره، هذا شيء ثاني تماما.
6: لا أنا هذه الجمال الروح وجمال الطبيعة العادية، إلا إذا أحتاج يعني في أحياناً يحتاج إنه الإنسان يجري عمليات يعني ما تأثر عليه، لكن هذه الأشياء يعني بتكون زايدة ولا أي حاجة، هذا أنا بالعكس أنا أوافق عليها وأبصم بالعشرة.
4: طيب.
6: لأنه برضو من الجمال يعني الواحد يحب نفسه إنه يكون جميل أمام الله وأمام الناس.
4: جميل يا أبو ريان، يعطيك العافية، شكرا لك.
6: الله يسلمكم من كل شر، مع السلامة، الله يسلمك.
4: طيب، معنا أفراح، حياك الله.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا يا أفراح، كيف حالك؟
7: كيفك أستاذ علاء؟
5: الحمد لله تمام، تفضلي.
7: كيفك أستاذ؟
4: إيش الحكاية؟ كله طالع تحت الهواء بيضحك، إيش الحكاية يا جماعة؟
7: لا بس أنا عبد العزيز قال حاجة خلاني أضحك.
4: قولي.
7: طيب الله يعطيكم العافية. والله شوف بالنسبة للموضوع أنا أقول لك والله صراحة، أول حاجة الأم والأب، الشيء الثاني التأثير الخارجي. الأم والأب يعني بعض الأمهات والآباء مثلا يقارنوا أبنائهم وبناتهم بناس ثانيين، إنه فلانة أحلى منك، فلانة أجمل منك، وجهة أحلى منك، فخلاص لما يتكرر الشيء هذا معاهم نبغى نسوي مثلا يغيروا شيء في شكلهم. طيب التأثير الخارجي أنا ملاحظة في الفترة هذه إنه بعض الأصدقاء يعني قاعدين يأثروا على أصحابهم، ليه ما تسوي كذا، ليه ما تسوي كذا، تطلعي أحلى، ليه ما تسوي. أنا والله الأشياء هذه مرة ما أنا درماني، ماني جميلة مرة، أنا عادية، لكن الأشياء هذه أنا مرة مستحيل إني أسويها، إني أغير أو فيلر أو حاجات زي كذا وفلاتر، لا مستحيل. طيب لكن في واحدة من صحباتي الله يذكرها بالخير راحت سوت، وهي كانت محتاجتها أصلا، مرة كذا طاحت وكذا صار لها شيء في أنفها، فلما سوت تعدل زي ما كان.
4: لا إنه يكون في إجراء طبي عشان في احتياج طبي للموضوع، فهذا شيء ثاني تماما. لكن نتكلم على معايير الجمال اليوم، مين يفهم الأبناء معايير الجمال الصح؟
7: والله الأمهات والأباء اللي يكونوا واعين يشرحوا لهم على أشياء الناس اللي كانوا يشوفوهم جمال يعني القديم، يعني يشرحوا لهم هم كان جمالهم رباني كذا.
5: حلو، يعطيك العافية أفراح، شكرا لاتصالك.
7: العفو يا هلا،
5: مع السلامة. معنا كمان اتصال مشاركة من دلالي، هلا ومرحبا.
8: هلا والله، حياك الله، هلا بك.
5: يا هلا ومرحبا، تفضلي.
8: شوفي أنا بتكلم بشكل واقعي بعيدة من المثالية، أنا أقدر أتكلم معكم بشكل مثالي وأقول لكم غلط وما ينفع وما أدري.
5: حلو، هذا اللي نبغاه، نبغى الواقعية.
8: أيوة، يقول لك الله جميل إنه يحب الجمال، يعني إذا نتكلم أو نقارن أول كل شيء بسيط وكل شيء سهل وكل شيء، لكن الآن الواقع تغير. يعني الآن الرجل لما يجي خطط عنده مواصفات، مو زي أول يقبل بأي امرأة أو أي
5: صحيح.
8: بنت أو في مواصفات بها طويلة، بها نحيفة، بها بيضة، بها وبيها، يعني شيء طبيعي، شيء طبيعي لما تتجه المرأة أو يتجهون البنات لهذا الإجراءات هي التجميلية. أكيد أنا ضد إنه المبالغة، لكن خاصة إنه لما نتكلم عن عمليات التجميل غالبا يلجأ لها اللي هم اللي طيب. يعني بالثلاثينات أو الأربعينات هي اللي عادة تكون محتاجة لهذه الإجراءات. طيب طبيعي يعني بالعكس يعني
5: دلال يعني من عمر صغيرة يعني تلاقي البنت لسه عمرها يمكن 10 11 12 وهي خلاص بتفكر،
8: ممكن حالات شاذة.
5: هي لسه أنا ما تقول إن هي راحت فعلا عملت تجميل، ولكن أقصد من هي من عمر صغير بتفكر أنا لما أكبر حأعمل يعني وأعمل وأعمل،
8: لأن تشوف الآن إحنا نشوف يعني مشاهير وين كانوا وين صاروا بعد الإجراءات التجميل وعمليات التجميل فطبيعي لما يشوف الطفل هذا الإنسان كيف كان وكيف صار، فأكيد يعني عنده يكون نوعا ما هوس.
4: وحالة التشابه دلالة اللي صايرة، الكل صار بيسوي تقريبا نفس الإجراءات بنفس الرسمة، الفك بنفس الطريقة، الوجه بنفس الطريقة،
8: يعني
4: صار في تشابه كبير. تتفق معايا فيه ولا لا؟
8: لا بس انت قبل شوي قلت نقطه انه انت يا يعني مثلا انا لما افكر اسوي عمليه تجميل انت ترى شخص غير يعني مش محور الكون، انا بالعكس انا اسوي هذا الشيء لنفسي، انا ما لي دخل بالناس ولا لي دخل كيف ينظروا لي، ولا احيانا شيء نفسيا انت ترتاح لما يكون عندك مثلا مشكله او انك يعني تحتاج.
4: بس الاغلب اللي بيسويه يعني بيسويه عشان الناس.
8: ما اسويها علشان الناس، انا اسويها قبل الناس عشان نفسي يعني. طيب. وايضا في نقطه عندي استخدام، تكلمت عن استخدام الفلاتر ترى احيانا الكاميرا يعني تطلع يعني تطلع بشكل يعني غير حقيقي، يعني مو نفس شكلك الطبيعي، يعني احيانا تظلم شكلك، فيضطر بعض الاشخاص انه يستخدم مثلا فلتر عشان يكون قريب من شكلها الواقعي وكذا.
5: اذا كان فلتر قريب تمام، بس ترى في ناس فعلا يا دلال ترى الشكل الحقيقي مختلف تماما عن الشكل بعد الفلتر، يعني الفلتر بيغير.
8: ممكن حالات شاذة او حالات بسيطة، لانه الان فعلا ترى البنات تغيروا، البنات مو زي زمان، البنات صار في اهتمام، صار في وعي، صار في بالعكس يعني هذا شيء جميل، شيء حلو.
5: انت تشوف
8: يعني
5: انه هذا النوع، هذا التجميل يعتبر من الاهتمام
8: جدا من الاهتمام، وجدا بالعكس شيء حلو بالعكس. يعني انا مثلا بالدوام ولا قريبات ولا اشوف اشكالهم بعد الاشراط، يعني فرق بالعكس شيء حلو.
5: طيب من اي عمر، من اي عمر يا دلال نقدر نقول انه مقبول تبدا الفتاه تعمل تجميل؟
8: من عمر 30 يعني، ممكن اشياء رتوش بسيطه اكيد من عمر من
5: بدايه، بس اللي احنا شايفينه الان من عمر 18 وحتى قبل من 17 و16
8: يعني انا ما ادري اشوف، يعني ممكن تكون حالات شاذه بسيطه جدا، او ممكن تكون اشياء بسيطه رتوش، يعني مثلا ممكن فيلر، ممكن شيء بسيط يعني ما هو بس كاجراءات تجميل مثلا بوتوكس.
5: يعتبر الفيلر والبوتوكس هذا في العمر هذا يعتبر تجميل.
8: يعتبر تجميل، ولكن يكون يعني مثلا اشياء بسيطه، رتوش مثلا نص ملي نص، يعني اشياء بسيطه، مو مثل مثلا اقول لك مثلا
5: هي المشكله لما تبدا اوكي هي بدات نص ملي رتوش في هذا العمر الصغير 16 17، طيب لا لما توصل ال 20 لما توصل ال 30.
8: انا اتكلم عن نفسي، انا وجهه نظري انه ضد، وممكن حتى لو كان في ترى تكون حالات شاذة، ترى في ناس يعني عوائل جدا حريصة على هذا الموضوع وما تسمح مثلا بناتها أن تسوي هذه الإجراءات، أو بالعكس يعني في عوائل جدا حريصة على هذا الموضوع ما
5: صدقيني يعني هي بتوصل عمر 18 وبتشعر أنها هي قادرة على أنها تعمل مثلا، أو بدأت موظفة لسه هي في بداية العشرينات عندها المبلغ اللي تقدر تستخدمه في هذا الشيء، وعندها القدرة أنها تروح وتعمل وتسوي وبيعملوا فعلا. يعني نحن بنخرج وبنشوف في المولات في الأماكن في المناسبات.
8: لا أنا أكيد يعني أكيد ضد، يعني خاصة أنه أحيانا مثلا حقن الفيلر بعمر متقدم يعني بعمر يعني صغير مثلا بداية العشرينات وكذا يعطيك شكل أكبر من عمرك، يعني أنا أكيد أني ضد هذا الشيء. يعني حتى يعطيك شكل أحيانا مقزز ممكن شكل أكبر من عمرك. لكن بشكل عام التجميل بالعكس أنا أعتبره والله يعني شيء نعمة للأمانة، يعني صح أنا ضد الهوس والمبالغة فيه، لكن بشكل عام يعني نعمة هذا من رب العالمين، يعني يحس أنه شيء يعني بالعكس يعني
5: هو نعمة لكن بيستخدم بشكل صح في أعمار صحيحة، لما نلاقي الأطفال من هم صغار فعلا خلاص هي شايفة أنه أنفها غير جميل، وإن هي حتطلع بتكبر وتبدأ تعدل في هذا الأنف أو إنها تبغى تغير
8: فيها. هذا شيء مفروض، يعني شيء مفروض. أنا سبق وقلت لك أنه يعني الآن الرجل بنفسه، يعني الرجل بنفسه لما يطلب للزواج وكذا له شروط معينة، فطبيعي أنه يستفيد
5: فعلا الرجل مؤثر ومتأثر جدا بهذا الموضوع.
8: أيوة يكون في مواصفات معينة
4: المشكلة، تعرف ايش المشكلة كمان دلال؟ انه الرجل فعلا تأثر باللي بيشوفه سواء إيه على سوشيال ميديا على غيره، صار معيار الجمال عنده كمان تغير.
8: ايوه هذا معنى كلامي انه الوضع تغير، يعني ما عادت في بساطه ولا عاد في سلاسه زي اول، الوضع تغير طبيعي لازم نتقبل. يعني مثل ما تغيرت امور كثيره بحياتنا لازم نتقبل انه حتى هذا الموضوع تغير، ما عاد في قبول بالشيء البسيط او الشيء العادي او الشيء، لا صار في يعني صار في شروط معينة، صار في طلبات معينة، صار فيها
5: يعني قبل ما تتزوج الفتاة المفترض أنها هي تبدأ تعمل هذا التجميل عشان تكون ملفتة لنظر الخطاب.
8: لو المادة يعني تقدر مادياتها زينة وتحتاج هذه الأشياء أنا أكيد مع
5: وهل يعني يمكن هذا السؤال شوية خارج عن النقطة، بس هل الزوج حيعرف انه هي عاملة وعاملة وعاملة ولا خلاص هو حياخد النتيجة النهائية؟
8: يعرفون كل شيء ما شاء الله ما يخاف عليهم، الان الرجال ترى يعرفون اكثر من البنات، يعرفون كل شيء ما يخاف عليهم.
4: صادق الله يعطيك العافية، شكرا لك.
8: اهلا
4: وسهلا. طيب خلينا نروح لفاصل لاصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة أف أم، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات أف أم. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
3: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: تأكد من الجهة التي تتعامل معها. حملات الحج الوهمية فخ ينصبه ضعاف النفوس لجمع المال. لا تكن ضحية.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يعني تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك ولك الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جدة اف ام على هواك.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. أذكركم بموضوع حلقتنا اليوم أصدقائي. في وقت من الأوقات كان الجمال شيء بسيط عفوي ما يحتاج تعريف ولا قالب معين، يعني كان كل واحد فينا كان ليه ملامح خاصة بتميزه، اللي جميل هو المختلف واللي مختلف هو اللي يلفت. ما كان في أحد يقول لازم تكون بهذا الشكل علشان يكون فيك جمال، ولا كان في مقارنة يومية بينك وبين يعني آلاف الوجوه الأخرى. كنا يعني نشوف الناس حولنا ملامح مختلفة، ألوان مختلفة، تفاصيل مختلفة، وكلها كانت يعني طبيعية ومقبولة وحتى محبوبة عند الناس. اليوم لا، الوضع تغير بشكل كبير. صرنا نعيش في عالم مليان صور معدلة، فلاتر، زوايا مدروسة، إضاءات، عمليات تجميل، وكلها بتقدم لنا شكل واحد تقريبا للجمال، وكأنه الجمال صار يمكن قالب جاهز، واللي يخرج عن هذا القالب يحس أنه أقل من غيره أو يحتاج تغيير. يمكن لو تلاحظوا صار في ملامح متشابهة بشكل غريب جدا، يعني نفس الابتسامة، نفس الأنف، نفس البشرة، حتى التعبير صارت متقاربة، كأنه الكل يحاول يوصل لنفس النتيجة. المشكلة مو بس في الكبار، الأطفال والمراهقين اليوم صاروا بيعيشوا وسط هذه الصورة، اللي يفتح جواله يشوف عشرات الوجوه المثالية بدون ما يعرف أنها معدلة أو مو واقعية أصلا. يعني بالتدريج بتبدأ المقارنة، ليش أنا مو كذا؟ ليش شكلي مختلف؟ هل أنا أقل؟ هنا يبدأ التأثير الحقيقي مو بس على الشكل، حتى على الثقة بالنفس وعلى نظرة الشخص لنفسه. في بعض الأحيان ممكن يوصل الموضوع لرغبة في التغيير بأي طريقة. خلونا نكون صريحين، هل المشكلة كلها في وسائل التواصل ولا في دور ثاني ممكن يكون أقوى بس إحنا ما بننتبه له؟ داخل البيت كلمة من أب من أم ممكن تبني ثقة أو تكسرها، تعليق بسيط على شكل الطفل، مقارنة بينه وبين غيره، مدح لشكل معين أو انتقاد لملامح معينة ممكن تأثر بشكل كبير. وفي نفس الوقت نشوف تناقض أحيانا، نقول لأولادنا لا تصدقوا هذا الصور بس نرجع نمدح نفس هذه النماذج أو نحاول نقلدها. فالأبناء يحتاجوا شيء واضح، يعني الأبناء احتاروا يصدقوا مين، الكلام ولا التصرفات؟ هنا يجي سؤال حلقتنا أصدقائي اليوم اللي بنطرحه عليكم اليوم، مين المسؤول الأكبر عن تشكيل مفهوم الجمال عند الأبناء؟ هل هو التأثير الخارجي اللي بنشوفه يوميا، ولا اللي ينزرع داخل الأسرة من كلام ونظرة وتعامل، ولا لا يمكن الاثنين بس الفرق في التوعية؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154. كمان اللي حاب يرسل لنا على الواتساب راح أقرأ كل الرسائل على الرقم 800-244-28-28. أرسل لي اسمك والمدينة ومشاركتك. خلينا نروح لهذا الفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: أحبك وانت تدري.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: حملات الحج الوهمية ظاهرة خطيرة تنتشر في موسم الحج، احذر منها.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ويكند.
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا لليوم. بنتكلم عن مفهوم الجمال وعن كيف يعني نعلم أطفالنا مفهوم الجمال فعلا، بعيدا عن التزييف والعمليات والفلاتر.
3: أكيد خلينا نقول أنه في علم النفس في مفهوم أساسي اسمه body image أو صورة الجسم، وهذا باختصار يعني كيف أنا أشوف نفسي، مو كيف شكلي فعليا. يعني ممكن يكون الشخص ملامحه جميلة وطبيعية، لكن داخليا مو مقتنع انه او مقتنع انه هو مو حلو، لانه بيقارن نفسه بشكل معين اتعود يشوفه يوميا.
2: اكيد الدراسات تقول انه اكثر من 70% من المراهقين اليوم مو راضين عن شكلهم بدرجات مختلفه. التعرض المستمر لصور معدله وفلاتر بيرفع هذا الشعور بشكل كبير، وكمان بيقول والدراسه تقول انه البنات بيتاثروا اكثر في موضوع الملامح، والرجال بدأوا يدخلوا في نفس الدائرة مؤخرا في هذا الموضوع. وهنا ندخل على مفهوم ثاني مهم جدا، ببساطة أنه الإنسان بطبيعته يقارن نفسه بالناس. زمان كان يقارن نفسه باللي حوله، أهله أصحابه جيرانه، اليوم لا، بيقارن نفسه بألاف الأشخاص يوميا من مختلف العالم. وفق هذا يعني صورهم مو حقيقية بالكامل، فلاتر، تعديل، إضاءة، زاوية، أحيانا عمليات تجميل. يعني المقارنة صارت مع نسخة محسنة جدا من الواقع، وهنا تبدأ المشكلة.
3: أكيد المخ ما بيفرق دائما بين الشيء الحقيقي والشيء المعدل، مع التكرار بيبدأ يقتنع أنه هذا هو المعيار الطبيعي، وبالتالي أي شكل مختلف عنه بيكون أقل. طيب إيش يصير نفسيا؟ أول شيء بينخفض أو بيصير في انخفاض في تقدير الذات وقلق اجتماعي، بيصير الواحد يتجنب مثلا التصوير أو الظهور، يصير عنده حساسية مفرطة من التعليقات، أحيانا يوصل الموضوع إلى رغبة في التغيير بأي طريقة، وفي بعض الحالات ممكن يتطور إلى اضطرابات لها علاقة بصورة الجسم. هذا وفي اضطراب جدا مشهور بيخلي الشخص يشوف عيوب في نفسه حتى لو كانت بسيطة أو غير موجودة أساسا، يبدأ يعني يشوفها بشكل كبير.
2: أكيد. طيب وسط كل هذا فين دور الأسرة؟ يعني يمكن كلنا تكلمنا وقلنا أن السوشيال ميديا هي اللي بتأثر بشكل أكبر، لكن الدراسات وضحت أنه تأثير الأسرة أعمق من السوشيال ميديا لكن أقل ظهور. يعني ممكن الطفل يتأثر بصورة شافها، لكن اللي يحدد كيف يفهمها وكيف يتعامل معها هو اللي تعلمه في البيت. يعني في أشياء بسيطة نسويها لكن تأثيرها كبير جدا. لما نقارن طفلنا بغيره، أشوف فلان كيف شكله، لما نمدح نوع جمال واحد فقط أو طريقة معينة في الجمال فقط، لما ننتقد ملامحه حتى لو بمزح، كلها تتخزن في عقله وتبني صورة عن نفسه ممكن تكون سلبية.
3: طيب التناقض كمان جزئية مهمة، أحيانا بيقول للأطفال لا تصدقوا اللي تشوفوه في السوشيال ميديا، وبعدين إحنا نبدأ نمدح نفس المشاهير، نقلد نفس المظهر، ننبهر بأشكالهم. هنا الطفل يحتار هل بيصدق كلامنا ولا يصدق أفعالنا.
2: أكيد. طيب إيش الحل علميا؟ في مفهوم اسمه مفهوم تعزيز تقبل الذات، وهذا بيتم عن طريق التركيز على الصفات الداخلية الشخصية، الأخلاق، المهارات، توضيح أنه الجمال متنوع مو شكل واحد، كمان شرح فكرة التعديل والفلاتر بشكل واعي، وتقليل المقارنة داخل البيت، ودعم الطفل إذا عبر عن عدم رضا عن شكله بدل التقليل منه. الدراسات تقول للأبناء اللي عندهم دعم أسري قوي وثابت تكون عندهم مقاومة أعلى لتأثير السوشيال ميديا حتى لو يستخدموها بكثرة.
3: يعني خلينا نقول أنه التأثير الخارجي قوي جدا، لكن ما هو اللي يقرر النتيجة. اللي يقرر فعليا هو هل عند هذا الطفل أساس قوي أو لا. إذا البيت بيزرع الثقة ما حيتأثر بالأمور الخارجية ولا حينتنهز ثقته هذه بسهولة. وإذا البيت بيزرع الانتقاد أو المقارنة أو الصورة المختلطة هذه، ممكن أبسط صورة أو أكثر أو أبسط فلتر أو أبسط شخص مشهور

0: مشهور على السوشيال ميديا ممكن يخليه فعلا يتأثر بصورته عن نفسه.
1: أكيد يعني في النهاية الجمال عمره ما كان يعني قالب واحد ولا المفروض يكون نسخة مكررة. الجمال الحقيقي أنك تكون مرتاح مع نفسك، مو لأنك تشبه غيرك، لكن أنك عرفت اختلافك وأنه هذا الاختلاف هو اللي يميزك. وزي ما قلنا إحنا مو ضد أبدا الاهتمام في النفس ولا بعض الإجراءات الطبية لما تكون محتاجها، ولا حتى إذا كانت الإبر أو الأشياء المنتشرة هي من باب الاهتمام ماشي، لكن إذا كانت من باب عدم رضا عن نفسك أو إن أنت بتحاول تقلد أو تصير شبه أحد، هنا تبدأ المشكلة.
0: أكيد وخصوصا في الأعمار الصغيرة هنا الموضوع جدا حساس. أنا أفتكر أني قبل فترة قرأت موضوع يتكلم عن أنه تحديدا البنات بياخذوا الثقة والقناعة الداخلية عن أشكالهم وجمالهم بالتحديد من أبائهم. يعني الأب لما يمدح بنته أو يحسسها أنها هي جميلة، هذا الشيء بيرفع ثقتها بنفسها بشكل كبير جدا، ويعني عكس ما نتخيل أنه هو هذا الشيء بيجي من الأم.
1: لما يكون في مقارنات، والعكس لما يكون في مقارنات بناس تانين أو بيمدح دائما قدامها ناس تانين حتى لو ما بينتقد
0: بنته، حتى لو كانوا مشاهير ولا أحد بعيد،
1: هنا هي بتتأثر كمان،
0: بتحس أنه هذه هي صورة الجمال الملفتة وأنه هي بعيدة تمام البعد عنها. وهذا شيء يمكن نسويه لا شعوريا، لكن هو فعلا بيعمل تأثير كبير في نفوس البنات، يمكن تحديدا اللي بيهتموا بهذه المواضيع.
1: أكيد خلينا قبل ما نختم، يمكن وصلنا للدقائق الأخيرة، خلينا نشوف رسائلكم على الواتساب. فؤاد قطان يقول أنا عن نفسي ما أهتم بجمال الشكل، الجمال للنساء، لأنه الجمال الحقيقي للرجل يكمن في صفاء الروح وكرم الأخلاق وسعة الصدر ونقاء القلب والبساطة، لأنه البساطة جمال. وشكرا لكم، يعطيك العافية، شكرا يا فؤاد. وأرسل لنا فؤاد صورة لي يقول هذه صورتي بدون فلاتر، وهو يقول هذا شيء جميل ولا عمري أحط فلاتر. السلام على الثقة يا فؤاد. طيب كمان رسالة وصلتنا بس مو مكتوب الاسم. محمد الحربي يقول أفضل من كثرة العمليات الاهتمام وعلى الطبيعة أفضل من كثرة عمليات التجميل اللي تأخذ كثير من الوقت وأحيانا تتعرض لبعض التشوهات. شكرا محمد الحربي، يعطيك العافية. طيب كذا نكون وصلنا لختام حلقتنا. الحلقة كانت جميلة وتفاعلكم الموضوع، شكرا لكم
0: اللي استمعوا كل اللي شاركوا.
1: أكيد كذا أصدقائي نكون وصلنا لختام حلقتنا، نلقاكم غدا في حلقة جديدة.
0: لكم تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء،
1: في أمان الله.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: ريادة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية واللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت مع الوقت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حل مشروع أو فكرة تنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأ، فبرنامج ريادة أكيد هو المكان المناسب ليك. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7754 و 012-649-5154 وأخيراً 012-647-7544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج ممكن أكيد يعلق تحت تغريدة البرنامج على صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28، وكذلك لا تنسوا تنزلوا تطبيق سادي راديو بلس حتى تستمتعوا بالبرنامج وكل البرامج الأخرى.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياة كل يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة

0: جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. طبعا اليوم راح نتعرف على مفهوم العمل الحر او على الفريلانسينج. طبعا يعتبر اسلوب عمل مستقل بيقدم فيه شخص خدماته لعدة عملاء او لشركات من غير ما بيلتزم بعقد طويل الاجل او تبعية وظيفية، وعنده طبعا الحرية التامة في تحديد اوقات ومكان العمل. طبعا له الكثير من المميزات مثل إتاحة الفرصة للأفراد لإدارة مشاريعهم الخاصة، إمكانية العمل عن بعد على سبيل المثال، وفي نفس الوقت له سلبيات كثيرة مثل عدم استقرار الدخل وغياب الأمن والمزايا الوظيفية. طبعا في الكثير من المعلومات اللي راح نتعرف عليها اليوم بشكل أكبر مع ضيفتنا عن العمل الحر وعن طريقة تأسيس مشروع خاص لرائد الأعمال. ضيفتنا هي سيدة أعمال سعودية في مجال التجميل،

0: يا أهلا وسهلا فيك يا دلال وبالمستمعين، وأنا جدا اليوم متحمسة على موضوعنا، وإن شاء الله كده أقدر أفيدكم وأقدر فعلا أضيف للبرنامج
1: بإذن الله تعالى. طبعا يعني دردشتنا كانت اللي تحت الهواء أو اللي كانت على التليفون جدا جميلة، وإحنا عملنا اللقاء يعني مسبقا، فإن شاء الله أكيد لقاءنا بيكون سهل وسريع وممتع واستفيد منه بإذن الله المستمعين والمستمعات. أول حاجة أستاذة رانيا، خلينا كده يعني نبغاك تعرفينا في البداية عنك، كيف قدرت رانيا بالشغف اللي عندها توصل وتحقق الشيء اللي هي فيه اليوم؟
0: طيب سؤال يعني دائما ينطرح علي، ولكن سبحان الله كل مرة أجاوب فيه أجاوب فعلا بكل شغف، وفعلا يعني أتذكر الذكريات الجميلة حقت البدايات وأتذكر التحديات.
1: يعني بناخدك بفلاش باك اليوم.
0: Exactly. Okay. أنا بعيشه كل يوم أحب أقول لك، لكن
1: ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: لأنه تعرف لما يكون عندك مشروع خاص يعتبر كأنه بيبي بالنسبة لك.
1: صحيح.
0: وهو دائما في مقولة دائما يقوله عليها، هو it is your baby، يعني سبحان الله تربيه من أول ما يكون رضيع. فإن شاء الله يعني أكون أقدر أفيد في هذا الموضوع. طبعا سؤالك هو كيف بدأت؟ هي كانت فكرة، مجرد فكرة، ولكن الحمد لله مع الإصرار، وفي تحديات كبيرة كانت في استخراج الأمور. طبعا أنا بتكلم عن مشروع عمره الآن 19 سنة
1: ما شاء الله.
0: أيوة، فقبل 19 سنة يا دلال كان الوضع مختلف تماما عن دحين. الآن عندك كليك في بوتن، يعني ضغط الزر وتصريح يكون طالع، السجل يكون طالع، عندنا تشات جي بي تي يقدر يسوي لك دراسة جدوى كاملة، عندك يعني المنصات والتقنيات اللي الآن ميسرة غير زمان كثير.
1: يعني أول كان أصعب ولا أسهل الموضوع؟
0: لا طبعا كان أصعب بكثير.
1: أصعب
0: بكثير. أيوة كان أصعب.
1: أوكي. وفي ناس تقول يمكن أسهل، إنه بعض من الأنظمة والقوانين يعني كانت أسهل وأخف، إيش رأيك؟
0: لا أبدا أبدا. أيوة. أبدا بالعكس، الوضع كان يعني معقد جدا، وكان في معايير ومقاييس لازم احنا نحطها للخدمات اللي نبغى نوفرها، يعني امور كثيره.
1: اوكي.
0: فالامور تيسرت الان في صار اندرستاندينج كمان للنيز حقه العالم، ايش يحتاجوا. ف يعني التصاريح صارت ميسرة، في أشياء كانت ممنوعة، زي مثلا حاطيك أمثلة زي الحمام المغربي، كان من الأشياء الممنوعة جدا يعني في المجال هذا.
1: صح، أنا أفتكر في فترة من الفترات فجأة يعني كل يعني صوالين التجميل النسائية اللي كنت أتعامل معها أو أروح لها فجأة وقف منها الحمام المغربي لسبب ما، وبعد يمكن فترة حتى رجع الموضوع مرة يعني أخرى.
0: صحيح مزبوط. في
1: كثير فبتكون يعني مثلا هل بتكون اشتراطات، ويعني ويكون يعني صاحبة الصالون ما اتبعتها او ما مشت عليها؟
0: لا هو الكونسبت كله كان مرفوض، يعني الحمام المغربي او المساج. في بعض الخدمات يعني تعرفي المنتاليتيز اختلفت، طريقة التفكير اختلفت.
1: نعم.
0: زمان ما كان في رؤية واضحة بأننا ننافس العالم الخارجي يعني، ولكن الآن صرنا نتفوق عليهم.
1: صحيح.
0: بالفكر وبطريقة التطوير وبطريقة الـ يعني كل شيء صار موجود عندنا ما عاد صار موجود هناك يعني. وأعطيك مرة مثال بسيط. أنا سافرت قبل فترة إلى أحد البلدان الأوروبية، لقيت أبسط الأمور ما هي موجودة عندهم، منصات اللي هي الابليكيشنز حقت التوصيل وكذا. تخيلي انه احنا عندنا كم منصه الان؟ عندنا يمكن 6 أو 7، نحتار ما بين المنصات الموجوده الابليكيشنز اللي موجوده. لكن برا للاسف ما كان عندهم غير يمكن واحد، وما عنده ما نقدر نوصل لكل شيء. فهنا شعرت بالتطور حقت بلدنا اللي احنا وصلنا فيها الان.
1: ما شاء الله. طيب لو نتكلم في موضوعنا اللي راح نناقشه اليوم اللي هو العمل الحر، إيش يعني العمل الحر وإيش أهمية المهنة الحرة؟
0: هو العمل الحر بطريقة جدا يعني مبسطة، هو يعني أنت مديرة نفسك.
1: حلوة.
0: طيب يعني أيوة، يعني العمل الحر هو أنت

0: تقريبا يور فريلانسر. تقدر ببساطة انك تشتغلي بشكل مستقل بدون ارتباط بوظيفة ثابتة وشركة ويعني ما بتتقيدي بقوانين شركة وزي كذا، انت حرة نفسك. ولكن هذا سلاح ذو حدين.
1: احنا يعني حنتكلم عن المحاسن والسلبيات شوية، بس نبغى نتكلم عن أهمية العمل الحر.
0: هو أنا أقول دائما اللي يقرر إنه يخوض العمل الحر معناها هذا إنسان شغوف، عنده حب للتحدي، عنده
1: مغامر
0: فعلا. وهي التجارة جسارة، يعني في أحد الأحاديث النبوية كان تفسيرها إنه قال التجارة جسارة. يعني جسارة قوة، التجارة قوة قلب. يعني once you decide إنه أنت تدخلي في مجال التجارة لازم تكوني جريئة ومدروسة، دارس خطواتك، ولكن يحتاج شوية من المغامرة.
1: يعني حتكوني أيوة مغامرة أو risk taker.
0: Exactly.
1: طيب لو نتكلم عن أبرز مجالات العمل الحر، فإيش ممكن الواحد يعني يكون؟
0: يعني كثير من المجالات الحرة. يعني تقصدي في مجال التجميل ولا في مجال
1: عموما؟ في يعني عموماً في مختلف المجالات بشكل عام.
0: أنا أشوف حسب رغبات الـ أو الـ الـ الـ الإنسان قد إيش يكون كويس في مجال معين. يعني عندك مثلا التصاميم، الجرافيك ديزايننج، السوشيال ميديا، يعني كثير من المجالات تقدر تشتغل فيها. يعني طبعا غير مجال التجميل اللي هو في ناس كثير هاويات مثلا للميك اب او للشعر او الرموش او اشياء كثير لها
1: وصارت حتى فيها تفصيل اكبر.
0: Exactly. ايوه
1: طيب جداً. طيب ايش اهم الشروط حتى الواحد يقدر يزاول مهنه العمل الحر ويكون بشكل رسمي بيشتغل؟
0: طيب هو طبعا العمل الحر له تصاريح مختلفة، يعني معينة. الآن لازم تكوني عندك وثيقة عمل حر. وثيقة العمل الحر هي طبعا لازم تكون تحت مظلة، يعني في الغرفة في وزارة التجارة. وبعدين من أهم يعني المميزات حق وثيقة العمل الحر إنك أنت فيها إثبات رسمي لمهنتك عشان تقدري أنت تدخلي تعاقد مع شركات، تقدري تقدمي خدماتك بثقة أعلى من إنك ما تكون عندك وثيقة.
1: طيب يعني كنت قبل شوية بتتكلم على موضوع السلبيات، نبغى نتكلم عن المحاسن وبعدها عن السلبيات للعمل الحر.
0: طيب العمل الحر من أهم السلبيات حقته أو من أهم النقاط اللي أنت المفروض تحطيها في دماغك قبل ما تبدأي إنه الدخل حقك حيكون غير ثابت.
1: أوكي.
0: يعني انت لا تتوقع انه انت مثلا انا اليوم انا عندي مثلا دخل، وخلينا نقول بس على سبيل المثال نرمي رقم مثلا انه انا دخلي كموظفة 10,000 ريال. لكن لو انا اشتغلت كعمل حر ممكن الشهر هذا ادخل 10، ممكن ادخل 6، ممكن ادخل 20، ممكن يعني عرفتي، فمختلف هذا الموضوع.
1: ايوه.
0: لازم كمان الوحدة تكون قد تحديها هذا إنه هي فتحت عمل حر. لازم تكون منظمة، لازم تكون تعرف تدير وقتها، لازم تكون تعرف تدير حساباتها، لازم تكون تعرف كيف تسوق لنفسها. وهذا من أهم النقاط اللي إحنا اليوم لازم نتكلم عنها. الشركات الآن بتتعب في التسويق. التسويق من أهم النقاط اللي صاحب العمل الحر لازم يعتمد عليه.
1: حلو. طيب لو نتكلم عن شروط أو طريقة إصدار وثيقة العمل الحر، إيش الشروط وإيش الطريقة؟
0: طبعا يعني بالنسبة للشروط كيف تفتحي وثيقة، هي موجودة في أونلاين، يعني كلها تفتحي على وزارة التجارة بتقدر تستخرجيها في وقت جدا بسيط.
1: هل لها رسوم؟
0: لها رسوم. يس.
1: أوكي.
0: لها رسوم لكن بسيطة يعني.
1: حلو.
0: ما هي حاجة يعني ما هم معقدينها بصراحة.
1: يعني رسوم رمزية.
0: رمزية. أيوة.
1: طيب
0: طبعا غير الالتزام، اذا كنت انت صاحبه مشروع، اذا كنت صاحبه مشروع فانت بتكوني مسؤوله عن رخص عمل للموظفات، بتكوني عن مسؤوله عن يعني اشياء كثيره ثانيه، فهنا تخف المسؤوليه شويه لصاحب العمل الحر.
1: ايوه، طب صاحب العمل الحر نفترض لو مثلا كان عنده فريق عمل، هل هو ملتزم ان هو يقدم لهم مثلا التامين الصحي ونفس الضمانات اللي لو انا مثلا يعني بشتغل في شركه؟
0: طبعا.
1: اوكي.
0: يس يس. طالما انه عندي احد على كفالتي او عندي احد تحت سعودي تحت تأميناتي الاجتماعيه، فانا ملزمه اني انا اقدم لهم تأمين صحي وتأمينات اجتماعية وكل الأمور هذه.
1: نعم.
0: يمكن ولكن ما أنا متأكد صراحة من المعلومة هذه، أعتقد أنه في الرسوم بتكون أقل من الشركات أو حسب العدد، يمكن حسب أعتقد أنه تحت 9 موظفين بيكون الرسوم بتكون أقل من العدد لو كان أكثر من 9 موظفين.
1: أوكي، إحنا زميلنا هنا المخرج بيقول إنها بدل ما هي 9,000 4,000 بتكون لكم موظف؟ لأربعة، لو عندك 4 موظفين.
0: ممكن ممكن جدا. ايوه انا قلت لك في عدد معين. زمان اتذكر كانت للشركات كانت 9 موظفين، يمكن الان الافراد هي فعلا 4 موظفين.
1: اوكي، بيقول انه 150 بدل 9 للموظف لرخصة العمل. طيب هل في مثلا شروط معينة انه حتى انا اقدر اصدر هذه الوثيقة؟
0: وثيقة العمل الحر. اعتقد في لازم تكون شهادات معينه انت تكوني درستها، اذا انت حابه انك تقدمي في وثيقه عمل حر
1: مثلا، نفترض اذا في يعني. مثلا اذا في الطبخ بدي افتح مثلا، نفترض يعني اني انا اطبخ في المناسبات او اروح واعمل او يكون عندي مطبخ في البيت، فلا بد مثلا يكون عندي خبره في هذا المجال وعندي شهادات مثلا من المعهد التقني او الفني.
0: أيوه.
1: طيب خلينا نتكلم شوية عن منصة العمل الحر، إيش أهم الخدمات اللي بتقدمها هذه المنصة؟
0: منصة العمل الحر هي يعني صراحة أنت يعني بتسأليني في حاجة أنا ما طلعتها قبل كده، ولكن أنا أقدر أجتهد وأطلع لك المعلومة هذه، لأنه أنا يعني صاحبة مشروع، أنا صاحبة شركة، يعني ما اشتغلت كعمل حر. بالعكس أنا يعني وأيد كثير من الهاويات أنهم يطلعوا الوثيقة هذه أنهم يشتغلوا فيها، ولكن هي كلها معلومات موجودة على منصة وزارة التجارة، أنه شروط بسيطة جدا، ما هي يعني شيء صعب جدا. بالعكس هم كمان ممكن في بعض الجهات توفر دعم لهم، دعم مادي يعني.
1: طيب لو نتكلم دحين على موضوع يعني الخطوات لتأسيس مشروع خاص لرائد الأعمال، إيش أهم الخطوات؟
0: تبغي خطوات رسمية وتبغي خطوات استعداد نفسي؟
1: الاثنين. الاثنين يا رانيا.
0: أنا حتكلم أول حاجة على المعطيات اللي ربنا أعطانا هي عشان نقدر نكون قادرين نفتحها مشروع زي كده. أول حاجة طبعا لازم يكون في إصرار، ولازم يكون في تحمل وصبر، ويكون في تطلع، ويكون في إنسان شغف لحب إثبات الذات في هذا الموضوع. حلو. طبعا يليه وإيمان طبعا بالنجاح. يليه طبعا القدرة المالية والدعم المادي اللي حيكون يمول هذا المشروع على القليل من سنة إلى سنتين،
1: أنه يكون عندي رأس مال يغطي كل التكاليف من سنة لسنتين.
0: يس، لأنه أنت ما تقدر تعتمدي على الانكم حق المشروع في صرف مصاريف المشروع في البداية، يعني مثلا تقولي خلاص أنا عندي
1: من اللي يدخل أطلع الرواتب مثلا.
0: بالضبط. غلط. غلط غلط كبير هذا الكلام، أبدا ما هو مؤشرات نجاح أبدا. لازم يكون عندك بادجت أنك أنت تدفع رواتب لمدة تقريبا مينيمم سنة. بعد كده تبدأ تسوي بادجيتينج انت لل... طبعا لازم الانسان يكون عنده شويه اداره ماليه او يجيب ما احد متخصص يكون معاه انه هو يسوي له دراسه ماليه يعرفوا كيف يسوي بادجيتينج سواء للرواتب للتطوير للتسويق لامور كثيره يعني.
1: طيب طب بحكم خبرتك وكونك صاحبة صالون نسائي كلمينا عن

0: بداياتك في تأسيس مشروعك الخاص، يعني هل تفتكري البدايات وهل واجهتي صعوبات وكيف قدرتي تتخطيها؟
1: طيب، هو أنا بدأت في 2007.
0: ما شاء الله.
1: أنا فكرتي في الأساس، أنا كنت دارسة في أمريكا ورجعت هنا بفكر، يعني كنت كل شيء أشوفه برا أقول أبغى أسويه في بلدنا، ليش
0: حلو.
1: مو عندنا؟ ليش مو عندنا؟ فأنا إنسانة جدا غيورة كده على بلدي وعلى كيف نتطور وكيف نسوي، وكنت أساهم في أشياء كثير من غير مقابل لا مادي ولا أي شيء، بس حابة إني أنا أطور.
0: حلو.
1: فكنت فكرتي في الأساس ما كانت تجميل وأصفاء، فكرتي في الأساس كانت هو كيدز جيم. أنا كنت
0: النادي رياضي للأطفال.
1: Exactly. أيوة.
0: طيب
1: ليش؟ لأنه شفت لما رجعت من برا، رجعت لقيت نسبة دايابيتس عالية عند الأطفال،
0: السكر.
1: ولقيت نسبة ولقيت نسبة سمنة عالية عند الأطفال، والأطفال ما يعني ما عندهم كثير من النشاطات يسووها وكذا، فحبيت إني أسوي هذا المشروع عشان ينفع المجتمع أولا، ثم يعني يعتبر مشروعي اللي هو اللي أنا يعني حابة أسويه. لكن ما أخفي عليكي كانت الاشتراطات جدا جدا صعبة، لأنه هذا المشروع أصلا ما كان موجود في البلد. فكان لازم أسوي أحط المقاييس والمعايير يعني دنيا عارفة، بس بلاش خليني أسوي حاجة موجودة في البلد وتكون يعني متوفرة. ولكن دمجت ما بين، وكنت من أوائل الناس اللي هم دمجوا ما بين السبا and beauty، التجميل والسبا. خدمات السبا، ايوه خدمات السبا ما كانت زمان موجوده عندنا، لكن انا يعني من الناس اللي غامرت.
0: طب اوكي، لما تقولي سبا، عشان في بعض الناس يمكن ما هي عارفه ايش يعني سبا او ايش الخدمات اللي موجوده في السبا.
1: طيب السبا هي عباره عن خدمات زي اللي بتقدم في المنتجعات، اللي هي المساج، الحمام المغربي، مثلا تنظيف البشره يقع طبعا برضو يدخل تحت السبا، كل العنايه بالجسم وال يعني هو المكان اللي تروحي تسوي ريلاكسيشن فيه، تسوي
0: تفصل يعني شوية عن العالم.
1: Exactly. أيوة.
0: صحيح. حلو. طيب طبعا وصلونا النساء اللي هو المناكير والبديكير والميك اب والشعر والشغلات
1: هذه. أيوة.
0: طيب
1: بس أنا كان عندي يعني عندي شيء مرة مهم كنت حابة إني أنا أتميز فيه، وهو دائما أعكس الإنر بيوتي على الأوتر بيوتي. يعني أنا دائما أقول لكل عميلة تدخل عندي أقولها ترى أنت فيكي جمال داخلي لازم نظهره على الجمال الخارجي.
0: الله.
1: لا تجيني واحدة مثلا وتقول لي أنا أبغى أغير شكلي، أنا أقول لها ما مو لازم تغيري شكلك، ترى أنت جميلة أصلا، ربنا خلق كل إنسان جميل.
0: أيه.
1: فلازم إحنا نعكس الجمال الداخلي هذا اللي جوتك على جمالك الخارجي. فلازم كمان نعمل اهتمام للبشرة قبل ما نحط عليها ميك اب، نهتم بأظافرنا قبل ما نحط عليها
0: أظافر أو مناكير.
1: Exactly. لازم نهتم بشعرنا وفروة راسنا وكيف نهتم كيف نغذيها ونخليها صحية، أكثر من إننا إحنا نصبغ أو نقص أو مثل يعني في أمور كثيرة إحنا نهتم فيها في الأساسيات اللي ربنا أعطانا هي.
0: حلو. طيب يعني أنت قلتي أنه كان في بداية الفكرة نادي رياضي للأطفال، بس عشان لقيتي فيه صعوبات في بعض الإجراءات فعملتي شيفت.
1: Exactly.
0: طيب إيش كانت البدايات؟
1: البدايات هي كانت
0: تحركاتك الأولى كانت إيش؟
1: التحركات الأولى كانت هي الله يحفظه الوالد، هو كان الداعم لي. هو إنسان، أنا أجي من عائلة تجارية أساساً، يعني هو عائلتي كلهم ما شاء الله تجار.
0: ما شاء الله.
1: فالوالد لما شاف في هذا الحس قال لي أنا حاعطيك مبلغ تبدأ فيه المشروع اللي أنت تبغي. فكانت بداياتي من الوالد كدعم مادي يعني.
0: أوكي. طب ولكن إحنا لو إحنا بس في الحتة دي شوية كده نخرج، عشان تقولتي الدعم كان من الوالد، طب لو أنا إنسانة وأحتاج إلى رأس مال عشان أفتح هذا المشروع، كم تقريبا نقدر نقول عشان اللي بيسمعون الآن وبيفكروا في موضوع يعني إنهم يفتحوا صالون نسائي أو سبا؟
1: طبعا خليني أرجع لنقطة، أنا لأني إنسانة جدا عندي تحدي عالي، أنا لما حتى الوالد أخذ منه المبلغ هذا أصريت إني أرجع له هو، لأنه أنا كنت أبغى أسوي كل شيء بنفسي.
0: ما شاء الله.
1: الآن أنا من الناس اللي كان عندي فرصة إنه والدي يدعمني، لكن في ناس كثير ممكن ما عندهم هذه الفرصة.
0: صح.
1: ولكن ما شاء الله الآن الدعم المادي هو أنا أقدر أقول لك من أقل الأشياء اللي ممكن أنت تشيلي همها. في في في في تأسيس مشروع، لأنه صار عندنا منصات تدعم، صار في عندنا رجال أعمال وسيدات أعمال يدعموا الناس اللي هم شايفين عندهم شغف. في يعني في كثير كثير من الـ من الـ الاتجاهات اللي ممكن نتوجه لها عشان الدعم المادي. يعني أنا كوني كنت في غرفة تجارية في لجنة شباب الأعمال، كان في كثير من رجال الأعمال يبغوا يدعموا، يعني يجونا للجنة ويقولوا لنا رشحوا لنا كذا مشروع. كنا نسوي، ترى الغرفة التجارية بتسوي أشياء جميلة جدا للي حابين يفتحوا عمل حر. يعني في لجان خاصة بتشتغل بس علشان تدعم هذول الناس، هذه الفئة من المجتمع اللي هم يبغوهم يكونوا ناجحين، مش بس يقدموا لهم دعم مادي، لا، يقدموا لهم دراسات جدوى، يقدموا لهم كل شيء ممكن يتخيلوه، عشان حتى ممكن يبعثوهم للخارج عشان يحضروا معارض وأمور تنفعهم. أيوة فالغرفة التجارية أحد الأماكن المهمة اللي لازم يرجعوا لها.
0: طب حلو، تمام. طيب نرجع تاني للقصة، للوالد. قلتي إنه الدعم جاكي من الوالد. طيب أخذتي المبلغ وقلتي إنك رجعتي، بعد قد إيش قدرتي ما شاء الله ترجعي؟
1: طبعا هو يعني الوالد يعني قاعد يضحك علي وقال لي بس يعني استحي. قال لي لا ما يصير. وقلت له لا، أنا عشان أبغى أتحدى نفسي، أنا لو ما سويت كده ما أحس بلذة الإنجاز.
0: ما كنت حاسة بخوف في البداية؟
1: إلا كان عندي خوف رهيب، بس كان الحماس يغطي على شعور الخوف.
0: أوكي.
1: يعني أنا كنت أنا إنسانة يعني ما كنت يعني ما أنا أشتغل 24/7 يعني حتى وأنا نايمة.
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
1: وأحب أتحدى وأحب أطور وأحب أشوف وأسافر كثير وأشوف إيش في برا موجود. يعني كنت موظفة ترى، باي ذا واي أنا كنت موظفة وفتحت مشروعي الخاص كمان.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ايوه فكنت وام باي ذا واي كمان كنت ام وزوجه لكن الحمد لله اللي ساعدني اني انا انجز كل هذه الاشياء هو التايم مانجمنت. طبعا قبل كل شيء توفيق
0: اداره الوقت. ايوه
1: يعني قد ما الانسان يعرف كيف يدير وقته ترى ممكن يسوي كل حاجه يعني انت شايفتها مستحيله.
0: جميل. طيب هل في مثلا يعني تحديات او صعوبات واجهتيها في البدايات؟
1: كثير.
0: زي
1: أعدل لك إيش ولا إيش؟
0: أعطيني يعني بعض الأمثلة.
1: أول شيء كان
0: يعني يمكن تعرف ليش أنا أسأل على التحديات وكيف واجهتيها، لأنه في كثير يمكن يعني شباب صغار حابين يبدأوا مشروع أو عندهم فكرة وخايفين أو متخوفين إنهم يأخذوا حتى الخطوة الأولى، أو مثلا بتلاقي إنه والله هو مندفع وعنده الشغف وعنده الحماس ولكن اللي حوالينه إيش المشروع الفاشل ده، إيش الفكرة التافهة دي، أو يعني إنه ماله داعي. طب في كثير من الصوالين حتفتح الصالون وفي مليون صالون، عرفتي أكيد سمعتي زي ده الكلام صح ولا لا؟
1: كثير.
0: طيب نبغى نسمع أيوة إيش بعض من الصعوبات أو التحديات وكيف قدرتي تتخطيها أو حتى تواجهيها.
1: طيب من أهم التحديات اللي أنا واجهتها وهذه دائما يقول لك أصلا هو شرط من شروط نجاح المشروع هو كيف أحافظ على الجودة وعلى يعني العطاء بشكل مميز فترة طويلة من الزمن. يعني أي إنسان لما يفتح شيء أول ما يفتحه تصير هبة يعني، والناس تجي وكل الناس اللي حوالينك بتجيكي وبتحاول تدعمك وبيكونوا لويال كاستمرز وكل شيء، بس بعد شوية يصير فيه it fades يعني شوية يبرد الحماس بس انت كيف تحافظي على انك تسوي loyal customer؟ كيف تحافظي على loyal customer؟ هذا واحد. طبعا من ضمن التحديات انه كان الكاش فلو، يعني مثلا انا السيولة في في في في المشروع، يعني انا قلت لك مثلا اليوم دخلي عالي هاي سيزن عندنا، بكره دخلي ما هو عالي، ما عندنا هاي سيزن، عندنا ايام اختبارات او ايام مثلا تعرفي كيف صيفية الناس مسافره ما اعرف ايش، فتعرفي ينزل الدخل.
0: ايوه يعني طبعا في يمكن في الصوالين يعني في مواسم معينه، نقول مثلا رمضان الان صارت أيوة. يعني يعتبر موسم أيوة. العيد
1: رمضان.
0: أيوة. يعني الأعياد حفلات يعني المدارس والتخرج، يعني هذه بتكون المواسم.
1: هذا الكلام أنا أأيدك فيه قبل 5 سنين، لكن من 5 سنين إلى الآن ما صار عندنا مواسم، السنة صارت كلها موسم
0: ما شاء الله.
1: وخصوصاً إذا أنت سويت لنفسك اسم وسويت لنفسك خلاص يعني جودة معينة.

0: لا يمكن انه العميلة تستغنى عن تواجدها عندكم. حلو. فما عاد صار مواسم، صارت الثقافة تغيرت شوية، ما صارت انه انا بس اروح صالون وقت ما يكون عندي زواج اسوي شعري واسوي ميك اب وزي كذا، لا تغيرت الثقافة. الثقافة اليوم صارت انا لازم اهتم باسوي جلسات علاجية لشعري لفروة راسي، انا لازم كل اسبوع اروح اسوي مينتيننس لي مثلا لبشرتي، اسوي مينتيننس لي مساج مثلا لمفاوي، مساج تنحيفي. بدأت التوعية عالية جدا،
1: يعني دخل الموضوع الآن في جودة الحياة واللايف ستايل أو نمط الحياة
0: 100%.
1: طيب 100%. طب عشان بقي لنا بس سؤالين والوقت وضيفتنا أوكي. كمان ما نتأخر عليها، خلينا نتكلم عن الفرق بين تأسيس المشروع الخاص والعمل الحر.
0: طيب قلت لك بكل بساطة، هو العمل الحر لازم تكوني أنت مصرة على النجاح وتكملي في مجالك وتصرفي عليه، ما تستدخلي أبدا في الماركتينج وفي التسويق وفي إنك كيف يعني. طبعا أنا ما بتكلم على تصاريح ولا شيء، أنا بتكلم على الفكرة أول شيء، يعني لازم تكوني مصرة على نجاحك كعمل حر، وتكون طبعا عندك كل الأسبكتس أو العوامل اللي تساعدك إنك تبدأي عمل حر.
1: حلو.
0: تأسيس مشروع هنا ندخل في بجت مختلفة، ندخل في لازم يكون عندك الأساسيات، الديبارتمنت الأساسية في المشروع، HR لازم يكون عندك اللي هو موارد بشرية، إدارة موارد بشرية، لازم يكون عندك تسويق، إدارة كاملة للتسويق، لازم يكون عندك إدارة يعني عرفتي، لا في سكشن هناك، لا أنت بتديري كل شيء بنفسك. هنا لازم يكون عندك إدارة لتنظيم أمور العمل، وطبعا هنا مصاريف هذا غير مصاريف هذا، مصاريف العمل الحر غير مصاريف الشركات وال
1: يمكن والمؤسسة. المصاريف في العمل الحر أقل من المصاريف في يمكن المشروع الخاص، لأن المشروع الخاص
0: بكثير.
1: أنت مو لحالك، أنت في معك ما شاء الله فريق عمل كبير، لكن العمل الحر ممكن أنا أكون أكثر من شيء في نفس الوقت، صح ولا لا؟
0: مليون في المية.
1: yes. طيب yes. سؤالنا الأخير عشان يعني ما شاء الله عد الوقت مرة بسرعة معاك يا رانيا، إيش النصائح اللي ممكن تقدميها اليوم للمستمعين والمستمعات لنجاح رائد ورائدة الأعمال؟
0: أول شيء لازم يكون عندك إصرار وعزيمة وإيمان بذاتك. لازم تحفزي نفسك يعني كل فترة، لازم تستشيري، الاستشارة جدا جدا مهمة. يعني في ناس كثير ما تستشير، تحسب نفسها أنه هي تعرف كل شيء، هذا الشيء مرة غلط مرة غلط. يعني من أهم الأشياء اللي أنت المفروض تستخدميها في مشروعك أن تستشيري من سبقت في المجال، تستخدم التكنولوجيا اللي موجودة كمان الآن. اليوم عندنا منصات كثير إحنا نستخدمها للتسويق زي إنستغرام وسناب شات ومعرفة وتويتر وتيك توك، وكل الأمور هذه كلها تساعدك في الانتشار. يعني أنا أقدر أعطي نصايح من اليوم لبكرة، بس أقدر أسويها على الخاص. أنا كل سعادة وبكل صدر رحب أقول لك أي أحد عنده استفسار وحابب يكلمني على الخاص، أنا I'm willing to give يعني أي معلومة محتاجينها.
1: طب اللي حابب يوصل لك يا رانيا، كيف طريقة التواصل مع رانيا هلال السليماني؟
0: أنا عندي طبعا إنستغرام بيج تحت اسم راني أندرسكور السليماني، وعندي طبعا أنتوا حطيتوا كمان التويتر، بس أنا صراحة مو كثير من الناس
1: منصة إكس.
0: أي منصة إكس، سوري إكس صح، بس أنا متواجدة دائما أرد على الإنستغرام.
1: الله يعطيك ألف عافية، وفعلا يعني عدى الوقت معك مرة بسرعة واستمتعنا، وإن شاء الله يا رب يكونوا كمان الناس استفادوا واستمتعوا زي ما إحنا استمتعنا.
0: أتمنى.
1: الله يسعدك، بنتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله. ضيفتنا الأستاذة رانيا هلال السليماني، شكرا لك سيدة الأعمال السعودية في مجال التجميل أخصائية المظهر، شكرا لك.
0: شكرا
1: مع
0: لك.
1: السلامة.
0: مع السلامة.

جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة.

0: لطيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.
2: ريادة الآن على جدة FM.
3: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة مع ضيفتنا الثانية المتواجدة داخل استوديو إذاعة جدة. أكيد معاها راح نكتشف كيف قدرت من هواية بسيطة تنطلق لمسيرة حافلة بالتعلم وبالتجربة وبالإصرار، وقدرت توصل لمرحلة مشرفة اتمثلت في مشاركتها ضمن بطولة كأس العالم للتجميل في روسيا، ووقفت بين نخبة من المحترفين حاملة معاها شغفها هويتها وبصمتها أكيد الخاصة. نرحب بضيفتنا الأستاذة مرام محمد عسيري. أهلا وسهلا بك في برنامج ريادة، نورتي استوديو إذاعة جدة.
4: أهلا فيك أستاذة دلال، سعيدة بكوني في هذا المكان وسعيدة باستضافتكم لي. أثق أنها تجربة بتكون جدا جميلة
3: بإذن الله تعالى. طبعا إحنا قبل الهوى لما دخلنا الاستوديو قلتي لي كده جاكي إحساس حلو، ما شو هذا الإحساس؟
4: إحساس جدا جميل، خطوة جميلة جدا في مجالي، يعني في أي مجال يعني، لكن خطوة جميلة جدا فخورة فيها.
3: وإحنا فخورين فيكي طبعا ونتمنى لك كل التوفيق يا مرام. طيب أول شيء كلميني عن نفسك، عن بدايتك في المجال، كيف كانت وكيف قدرتي توصلي لكل اللي حققتي أنت اليوم؟
4: أولاً أنا خريجة نظم معلومات من جامعة الملك خالد. في أثناء انتظاري للوظيفة قلت ليش ما أبدأ هواية أنا أحبها، يعني هواية بسيطة، تصفيف شعر، قص أو استشوار أو كذا. بدايتي كانت مع التجارب المتواضعة مع الأقارب مع كذا، والحمد لله انتهت بإنجازات جميلة جدا.
3: يعني كانت الفكرة بسيطة أنك من البيت؟
4: بسيطة جدا من البيت.
3: طيب يعني وصلتي أنك شاركتي ضمن يعني فريق سعودي في بطولة كأس العالم في روسيا للتجميل.
4: أيوة،
3: كلمين عن ذا الموضوع.
4: هذا أجمل يعني حلم ما كنت أتخيل أني أوصل له، والحمد لله وصلت
3: ما شاء الله.
4: يعني
3: كيف عرفتي عن المسابقة؟
4: شاركت في سجلت في ستيب 1 دورة تدريبية عند المايسترو خديجة الصالح. ومن هناك عرفت أن هي، لأن هي قائدة شاركت في البطولة أكثر من مرتين
3: ما شاء الله
4: وحاصلة على جوائز كثيرة
3: تبارك الرحمن.
4: هي علمتنا أنه هناك في بطولة وفي كذا، بس لازم يعني في شروط لها، في أشياء كذا. انطلقت شرارة الحلم من هذا المنطلق، مع أني أكاد لا أكون يعني خبرتي، حضرت الدورة وخبرتي سنة ونص تقريبا.
3: لا سنة ونص طيب، يعني مو قليل.
4: أيوة، لكن في يعني
3: كل يعني كان في تخوف؟
4: في تخوف، لأن كل اللي حولي كان خبراتهم جدا عالية، 12 سنة 13 سنة وما فوق، أنا الوحيدة اللي كذا. بس قلت لا، في حلم، في هدف، جوا
3: والتجربة نجرب.
4: أيوة، في
3: فزنا خسرنا عادي، كسبنا يعني شرف.
4: صحيح
3: التجربة.
4: صحيح، أهلي زوجي كمان كلهم دعموني ووافقوا على الفكرة جدا. استمريت 8 أشهر من التدريب، كانت جدا يعني.
3: فين كان التدريب؟
4: مرة في الرياض، مرة في جدة، مرة في مكة في نفس مركز التدريب حق أستاذة خديجة الصالح. البطولة عبارة عن ترشيحات كثيرة. أنا دخلت في مجال تصفيف الشعر اللي هو تساريح وكذا، طبعا تتقسم على فئات كثيره يعني.
3: الله، احنا الحين الصراحه انا الان دلال خيط اتمنيت يكون في كده جزء غرفه كده الصالون نشوف دحين ونعمل اللايف اكسبيرينس.
4: والله ودي صراحه.
3: اوكي.
4: كل تدريب يعني كل ترشيح انا اختاره يكون له تدريب خاص في وقت معين، انا وكذا بنت يعني من حول المملكه كلنا شاركنا.
3: اوكي، كم كان فريق مشارك غيركم غير السعوديه؟
4: يمكن يوصلون 50
3: ما شاء الله. وانتوا فزتوا بايش؟
4: احنا فزنا بالكاس والمراكز الاولى
3: ما شاء الله.
4: طبعا دخلنا بطوله
3: الله.
4: عالميه متمثله في 45 دوله، اكثر من 88 فريق. طبعا تجربه يعني بالنسبه لي انا كمرام شخصيا مع الفريق،
3: واول مره
4: صراحه
3: خطوة. أول مرة في إذاعة جدة وأول مرة ما شاء الله في المسابقة.
4: الله يسعدك. ويعني كانت تجربة جدا مثرية يعني، ويعني بالنسبة لي أنا كانت جدا جميلة. أنت يعني تحدي صعب إنك بتواجهين يعني عباقرة
3: كم هائل من الخبرات ومن الفرق
4: ومن دول العالم، يعني مش بس من يعني ناس عندهم عمل
3: أكاديمي، والحمد
4: لله بالإصرار بالعزيمة بالتدريب. يعني تخيلي كنا نتدرب يوميا ننام ساعة ساعة ونص فقط.
3: طب كم كانت مدة المسابقة؟
4: مدة المسابقة كانت 4 أيام. أيوة من الساعة
3: حكينا عنها شوي كذا، خلينا نعيش الأجواء حقت
4: تجربة صراحة جدا جدا جميلة.
3: وبعدها حرجع أسألك مشروعك.
4: من الصباح نبدأ نسحب زي الأرقام كذا، تروحين عند مكانك فيها بس رقم، ما يعترفون بالأسماء هناك، أنت كرقم فقط. طيب. تأخذين الملكانة حقتك وتبدأين. طبعا هذا الترشيح رقم كذا حق مثلا تبع الأمواج أو تبع التكنيكا، أو طبعا لها هي مسميات في تصفيف الشعر، يعني عالم تصفيف الشعر. كانت
3: احنا نعرف فيرس وشوار خلاص.
4: أنا كنت زيك في بداياتي، لكن لما دخلت العالم هذا اكتشفت أن فيه كم هائل ما نعرفه إلا إذا جربناه دخلناه.
3: حلو.
4: كان التحدي الأصعب أنك تسوين التسريحة أيا كانت يعني في 35 دقيقة.
3: واو.
4: وأغلبها في 40 دقيقة فقط. في عد تنازلي، في ميوزك كذا حماسي، في وأكثر من 1300 مشترك معك في نفس
3: في نفس القاعة.
4: أيوة في نفس القاعة. عد تنازلي على طول، إذا قال كذا خاص توقفين.
3: عندك صور في الجوال نشوف شيء من التساريح؟ أنا أتمنى والله أشوف
4: بس
3: يعني
4: فعلا. كمان أبي أوريك كمان يعني نفس التجربة
3: بنشوفها أكيد يعني. أيوة بعد ما نخلص البرنامج بإذن الله. كنا نتمنى يكون صوت وصورة عشان تشوفوا معايا.
4: أيوة والله يا ليت صراحة. فهي كانت النقلة النوعية في مجال تصفيف الشعر بالنسبة لي أنا كمرأة.
3: طيب كلمينا عن مشروعك الخاص، بحكم أنك الآن متخصصة في مجال تصفيف الشعر، هل لقيتي إقبال؟ هل لقيتي الدعم؟ وكم كان رأس المال لما بدأتي في هذا المشروع أو في هذا العمل؟
4: رأس المال يكاد يعني يكاد لا كان يعني يذكر أنها اقتصرت على الأدوات الأساسية فقط. ثم يعني نميته حبة حبة لين وصلنا أما للجهات الداعمة، أهلي دعموني كثير. كمان صديقة لي أحييها من هنا، أستاذة آلاء الحبجي، 9 سنوات وهي تحاول فيني أبدأ عملي الخاص في هذا المجال، لأنها هي تشبهني بس هي في ميك اب ارتست.
3: اوكي.
4: فقالت نكمل بعض، نكون تيم، نكون كذا.
3: واشتغلتوا سوا مع بعض؟
4: واشتغلنا سوا مع بعض. يعني هي يعني الله. بعد الله وبعد امي وكذا كانت لها اثر كبير في حياتي اني الاقي اقبال.
3: صديقتك.
4: ايوه صديقتي.
3: الله يسعدك.
4: شكرا لها.
3: آلاء قلتي صح؟
4: آلاء الحبجي.
3: والنعم، ويعني فعلا احنا بنوجه لها تحيه ونقول لها يعني شكرا. يعني هذا هو فائده الصديق
4: والله
3: الوفي.
4: أيه.
3: اللي فعلا يوقف ويدعم ويشجع وشايف فيه حاجة يمكن أنا ماني شايفتها
4: فعلا
3: وبيشجعني.
4: أيوة يعني صحتني على هواية عندي أنا ما كنت أشوفها.
3: ما كنت تدري
4: أبدا
3: ولا كان في بالك؟
4: لا أبدا، كنت أبغى في مجال الحاسب اللي هو حقي،
3: نظم
4: كنت
3: المعلومات.
4: أدور أي نظم معلومات، رحت مؤتمرات الأمن السيبراني، رحت حضرت وسويت، لكن قالت فيما أنك تنتظرين ابدأي عملك الخاص وبديت.
3: ما شاء الله تبارك الله، نوجه لها تحية.
4: الحمد لله.
3: طيب كم سنة لك الآن أنت في هذا المجال؟
4: سنتين، 3 سنوات.
3: أوكي.
4: هذه السنة الثالثة، بس حرصت خلالها أني أتطور على طول. وإن شاء الله أنا نوصل للمكان اللي إحنا نتمناه
3: بإذن الله تعالى. طيب البدايات وخلال الرحلة أكيد طبعا كان في تحديات، كان في صعوبات، كانت في أشياء يعني يمكن أول مرة تعدي أنت فيها، هل تذكريها وكيف قدرتي تتخطيها؟
4: أكبر تحدي زي ما ذكرنا في البداية اللي هو مشاركتي في البطولة. طبعا في البداية ما كانت يعني بهذا السهولة، لأن في البداية أنا ما ترشحت. في نفس هذه قالت لا أنا ما ترشحت، قلت لك أنا ماني زي اللي حولي كانوا. لكن قلت لك الإصرار اللي كان فيني خلاني أشتغل على نفسي، أسقل مهاراتي ليل نهار علشان أثبت لأستاذة خديجة أني أنا أقدر تأخذيني معاك وأمثل الفريق السعودي. ثلاث شهور اشتغلت على نفسي بيني وبين نفسي، كل ليل كل يوم كل مرة أسوي وأطبق وأوريها أني كيف وصلت، كيف
3: يعني
4: سقلت مهاراتي.
3: يعني عندك ملكان في البيت؟
4: ايوه عندي ملكانات. اي والله. وشريت واشتغلت عليها فوريتها لين هي خلاص قالت يلا أنت معانا إن شاء الله. فكان هذا التحدي أني أنا يعني دخلت شيء أكبر مني بس أنا أشوف نفسي فيه، يعني تحديت نفسي انه هذا الشيء كبير بس انت بتقدرين. كان عندي

0: اليقين في بذرة، في بذرة كذا ربي حطها ونعم بالله لأنه هو يعرف أن أنا رح أوصل وفعلا الحمد لله.
1: وأكيد طبعا يعني إحساسك يعني لو توصفين لنا كيف لما يعني تم الإعلان عن فوزكم، يعني كم كنتوا كم واحدة أول شيء في الفريق؟
0: وإحنا زي ما قلت لك حول 40 حول كذا،
1: 40 في الفريق السعودي.
0: أيوة
1: ما شاء الله،
0: بس متمثلة في الميك اب، في ناس في صبغات، في ناس تصفيف شعر.
1: أوكي.
0: في ناس في القص.
1: تصفيف الشعر.
0: أنا تصفيف الشعر. أيوة.
1: أوكي طيب لحظة الفوز.
0: شيء جميل يعني ما أوصفه لك، والأجمل منه أن تسلمنا الكاس في أكاديمية جورج كوتس اللي يعني طالما حلمت أني أكون فيها أني أدخل فيها.
1: ما شاء الله.
0: ودخلنا فيها واستلمنا فيها، وكمان اللي خلاني يعني أستمتع بالرحلة إن كانت أمي الله يحفظها كانت معايا، سافرت معايا وحضرت معايا كل الأيام
1: ما شاء الله
0: وشجعتني.
1: نوجه لها تحية ونقول إن شاء الله ربي يديها الصحة وطول العمر يا رب.
0: يا رب آمين.
1: يعني يمكن أنا أتوقع في ذاك الوقت إحساس الفخر كان يمكن مليون
0: لدرجة أني ما حسيت بهذا الإحساس إلا لما رجعت السعودية وشفت الصور.
1: يعني نظرة الناس إنه يعني إحنا من المملكة أو يعني فعلاً. إنه ما تعرف أو خاصة يعني يمكن المرأة عرفتي. أيه.
0: بالإضافة ترى بقول لك كمان ترى إحنا الفريق العربي السعودي الوحيد.
1: ما شاء أيوة. الله تبارك
0: عشان كذا كان تحدي مرة صعب.
1: طب شوف هذه الصفقة مني أنا لك في الاستوديو. طيب كلمينا عن الخطوات الأساسية لتوثيق يعني المشروع عن طريق يعني مثلا المنصات او الجهات الرسميه حتى يقدر الشخص يمارس عمله الحر.
0: الصراحه انا اللي ساعدني يعني كان له دور كبير في انتشار العمل حقي شغلي على الانستغرام وسناب شات. هذه هي اللي ساعدتني صراحه.
1: اوكي.
0: كنت اشتغل
1: التسويق يعني زي ما قالت الاستاذه
0: راني. ايوه التسويق هو اللي ساعدني بشكل كبير على انه يعني الاقي اقبال وينتشر عملي.
1: حلو. طيب وعندك الوثيقة وماشي بالطريقة يعني؟
0: أيوة الحمد لله
1: تمام. حلو. طيب خططك المستقبلية؟
0: أني ما أوقف في نفس المكان لأن إحنا مجالنا يحتاج تواكبين كل جديد. كل مرة يجي شيء جديد كل مرة، فما بأوقف إن شاء الله. كل مرة رح نتعلم يعني ما رح يعني ما بقول أني وصلت أخذت الكاس خلاص بوقف هنا، لا. نزيد إن
1: نشوف
0: شاء الله.
1: المسابقة اللي بعدها إن شاء الله.
0: أكيد بإذن الله. عندنا مسابقة كمان نفسها هي كل سنتين مرة.
1: أوكي.
0: السنة الجاية 2027
1: برضو في روسيا.
0: أيوة بإذن الله في روسيا
1: بإذن الله تعالى، زي ما فزتوا قبل سنتين بالمركز الأول إن شاء الله.
0: أيوة دعواتك.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى السنة الجاية هي.
0: أيوة
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. وتكلمي وتقولي دلال فزنا.
0: أيوة
1: قولي لي مبروك.
0: بإذن الله
1: إن شاء الله. طيب كده على السريع أسرار نجاح مرام اليوم في هذا المجال.
0: طبعا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، السبب الأول يعني بعد توفيق الله دعم أمي. يعني لو أحكي لك يا أستاذة دلال من الحين إلى بكرة ما تتخيلين كيف أمي وقفت معايا معنويا نفسيا وماديا وكل شيء، فلولا الله ثم هي ما وصلت المكان اللي انا فيه.
1: انا شايفه الدموع في عينك والعدوى جات عندي. انا
0: اي شيء يخص امي خلاص ادمع على طول.
1: الله يطول في عمرها وديها الصحه
0: وكمان شغف صبر اصرار يكون عندك انت توصلين.
1: طبعا يعني حتى كمان نقول يعني ما ننسى يعني الزوج
0: اكيد
1: يعني
0: أكيد
1: الشريك الداعم
0: أكيد.
1: يعني اللي بنوجه له تحيه وبنقول له شكرا.
0: ايوه ابو غاده.
1: الله يحفظ لكم غاده ان شاء الله
0: يا رب.
1: طيب إيش النصيحة اللي تقدميها اليوم للشباب والشابات اللي قاعدين يتابعوا البرنامج؟
0: ابدأوا من الآن، طالما في هدف صغير ابدأوا من الآن. مو شرط أنه يكون مثالي ولا شرط يكون كامل. ابدأوا من الآن، يعني كل إنجاز إحنا وصلنا له بدأ من خطوة صغيرة، خطوة ورا خطوة نوصل إن شاء الله لشيء كبير
1: بإذن الله تعالى. يعني معناته الواحد لو حاسس بالخوف، لأنه أتوقع كان عندك خوف في البدايات.
0: أكيد بس ايوه تغلبنا عليه.
1: كنت حاطة الخوف كده في صندوق. أيوة. تقولي لا. أيوة. ما رح اسمع لهذا
0: الصوت. ايوه على طول اذكر نفسي انه هو مجرد شعور وبيروح.
1: يعني مثل ما قال استاذ علي القاسم مدير عام اذاعه جده، قال كل شيء في البدايات صعب.
0: أيوة.
1: ويخوف.
0: ايوه صح.
1: يعني فعلا احنا نوجه لمدير عام اذاعه جده تحيه استاذ علي، قبل شويه عدى في الاستوديو كنت اتمنى يسمعنا. فعلا البدايات دائما صعبه. يعني
0: صعبة.
1: الان تشوفي نفسك انه انت قدرتي خلاص يعني او زي ما تقولي تغلبتي على الخوف، ولا دائما في كل بدايه تجربه في المجال بيكون في عندك خوف؟
0: لا الحمد لله، يعني في البدايات يعني يجي خوف، لكن دائما اذكر نفسي اني انا وصلت هنا مو طبيعي.

0: الخوف يرجعني. فخلاص زي ما قلتي نقفل عليه في صندوق ونبدأ.
1: حلو
0: نكمل.
1: حنقفل على الخوف بصندوق.
0: أيوه.
1: تمام. طيب رسالتك لكل مسؤول يسمعنا اليوم.
0: شكرا لكل اللي ساهم في دعم وتمكين المرأة، وكل الشكر يعني للمملكة العربية السعودية أنها هيئت لنا السبل ووفرت لنا الدعم الأكبر للمرأة السعودية.
1: أكيد طبعا، يعني يعني المملكة العربية السعودية أكيد بخدة دولتنا وقيدتنا الرشيدة، وطبعا يعني بعراب الرؤية الأمير سمو الأمير محمد بن سلمان، يعني داعم المرأة الأول.
0: أي والله.
1: اللي فعلا يعني في جميع المجالات مع تمكين المرأة ومع صوت المرأة ومع رفع راية المرأة يعني في المملكة في داخل وخارج المملكة يعني.
0: صحيح.
1: يعطيك ألف عافية، فعلا استمتعنا بوجودك ونتمنى لك كل التوفيق بإذن الله تعالى، من نجاح لنجاح أكبر. وتكلمين السنة الجاية يا مرام
0: والدليل دلالة خدنا
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. كنت أتمنى يكون عندكم فرع في جدة نستفيد من الخدمات. طبعا اللي يحب يتواصل معكم كيف الطريقة يا مرام؟
0: أنا صراحة في على سناب شات وعلى الانستغرام. أيوة، سناب شات M68_II، هذا أنا أتواصل عليه على طول وأنزل شغلي هناك على طول.
1: خلاص حنتابعك إن شاء الله ونتمنى لك كل التوفيق. نشكرك ضيفتنا مرام محمد عسيري، طبعا حضرتك خبيرة أو متخصصة في مجال تصفيف الشعر. نتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله.
0: شكرا. شكرا.
1: نورتينا
0: يا عمري.
1: شكرا. مستمعينا الكرام، طبعا بكذا نكون احنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا من برنامج ريادة الأسبوعي. أكيد دائما أتذكر كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منك ومعاك. ونختم بهذه المقولة العظيمة لمايكل فيلبس: ستكون هناك عقبات، وسيكون هناك مشككون، وستكون هناك أخطاء، ولكن بالعمل الجاد لا توجد حدود. هذه تحيات فريق العمل. من الإعداد والتقديم كنت معكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نلقاكم في نفس اليوم والوقت الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة أف أم. أهلا بكم. في خطوة ترسي دعائم المستقبل الواعد للرياضة النسائية، اختتمت في العاصمة الرياض أعمال منتدى الاستثمار الرياضي بجلسات وضعت تمكين المرأة في قلب المشهد الاستثماري، حيث ركزت الحوارات على ضرورة توسيع الفرص المهنية والقيادة للسيدات داخل الاتحادات الرياضية. إلى ملعب الأول بارك، حيث توجت سيدات نادي النصر بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي بعد فوز عريض على نادي العلا بنتيجة 5 أهداف لهدف، ليلة احتفالية أدارتها باقتدار الحكمة السعودية كلثوم حنتول. وفي ذات الدوري نجح فريق نيوم في النجاة من الهبوط بعد تعادل سلبي ثمين أمام فريق الاتحاد الذي اكتفى بنقطة واحدة في مسيرته نحو وصافة الدوري. أما في دوري الدرجة الأولى فقد كان الموعد مع التاريخ، حيث توجت سيدات نادي الترجي بلقب البطولة، بينما حقق نادي النهضة صعوداً تاريخياً للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه. النهضة أكد جدارته بالوصافة بعد مهرجان أهداف في الجولة الأخيرة، حيث اكتسح فريق العنقاء بنتيجة قياسية بلغت 12 هدفاً مقابل هدفين على ملعب الطائف، ليحل مارد الدمام وصيفاً بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، ويرافق الترجي والأمل إلى دور الأضواء في الموسم المقبل. ومن كرة القدم إلى مضامير أم الألعاب، حيث فرضت سيدات الدانا بنادي الخليج سيطرتهن على بطولة السعودية لألعاب القوى بحصدهن 32 ميدالية ملونة. وعلى صعيد آخر توج فريق العلا بلقب فئة السيدات في نهائيات دوري ذيب للبادل بعد أداء لافت في ملاعب بادل رش بالرياض، وسط إقبال جماهيري يعكس شعبية هذه الرياضة المتنامية. ختامنا مع الملهمة رزان العجمي، أول سعودية تنال رخصة القفز المظلي الحر عالمياً. بينك سبورت على جدة أف أم.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد، اخراج سعاد طنطاوي.
2: بصحبتهم نقتفي اثر الخطوات التي لم تترك خلفها الا الورد. قصة اليوم تبدأ من مكة المكرمة، من بين دفاتر الطالبات وصوت الاجراس المدرسية، حيث كانت هناك معلمة لا ترى في مهنتها مجرد وظيفة بل رسالة حياة، الدكتورة حياة بن يوسف ملاوي، التي آمنت أن النجاح الحقيقي يبدأ حين نكون نهراً يرتوي منه الآخرون. وعن تلك البدايات التي شكلت وجدانها الخبير تقول الدكتورة حياة:
3: حياتي فيها كثير محطات مفصلية. أول محطة كانت أنا خريجة لغة عربية، فجأة وجدت نفسي أدرس مرحلة رياض أطفال في مدرسة أهلية. التغير الثاني أو المحطة الثانية، فجأة لقيت نفسي مديرة لهذه المدرسة الأهلية متوسط وابتدائي ورياض أطفال، وكنت أنا ذاك يمكن أصغر مديرة في مكة المكرمة. وأتت المحطة الغريبة، إن شاء الله أن يتم تعييني رسمي، وعينت كمديرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لأربع مراحل من الابتدائية حتى معهد المعلمات، لكن كانت خارج منطقة مكة المكرمة. كنت أطلع من الساعة 2:30 ليلا ولا أعود إلى مكة حتى 5:30 أو 6:00 عصرا أو مساء، فكان هذا التغير. بعد ذلك قررت أنه لازم أنا أغير نمط حياتي، لأنه الحياة كانت صعبة ودوام طويل، ففقدت شخصية حياتي اللي هي المفروض تكون عليها، وبدأت دخلت في محطة جديدة هي محطة التدريب.
2: في منتصف الطريق وبدلاً من أن تكتفي حياة بالنجاح التقليدي، التفتت بقلبها نحو فئة كبار السن. كان سؤالها الدائم: كيف نجعل من خريف العمر ربيعاً متجدداً؟ لم يكن بحث الدكتوراه بالنسبة لها مجرد أوراق أكاديمية، بل كان وعداً قطعته على نفسها لخدمة بركة بيوتنا، وهي هنا تصف لنا ذلك الشغف الخاص الذي جعلها تختار هذا المسار الصعب والجميل في آن واحد.
3: اخترت التخصص في الدكتوراه وتحديداً فئة كبار السن، ما كان اختياري هذا عابر أو أنه قرار مفاجئ، كان نابع من أنه أنا وجدت تغير في حياة والدي الله يرحمه. بعد التقاعد فجأة يصير يتعب علينا ويمرض وروح المستشفى، ما في أمراض ظاهرة أو سبب مقنع، بينما كنا نغير حياتنا ونسافر ما يعاني من هذه الأعراض. من هنا بدأت أنتبه، فصار أنه عندي قناعة أن كبار السن هم أصلا يمثلوا ذاكرة المجتمع وخبراته المتراكمة، وعلم النفس منحني أدوات لفهم احتياجات كبار السن، مش فقط

0: الصحية والنفسية والوجدانية. فأنا رغبت أنه أنا أعيد تعريف مرحلة الشيخوخة من كونها من مرحلة انسحاب إلى مرحلة ازدهار ممتد. لذلك كرست مسيرتي لأكون صوت علمي وإنساني يعيد لهم مكانتهم ويصنع لهم بيئة تليق بتاريخهم وبعطائهم.
1: هذا الشغف تحول إلى ابتكار مذهل، فقد كانت الرائدة التي أدخلت مفهوم الذاكرة التصويرية للمسنين في عالمنا العربي. لم تكن تعالج النسيان بالدواء، بل بالصورة والدهشة لتعيد ترميم ما أتلفه الزمن في ذاكرة الإنسان.
0: استخدام الذاكرة التصويرية في مجال كبار السن كون استخدمته الأولى عربياً، هذا ليش؟ الذاكرة ما تعالج فقط النسيان، هي تعيد بناء علاقة الإنسان بذاته. يوم يستعيد كبير السن قدرته على التذكر بصورة مرئية وحية، فإنه يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بالسيطرة على حياته. هذه التجربة تخليه يعني يرمم روحه قبل عقله، يرمم نفسيته قبل أي شيء تاني، لأنه يعيد للإنسان شعوره بالقيمة والقدرة، يكسر فكرة أنه هو إنسان عاجز أو فكرة العجز المرتبطة بالعمر، وتأكد حقيقة أنه العقل يمكن أنه يظل متقدا متى ما وجد الطريقة الصحيحة وتعاملنا مع الطريقة الصحيحة. وجردت أنا هذا البرنامج ضمن رسالتي حقة الدكتوراه، في طبقناها في 6 مدن وفي 3 دول، وكثير كانت هذه الفكرة ترميم رائع لذاكرة الإنسان وتعديل نفسية كبار السن.
1: لم تقف طموحات ابنة مكة عند حدود الممارسات التقليدية، بل طوعت التكنولوجيا لخدمة وقار المشيب، فأسست المدينة الرقمية لكبار السن. أرادت أن تكسر عزلة المسن بجدار رقمي حان، وفي ذات الوقت وضعت أول دليل عربي لتدريب من يتعامل معهم بمهنية وحب.
0: الرؤية انطلقت من سؤال بسيط، ليش ما يكون في مجتمع رقمي أو مدينة رقمية كل اللي يحتاج معلومات عشان يعرف أكثر عن كبار السن اللي عايشين معاهم؟ من هنا تولدت الفكرة، يعني موقع المدينة الرقمية يتبع مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. كان لنا رؤية أنه إحنا نكون بيت خبرة عربي متميز في تقديم خدمات كبار السن، وأنه إحنا نكون مصدر الأول للمعرفة في مجال كبار السن. كان عندنا قيم جميلة أنه إحنا مسؤولين وملتزمين بتقديم محتوى رقمي عالي الجودة لترقية احتياجات وتلبية احتياجات كبار السن، ونؤمن بالمشاركة وأهمية التعاون بين كافة الأطراف، ودائما نسعى أن نكون متميزين أن نكون محتوانا الرقمي عالي الجودة لنشر المعرفة بين كبار السن وذويهم.
1: لأجل هذا الإصرار لم يكن غريباً أن تتوج كأكثر الشخصيات العربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لسنوات متتالية، فالتأثير بالنسبة لها ليس لقباً بل هو ضريبة من الجهد والوقت تدفع بحب.
0: أشعر بقيمة الارتواء يوم أشوف أنا قد إيش تركت أثر حقيقي في حياة أي إنسان. يوم يستعيد كبير السن ثقته بنفسه، يوم تكون طالبة أو موظفة أو أي كان شخص قدرت أنه أنا أرجعه للحياة من جديد أو أبني له فرصة جديدة للحياة. العطاء بالنسبة لي مش ما أقدمه بس، بل أنه إلا أشوفه يرجع لي ويعود نور في حياة الآخرين. فقط أنا ساعتها أدرك أنه النهر ما زال يتدفق وأن رسالة مستمرة. ترى أجمل إحساس، وأسأل الله أنه يجعل عملنا خالص لله تعالى، أنك تقابلي شخصية بعد 15 و20 سنة تقول لك أنه أنت بعمل معين سويتيه معاها أو كلمة قلتي لها إياها أو برنامج دربتيها عليه كيف حياتها تأثرت وكيف حياتها تحسنت.
1: ضيفة بصحبتهم حياة ملاوي مستمعينا لم تكتب كتباً مثل نحو شيخوخة مريحة لتقرأ فقط، بل لنعيشها واقعاً يملأه الإجلال. هي التي نذرت نفسها لتكون سفيرة

0: للسعادة. تترك لنا هذه النصيحة الذهبية لكل من يطمح لغد وقور.
1: نصيحة إنه إحنا نبني شخصيتنا من الوقت اللي إحنا عايشين فيه من الآن، مو ننتظر لغاية ما يجي وقت نكون إحنا كبرنا، لا، إحنا نستثمر في صحتنا النفسية من الآن، في علاقاتنا الإنسانية، في التعليم المستمر، لأن هذه كلها هي الضمان الحقيقي لشيخوخة مريحة. العمر مش فقط أرقام، العمر هو جودة حياة. أنا ممكن أكون 60 سنة وسبعين سنة أتمتع بجودة حياة، وممكن يكون شخص عمره 10 و12 سنة ما بيتمتع بجودة حياة. فلكن أنا أقول اللي يصنع توازن اليوم يحصد راحته غدا، والخدمة اللي نقدمها اليوم لكبار السن وننشر الوعي والثقافة في أنه إحنا كيف نتعامل معاهم وأنه إحنا كيف نخلي شيخوختهم مريحة، أكيد بكرة حيكون المردود علينا إحنا أيضا.
0: شكرا للدكتورة حياة ملاوي، وشكراً لكل يد تمتد لتزرع الأمل. كنتم بصحبتنا ونبقى دوماً بصحبتهم. إلى اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا ييأس المؤمن من رحمة الله وفرجه مهما ضاقت عليه السبل وتقطعت به الأسباب. وقد وجد يعقوب عليه السلام حينما لجأ إلى الله تعالى وفوض أمره إليه يوسف، بعدما ظل يوسف لسنوات طويلة بعيدا عن حضن أبيه يكيد إخوته له. وحينما فوض الأمر لله تعالى وقال:

0: فرج الله كربه وعثر على يوسف. الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء إلا كان خيرا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. المؤمن هو الإنسان الواثق في نصر ربه، وهو من يفوض أمره إليه سبحانه، فيأخذ بالأسباب المشروعة في جلب الخير ودفع الضر، ويصير متوكلاً على الله، وإذا نزلت به حاجة أنزلها بالله سبحانه، وفوض أمره إليه بصدق وتضرع وإخلاص، فيرى من خفي لطفه ما لا يخطر على البال. قال تعالى:
1: ومن

تفويض الأمر إلى الله من أسباب حفظ العبد ووقايته من السوء والشر. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك. التفويض بمعنى التوكل على الله، بل هو روحه وحقيقته. وهذا التفويض من العبد لربه يكون في كل أموره وشؤونه وأحواله، فإن العبد لا يدري ما يكون فيه صلاح أمره أو فساده. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح وإذا أمسى: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمر الله في كتابه بالصبر والصفح الجميل، والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا، حيث قال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله، كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ ثم أنشد: وإذا عرتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. الشكوى لله تعالى وتفويض الأمر إليه وحده من تمام عبودية الإنسان وصدق توكله على الله، وهي تأكيد لحاجته الدائمة لربه، كما أن لها بعض الفوائد، وهي غنى العبد عن سؤال الناس والتذلل لهم، فالله تعالى هو خالق الجميع وهو مدبر أمورهم، ولا يستطيع أحد صرف شر أو منح خير دون إذن الله تعالى، وتقرب العبد من ربه وتجعله دائم الصلة به، شاكرا لأنعمه، أهلا لإجابة دعائه وقضاء حوائجه.

الشكوى لغير الله حمق وجهالة. قال ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك. كما أن تفويض الأمر لله واجب، فكل ما في الكون يسير بقضاء الله، فإذا علم المؤمن ذلك فوض أمره لله، ولم ييأس من رحمة ربه مهما ضاقت السبل وتقطعت الأسباب.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في إطلالة نهاية الأسبوع عبر أثير إذاعة جدة، جولة جديدة في المشهد الثقافي نستعرض فيها أبرز ما شهده الأسبوع من حراك فني، ما ينتظرنا من فعاليات ومشاركات دولية سعودية. نبدأ جولتنا بالحديث الذي ضبط العالم إيقاعه عليه في 30 أبريل الماضي، حيث احتفل المجتمع الدولي بالذكرى 15 اليوم العالمي لموسيقى الجاز. هذه اللغة التي لا تعرف الحدود تركزت أنظار محبيها هذا العام نحو مدينة شيكاغو الأمريكية التي استضافت الفعاليات الرئيسية لعام 2026. ومن أصداء العالمية في شيكاغو ننتقل إلى قلب القصيم، حيث الحيوية والتبادل الثقافي لا يزالان في أوجهما. ففي مدينة بوريدا يواصل مهرجان تراث الشعوب بجامعة القصيم فعالياته بنجاح لافت. النسخة 5 هذا العام لم تكن عادية، بمشاركة 90 دولة قدمت موروثها الإنساني جنبا إلى جنب مع الجناح السعودي الذي يستعرض بزهو مراحل الدولة السعودية الثلاث. بالحديث عن الصقور، فقد حمل هذا الأسبوع أخبارا سارة لمحبي هذه الهواية العريقة، إذ أعلن نادي الصقور السعودي عن رزنامة فعالياته الكبرى لعام 2026. نحن على موعد مع 120 يوما من الإثارة تبدأ في أغسطس المقبل، خارطة طريق ثقافية واقتصادية تهدف لترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للصقارين.

0: وتعزيز موروثنا الوطني الذي بات اليوم محط أنظار العالم. وفي عطلة نهاية الأسبوع هذه لا تزال سينما حي في حي جميل بجدة الوجهة الأمثل لمن يبحث عن الفن السابع بعيدا عن صخب السينما التقليدية. منصتنا المحلية تواصل هذا الشهر دمج الفن بالتعلم عبر عروض سينمائية عالمية وأخرى طلابية مبدعة من جامعة عفت. هي فرصة لكم مستمعين في جدة لزيارة هذا الفضاء الثقافي والمشاركة في حوارات فنية تعزز من بناء مجتمعنا السينمائي المتفاعل. ختام جولتنا ليس بعيدا عن شواطئنا بل هو امتداد لها، حيث تستعد وزارة الثقافة السعودية لتمثيلنا في بينال البندقية، وذلك من خلال معرض خيال حتمي في إيطاليا الذي سيعيد رسم ملامح عالمنا عبر عدسة الخرائط والفن، مقدما قطعا أثرية ومخطوطات من شبه الجزيرة العربية لأول مرة في هذا المحفل الدولي، برسالة تؤكد أن هويتنا السعودية حاضرة بقوة في قلب الحوار الثقافي العالمي.
1: المشهد الثقافي على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بينك سبورت على جدة اف ام. اهلا بكم. في خطوة ترسي دعائم المستقبل الواعد للرياضة النسائية، اختتمت في العاصمة الرياض أعمال منتدى الاستثمار الرياضي بجلسات وضعت تمكين المرأة في قلب المشهد الاستثماري، حيث ركزت الحوارات على ضرورة توسيع الفرص المهنية والقيادة للسيدات داخل الاتحادات الرياضية. إلى ملعب الأول بارك، حيث توجت سيدات نادي النصر بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي بعد فوز عريض على نادي العلا بنتيجة 5 أهداف لهدف، ليلة احتفالية أدارتها باقتدار الحكمة السعودية كلثوم حنتول. وفي ذات الدوري، نجح فريق نيوم في النجاة من الهبوط بعد تعادل سلبي ثمين أمام فريق الاتحاد الذي اكتفى بنقطة واحدة في مسيرته نحو وصافة الدوري. أما في دوري الدرجة الأولى فقد كان الموعد مع التاريخ، حيث توجت سيدات نادي الترجي بلقب البطولة، بينما حقق نادي النهضة صعوداً تاريخياً للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه. النهضة أكد جدارته بالوصافة بعد مهرجان أهداف في الجولة الأخيرة، حيث اكتسح فريق العنقاء بنتيجة قياسية بلغت 12 هدفاً مقابل هدفين على ملعب الطائف، ليحل مارد الدمام وصيفاً بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، ويرافق الترجي والأمل إلى دور الأضواء في الموسم المقبل. ومن كرة القدم إلى مضامير أم الألعاب، حيث فرضت سيدات الدانا بنادي الخليج سيطرتهن على بطولة السعودية لألعاب القوى بحصدهن 32 ميدالية ملونة. وعلى صعيد آخر، توج فريق العلا بلقب فئة السيدات في نهائيات دوري ذيب للبادل بعد أداء لافت في ملاعب بادل رش بالرياض، وسط إقبال جماهيري يعكس شعبية هذه الرياضة المتنامية. ختامنا مع الملهمة رزان العجمي، أول سعودية تنال رخصة القفز المظلي الحر عالمياً.
3: بينك سبورت على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من روبرتاج. مستمعينا سعد الله اوقاتكم بالخير واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من روبرتاج

0: مستمعين الأعزاء، اليوم بنكون معاكم في موقع أثري جديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم. خليكم ويانا. موضوع حلقتنا لليوم عن جبل القارة، وقبل ما نتعرف أكثر على هذا الجبل خلونا نسأل شو يعرف بعض الناس عن هذا الجبل.
1: جبل القارة، إيه نعم سمعت عنه، موجود في القارة بالأحساء، وهو طبعا جبل قديم، حاليا صار معلم سياحي تقام فيه المهرجانات.
2: عرفوا جبل القارة في الحساء طبعا، بس هذا المعلومات اللي أعرف عنه.
3: جبل القارة يقع في مدينة الأحساء في بلدة القارة، ومن إحدى مميزاته أن الأجواء داخل الجبل معتدلة ومائلة للبرودة في فصل الصيف.
2: أول مرة أسمع عنها صراحة، ولا أعرف وين أصلا.
0: ما من زائر أو عابر سبيل مر بالأحساء إلا وتوقف أمام أبرز معلم طبيعي فيها، وهو جبل القارة. يعتبر جبل القارة أحد العجائب الطبيعية لما يحويه من عدد كبير من الكهوف الفسيحة والآمنة للسكن البشري والخالي من أي حيوانات أو حشرات، فسبحان الله. ما يميز جبل القارة موقعه في قمة صخرية وسط قرية القارة. متشوقين وياكم لمعرفة الكثير والكثير عن جبل القارة الغريب، ويسعدنا أكثر يكون معنا الأستاذ حيدر نويحل، مدير مشروع أرض الحضارة جبل القارة.
4: يقع جبل القارة ما بين أربع قرى، قرية التوثير وقرية القارة وقرية الدالوة، كذلك قرية التهامية في محافظة الأحساء، على مسافة 15 كيلو متر شرق مدينة الهفوف، ويعتبر الأقرب لقرية القارة، بخصوص هذا التسمية لأنه أكثر قرب لجبل القارة اللي هي قرية القارة.
0: مستمعينا، إن كنتم في زيارة إلى جبل القارة بالأحساء في وقت الصيف فستكون المغارات ملاذاً لكم من شدة الحرارة، أما إذا كانت زيارتكم خلال الشتاء فستكون لكم المغارات مأمن من برودة الجو.
4: يعتبر جبل القارة هو عجوبة من عجائب الله سبحانه وتعالى، وخصوصاً الأجواء المميزة داخل المغارة، هي عوامل عكسية ما بين الأجواء وما بين داخل المغارة وبين خارج المغارة. الميزة لو نلاحظ أن الميزاتها في الصيف لها ميزات معينة، في الشتاء نفس الحكاية. لو نلاحظ فترة درجات الحرارة في الأحساء عالية، توصل إلى درجة 50 درجة أو أعلى من 50 درجة، نلاحظ أن درجة البرودة ما داخل المغارة ما بين 24 إلى 28 درجة على طوال السنة. المتغير فقط العوامل العكسية الخارجية، بينما نلاحظ أن فترات الشتاء تكون دافئة نسبيا للأجواء الخارجية. كذلك لها ميزات أخرى، استخدام الأمير سعود بن جلوي حاكم الأحساء سابقا كمجلس داخل المغارة، يوجد مجلس كان يستخدم الأمير سعود بن جلوي، وخصوصا فترة ما قبل وجود الكهرباء كانت الميزة أن تكون باردة في الصيف، وهذا يعطي ميزة أن يستقبل فيه الأمير الضيوف، ضيوف الأمير في فترات اللي هي الصيف. وبناء على هذا الاستخدام سمي أحد المجالس الموجودة بالداخل كمجلس للأمير سعود بن جلوي حاكم الأحساء سابقا.
0: والناس
4: كذلك كانوا أهل المنطقة ما بين فترات الصيف يترددون الكثير على المغارة ما بين فترات الظهريات بكثرة، لانطباعهم بالأجواء الداخلية البرودة الطبيعية، تعتبر ما بين 24 درجة تعتبر برودة طبيعية، ما بين هذه الميزة وهذه العظمة هذا المكان. كذلك السواح والزوار الأجانب الكثير يعلم عن ميزات هذا المكان، خصوصا الميزة اللي هي العوامل العكسية ما بين برودة هذا المكان وبين الأجواء داخل المغارة، وهذا مما يعطيك وجهة أساسية كمعلم طبيعي بالنسبة حق الأحساء.
0: مستمعينا، بمجرد وصولكم إلى جبل القهرة بالأحساء ستشعرون بعظمة وجمال هذا المعلم الرائع. يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة الجبل وتكوينات الصخرية وبديع الألوان.
4: لو نتكلم عن عظمة وضخامة هذا المعلم الطبيعي، عظمة الله سبحانه وتعالى، إن جبل القهرة تكون من المغارات، من 12 مغارة، نلاحظ إن بالأساس قبل سنوات كانت المنطقة مغطية بالمياه، تكونت انجراف المياه داخل الجبل مما كون لنا عدة مغارات أو كهوف كما يسمونها أهالي المنطقة. هذه الكهوف تكونت من ترسبات المياه اللي كانت موجودة بالأصل، كذلك كون لنا التشكلات التموجات ما بين الصخور وأشكال الصخور، بالإضافة أن الزائر ينبهر بما يشوفه من عوامل التعرية الموجودة ما بين تشكلات الصخور الموجودة، وهذا يعطينا انطباع آخر أن المياه اللي كانت بالسابق لها دور كبير في عملية تبريد ليكون مكان بارد ما بين فترات الصيف، وكذلك تشكلات أشكال الأملاح الموجودة. الصخور تتأثر كثيرا بالعوامل التعرية، مما نلاحظ تشكلات الصخور على أشكال معينة لكل زائر يتخيل أشكال الصخور بما يتصورها.
0: لا يفوت زائر جبل القهرة الاستمتاع بمشاهدة التكوينات الصخرية للجبل واللي تكونت بفعل الطبيعة فقط، حتى إنك تشاهد بعضها وكأنه قد تم نحته على هيئة رؤوس الطيور والحيوانات، والبعض الآخر يبدو وكأنه أعمدة تحمي الجبل. أما بعض الصخور الأخرى فقد نحتت من الأسفل بشكل كبير، بينما بقى جزءها الأعلى حتى سميت بالصخور المعلقة.
4: سكنت في الأحساء حضارات كثيرة، ولو نتكلم من سنوات طويلة، من 5000 سنة وأكثر مروراً إلى الحضارة السعودية، الكثير سكن واستخدم المغارات كمسكن لعدة الحضارات. كانت الحضارات أخرى تستخدمها كمسكن ما بين في قمم الجبال، في أحد الكهوف الموجودة، إلى فترة الفترة أخيرة كانت أهل المنطقة هنا يستخدمون أحد المغارات بمسميات عدة، كانت يستخدمونها كمسميات مجالس معينة، كان يستخدمونها من المغارات الكثيرة الموجودة سواء في المغارات أو على مشارف الجبل.

0: حظي هذا الجبل بعملية تطوير تعزز مكانته كمعلم سياحي قديم جديد، ليشد إليه مزيد من الزائرين ويمنحهم الوقت الكافي لاستطلاع ماضي وما يكتنزه من حكايات. كلما كان المكان تاريخي وأثري، كلما كثرت فيه القصص الغريبة والأقاويل. فكيف بجبل القارة، جبل الكهوف، والذي اشتهر بقصة الشبح المعلق والضوء الذي انبثق من الجبل وصار حديث الناس.
1: الميزة في جبل القارة أنه يوجد فيه كهوف، مما يجعل هذه القصة حقيقية يتصورها الناس. أن نعيد الذكريات الحلوة اللطيفة اللي فعلا كنا وإحنا الكثير وإحنا صغار متخوفين من هذه القصص اللي تروج، وفكرنا فعلا أن نكون فعالية خاصة لجبل الرعب إحنا نسميه.

0: عزيزي المستمع، إن كنت من محبي التصوير أو توثيق يومياتك فقد وجدت ضالتك في جبل الجارة، فلا تنسى أحضر كاميرتك أو هاتفك حيث يمكنك التقاط أجمل الصور الفوتوغرافية من خلال تواجدك في منطقة الجبل الرائعة. وصلنا مستمعينا لنهاية الحلقة، نتمنى استمتعتوا وشوقناكم لزيارة جبل الجارة بالأحساء. في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: مسرح يخلد مناحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
3: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات،

0: سبورت زون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
1: سبورت زون مع عبد العزيز الزيك الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سبورت زون الان على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من سبورت زون، يسعد بصحبتكم فيها. من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام زيد، ومن الاخراج ارحب في بدايه هذه الحلقه بضيف العزيز في الاستوديو هنا، زميل احمد النفيع. احمد، مساء الخير.
3: مساء النور، مساء عليك اخوي عبد العزيز والمستمعين.
2: خلينا احمد في حلقه اليوم نبغى نناقش ابرز المواجهات اللي راح تكون ان شاء الله في الدوريات الأوروبية على مستوى هذا الأسبوع. خلينا نبدأ مباشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. البارحة نجح فريق ليدز يونايتد بالظفر بثلاث نقاط مهمة. كان في حديث أنه والله مثلا مع الصحوة اللي موجودة لتوتنهام وويستهام ونوتنغهام أنه والله ممكن يعني ليدز يدخل في دائرة الخطر، لكن ليدز انتصر. وأعتقد هي يمكن أول مرة دانيال فارك المدرب الألماني اللي هبط مع نورويتش قبل كذا أنه ما يهبط مع فريق خلال عودته مرة أخرى البريمير ليج. أداء جيد من ليدز هذا الموسم عموما، دور ثاني أحسن بكثير مما انتهى عليه الدور الأول، ومستوى جيد جدا لليدز اللي انتصر على الهابط بيرلي، وبالتالي يضع نفسه في موقف جيد على مستوى جدول الترتيب، وفي الترتيب الخامس عشر عنده 43 نقطة. إذا ما حسبناها نقطيا ترى الفريق بينه مثلا وبين التأهل لبطولة أوروبية ترى 7 نقاط بالنقاط، يعني بس عشان أوريك التقارب اللي موجود بينه وبين التأهل، مثلا بينه وبين برايتون 7 ترى 7 نقاط،
3: وبينه وبين الهبوط 8 نقاط. شوف، هذه جمالية الدوري الإنجليزي للأمانة، إنه أنت في أي لحظة ممكن تكون مهدد بالهبوط، فلما تأخذ 4-5 مباريات تتفاجأ إنه أنت مؤهل إلى أنك تذهب إلى أحد البطولات الأوروبية القارية. لكن لنأخذه في الحسبان إحنا في الدوري الإنجليزي إنه بسبب وصول الأندية الإنجليزية دائما لمراكز متقدمة أو لأدوار إقصائية متقدمة في البطولات القارية هي اللي تجعل نصيب الكراسي كبير في الدوري الإنجليزي. يعني لو تأخذها بجل الدوري الكبرى أكثر أندية مشاركة في البطولات القارية هتحصلها في الدوري الإنجليزي، فهذه تعطي فرصة للأندية اللي في المركز العاشر أو التاسع أنه ممكن تشارك في أحد البطولات القارية.
2: خلينا نتكلم أحمد في الصراعات المتباينة، صراع التأهل للمسابقات الأوروبية وصراع اللي هو الهبوط. نتكلم على برينتفورد اللي حاليا متقدم على وستهام. برينتفورد الترتيب السادس. برينتفورد خلينا بس نذكر بنقطة مهمة جدا، في حال استون فيلا احتل المرتبة الخامسة وفاز باليوروبا ليج فإنه صاحب المركز السادس أيضا سيتأهل أحمد إلى دوري الأبطال، بس لازم يعني استون فيلا لازم يأخذ الخامس. طيب، برينتفورد حاليا منتصر ووصل إلى الترتيب السادس. بهذا الشكل برينتفورد تقريبا يضمن مقعد في تشامبيونز ليج إذا ما أستون فيلا استمر في الخامس وحقق لقب اليوروبا ليج. لكن أحمد على الجهة الأخرى وستهام يونايتد متأخر بهدف، المدافع اليوناني مافروبانيس سجل هدف في في في مرمى بالخطأ دقيقة 15، دقيقة 21 سجل هدف التعادل لكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى الفار. وضعية صعبة جدا لوستهام يونايتد، خصوصا انه يعني سينتظر مواجهات صعبة جدا ل نتكلم بقية المنافسين نوتنغهام وتوتنهام. نوتنغهام سيواجه تشيلسي يوم الاثنين، وتوتنهام راح يحل ضيفا على استون فيلا، وبالتالي كل ثلاثة عندهم مواجهات صعبة، لكن وستهام على الاقل محتاج يطلع بنقطة في الشوط الثاني.
3: لا، مو بس نقطة، أنت لازم في الوقت الحالي تحتاج إلى 3 نقاط للأمانة. يعني أنت حتى لو أخذت النقطة حتظل برضو في صراع في دائرة صراع الهبوط، لأنه كلنا بنعرف إنه توتنهام يعيش أفضل أيامه، والآن في حالة إذا تعثرت وأخذت نقطة وتوتنهام انتصر.
2: بس توتنهام أحمد غالباً غالباً غالباً التفكير في دوري أبطال أوروبا، والتفكير إنه أنا والله اللقاء اليوروبا ليج هذا اللي يوصلني لدوري أبطال أهم بكثير، وأنا متقدم عندي مساحة. يعني أنا اليوم عندي 39 نقطة، وخسارة اليوم مثلا فريق وستهام يعني راح تخليني عندي مساحة أن أنا مثلا أتنازل عن المباراة في سبيل أن أصل لنهاء اليوروبا ليج.
3: أيوة بس لما تتنازل أنت عن مباراة يا نوتنغهام كم النقاط؟
2: يعني 36
3: أيوة، فإذا تعادل الآن بيصير 37، إذا انتصر بيصير نفس عدد النقاط. هذا اللي أنا بتكلم عنه. أضف إلى ذلك في تعادل الآن بيصير 37، في حال فوز توتنهام بيصير معاه 37 مع أفضلية الأهداف لتوتنهام. أي بمعنى حتظل أنت من المراكز الثلاثة اللي راح تهبط في نهاية الموسم. فلذلك الانتصار لا غير للأمانة لوستهام اللي للأمانة تغير بشكل كبير جدا مع نون سانتو، لكن الظروف يمكن المباريات وضغط المباريات وحاجة الأندية. يعني الآن هو يلعب أمام فريق بحاجة للتأهل للمقاعد الأوروبية، فلذلك آخر 4-5 مباريات دائما يكون فيها تحديد مصير للكل. تحصل إنه في أندية تحارب تتأهل لأحد البطولات القارية، تحصل أندية تحاول إنها تبعد عن الهبوط، تحصل أندية تحاول إنها تحسن حتى من مقاعدها. فلذلك 3 نقاط لا غير.
2: تكلم أحمد على أيضا فريق يصارع للوصول إلى مقاعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، تكلم على برايتون اللي عنده 50 نقطة. ومفاجأة بصراحة أحمد إنه يخسر أمام نيوكاسل في الشوط الأول 2-0 في وضعية الفريقين حاليا.
3: شوف نيوكاسل لو جينا ناخذها ونفندها كأسماء وكلاعبين أفضل بكثير من برايتون، لكن ما يحدث في نيوكاسل يعني شيء غريب للأمانة. يعني كل الأمور أتيحت تحديدا مع بداية السنة هذه، لما شاهدنا انه مشاكل ايزاك وخروج ايزاك، قلنا انه بالمبالغ الكبيره والصفقات انه نيوكاسل ممكن يذهب بعيد، لكن تفاجأنا باداء مخيب للامان، اداء مخيب للامان للامانه من فريق نيوكاسل. لكن ما يلغي انه نيوكاسل الان لو قدر انه يحقق سلسله من الانتصارات في 3-4 مباريات قادمه حيكون واحد من الانديه اللي راح نشاهده برضه في البطولات في السنه القادمه.
2: طيب احمد نتكلم ايضا على مواجهه، يعني سندرلاند انتصر على ولفرهامبتون ومتقدم 1-0 ورغم الطرد، لكن يعني اعتقد ان اللقاء ما راح يغير شيء في جدول الترتيب، عكس مثلا المواجهه اللندنيه اللي راح تكون بين ارسنال وفولام. ارسنال في دائما اصعب لقاء هو اللي يجيك بين لقاءين مهمين في دوري الابطال، هو هذا اللقاء صحيح. اللي يعني الناس كلها جالسه تتكلم على لقاء اتلتيكو مدريد والإياب أمام أتلتيكو مدريد، وفي لقاء مهم جدا في الدوري في النص كذا ما حد قاعد يتكلم عنه. فولم هذه المباريات تحديدا هي مبارياته. ماركوس سيلفا اليوم في ظل مثلا حديث مانشستر يونايتد بحث عن مدرب، تشيلسي بحث عن مدرب، يرغب في أنه يعني يروج لنفسه بشكل كبير جدا.
3: شوف الجميل لأرسنال الأمانة أنه في أهم مبارتين يمكن أنا ذكرتها كانت في الأسبوع الماضي من أمام نيوكاسل وأمام أتلتيكو مدريد، في الأولى تفوق وفي الثانية كان متفوق نوعا ما. الآن هو في مباراة نفس الكلام اللي قلناه في الأسبوع الماضي حنعيده مرة أخرى، الآن لابد من الانتصار أمام فولهام ولابد من حسم بطاقة التأهل من أمام أتلتيكو مدريد في نهاية الأسبوع لأجل أنه يكمل في

0: لا شك في ذلك، لأنه كلنا نتكلم عن جل اللاعبين لا يمتلكون الخبرة الكافية ولا يمتلكون ضغط المباريات اللي موجود. وتكلمنا كثير أنه دائما يعني دائما أرسنال في الوقت اللي ممكن يحسم فيه أي بطولة نشاهد فيه تراخي من اللاعبين، فلذلك المهمة المباراة هذه بشكل كبير جدا معنويا نفسيا، على الأقل تبقي منافس على الدوري حتى وإن خرج من أتلتيكو مدريد يكون على الأقل منافس على الدوري. لكن لما أنت تتعثر هنا تخسر مركز الأول ومن ثم تذهب أتلتيكو مدريد بحالة نفسية سيئة وتخرج من الأبطال، أنت خسرت أهم بطولتين أنت كنت شغال عليها من بداية الموسم في غضون 3 أيام.
1: كريستال بالاس أحمد في مواجهة بورموث، والفريقين يعني راح يودعون مدربين مميزين في تاريخ الناديين في نهاية هذا الموسم، عندهم إيراولا من جهة وغلازنر من جهة، ويبدو أنه إيراولا يعني من ضمن المرشحين لقيادة كريستال بالاس. لكن أحمد، كريستال بالاس مع غلازنر بدون أي جدال أنجح مدرب في تاريخ النادي، جاء على وضعية صعبة والظروف أيضا اللي مر فيها كانت صعبة، يعني تخسر أوليسي بعدين تخسر إيزي بعدين تخسر عدد كبير جدا من اللاعبين المهمين، إصابات، مع ذلك اختياراته كانت في سوق الانتقالات كانت اختيارات ذكية، آدم مارتون، ريتشاردز، تكلم على جاكوب ستراند لارسن، تكلم على أسماء كثيرة. الفريق قدم يعني أداء جيد قريب ربما من الوصول لنهائي الكونفرنس ليج لدوري المؤتمرات. الرجل خلال مسيرة 2.5 سنين حقق 3 بطولات لنادي يعني ما حقق بطولات،
0: صنع شخصية للفريق للأمانة. يعني احنا شاهدنا حتى كريستال بالاس لما ينزل ضيف على الأندية الكبيرة يكون فريق عنيد للأمانة، وفي أرضه وبين جمهوره من الصعب أنك تنتصر عليه. فهذه الشخصية لا تأتي فقط في يوم وليل، لكن تأتي بحجم مدرب مثل غلازنر أنه يغير من شخصية اللاعبين ويغير من شخصية حتى الإدارة. لذلك الفريق عاش أفضل أيامه في الموسم الماضي بتحقيق البطولة أو أمام السيتي، والآن مرشح أنه يظفر ببطولة قارية أوروبية جديدة تعتبر على سجلات النادي، يختم فيها مشواره مع كريستال بالاس، فلذلك يعيش أفضل أوقاته. لكن أنا أتوقع أنه في هذه المباراة في شيء مختلف يعني خارج الملعب، يعني الآن الكل بيتكلم عنه وبيتكلم عن مدرب بورموث أنه أنت ممكن تروح على اليونايتد، لا هو بيروح، فتحس أنه في صراعات بين المدربين. في هذه المباراة تحديدا تحس أنه الكل يبغى يثبت للمشاهدين أنه لا أنا أفضل، سواء بورموث على أرضه أو حتى غلازنر مع كريستال كضيف عليهم.
1: كلام محمد على مواجهة مان يونايتد ليفربول، لقاء يعني له كثير من الإرث والتاريخ ويحمل كثير من الأمور، لكن على مستوى الفريقين أحمد المدربين وضعيتهم مش ثابتة لسبب بسيط جدا. مانشستر يونايتد يرى بأنه لا يرغب بتكرار خطأ أولي غانر سولتشاير، وأنه قيم النتائج على المدى القصير وأبقى أولي غانر سولتشاير ودفع الثمن بعد ذلك لما اكتشف أنه والله اليونايتد يحتاج مدرب أعلى من كذا. أحمد أنا أفهمها لو كان مثلا البديل مدرب مثلا بإرث كبير، يعني يورغن كلوب مثلا،
0: توخيل
1: يعني اسم يعني له باع طويل، بس حتى أنت مثلا مناقشتك الأسماء زي أندوني إيراولا هو قد يكون خيار أحسن، طيب لكن كمية المخاطرة عالية جدا، عكس مثلا انت ولو فشلت الناس ما حد يعني ما حد تفهمك، عكس مثلا انت لو جبت مدرب كبير زي يورغن كلوب زي توخيل زي اي احد وفشل يقولك والله انت رحت الخيار الصح، كبرت من حجم ناديك، حاولت ان انت تبحث عن مدرب يعني ترتقي بطموحاتك اكثر. فكرة انه والله نموذج كرك مشابه لنموذج سولتشاير، تتفق معها ولا انت شايفها انه مانشستر يونايتد يعني ما حسبها صح؟
0: لا لا لا طبعا للامانه تختلف بشكل كبير جدا للامانه. يعني سولشاير ما اتى على مثل ما يقولون خراب مالطة للامانه، يعني كاريك اتى على وضع يرثى له حرفيا. يعني لا من لاعبين ولا من اداره ولا من حتى تناغم ما بينهم، يعني في مشاكل كبيره جدا موجوده في مانشستر يونايتد في السنوات الاخيره، أتوا مدربين أفضل من سولتشاير.
1: يعني عشان تعرف بس حجم الكارثة، كوب ماينو مثلا في مانشستر يونايتد أموريم كان يقول هذا ما ينفع لازم يمشي، وكانوا قريب يمشونه في الصيفية، اليوم هو أفضل لاعب وسط في اليونايتد.
0: ما أنا هذا اللي بتكلم عنه، أنه أتوا مدربين ما أخرجوا في الأفضل ما في اللاعبين إلا أنهم أفضل من سولتشاير لكنهم لم ينجحوا. لكن كاريك الميزة الجميلة فيه أنه في في في تكاتف مع اللاعبين، معه في رغبة، في محبة، في أجواء، قدر يسيطر على غرفة الملابس. وصلنا لمرحلة أنه حتى ماجوير المدافع اللي الكل ما كان يبغاه الآن مع الأداء اللي جالس يقدمه مع كاريك، أنه لا ما في مشكلة أنه يجدد حتى لمدة موسم واحد. برونو فرنانديز لما خرج وصرح وقال لك لا أنا حجلس،

0: تحس انه في اجواء عائليه حرفيا موجوده في مانشستر يونايتد، هي تحتاج فقط لمده اطول على الاقل انها تستمر في هذا الليفل، انه احنا نكون موجودين في التوب فور. ما يمكن من السنه الجايه حيكون القرار قاسي اذا انت فكرت مع كرك انك تنافس على الدوري من اول جوله وانك تذهب في البطولات القاريه بشكل بعيد. لا، الموسم الجاي حيكون في ضغط على كرك مو موجود في السنه هذه. هو جاء والفريق صعب، وممكن كانت الفكره انه احنا نكون من التوب 6 فهو رفع الليفل ودخلوا من التوب 4. السنه الجايه لا، انه احنا نكون على الاقل شبه منافسين ونشارك في الابطال ونحاول نشوف وضع الفريق. وانا اشوف انك تحاسب كرك بعد موسم وليس هذا الموسم، انما بعد الموسم القادم.
1: على مستوى ليفربول احمد، ناس كثير كانت تتوقع ردة فعل اكثر عنفا باتجاه مستقبل أرني سلوت، بس ما في شيء. محمد صلاح كان له حديث مع جيرارد، حديث يعني ما فهمت منه شيء غير انه كل واحد فيهم كان يثني على الثاني ويذكر انجازات الثاني. انت بطل اوروبا، لا انت افضل ارقام، لا انت الرجل التاريخي، لا انت احسن هداف، لا انت احسن لاعب في تاريخ ليفربول الانجليزي، لا انت احسن لاعب في تاريخ البريمير ليج. فكان تبادل ثناء بين الاثنين. الحديث احمد عن صلاح اليوم كان في إعلامي أعتقد من أخوهم في مصر كان يتكلم على أنه اللاعب في عروض من الدوري التركي، وأنه اللاعب قد يرفض الدوري السعودي المرة الثانية. أنا إلى الآن اليوم وبكرة أنا ما أعرف، أنا إعلام رياضي ولا ما أعرف شو المهنة، بس أنا متأكد أنه ما في نادي سعودي فاضل اللاعب. بس أنا ما أعرف يعني إيش مصدر الأخبار اللي موجودة في الإعلام، وسائل الإعلام الرياضية في مصر. أنا دائما أسمعها، محمد صلاح يتلقى إمام عاشور يتلقى عرض، لاعبو النادي الأهلي يتلقى عروضة من لاعبو الزمالك، عندهم عروض سعودية. ما في شيء من الكلام هذا جماعة، والله ما في شيء من الكلام. هو بغض النظر عن أنه أنت كويس أو مش كويس، هذه لها تقييم ثاني. أنا أتكلم هو في عرض ولا ما في عرض. يعني اليوم مثلا ما في عروض من الدوري السعودي لفينيسيوس، هل معناته أن فينيسيوس لاعب سيء؟ لا، بس هو ما في. طيب محمد صلاح، هو كان في رغبة محمد صلاح قبل سنتين، ثم كان محمد صلاح يعني في شوية من محمد صلاح، يعني حتى مش كان في شوية من محمد صلاح، الحين ما فيش خالص يعني. فطبيعي انه ما يكون هو الفكرة، بس انه الضغط على الاندية التركية للحصول، يعني لعبة وكيل، ضغط على الاندية النادي التركي عشان نحصل على اعلى عقد، ونحاول نحن يعني ايش نأمم يعني مستقبل اللاعب في بعقد كبير جدا. هذا امر يعني عائد له، بس بلاش يعني الزج باسم الدوري السعودي اكثر من مره. يعني امام ممكن ارجع اكرر واقول لك، ممكن انه في جهات غير رياضيه تفاوض مع اللاعب لاغراض اعلانيه او محبين، انا ما اعرف. بس كانديه لا، ما في انديه يعني تتفاوض مع محمد صلاح. ما ارجع اكرر واقول لك، تفرجت لقاء بين جيرارد وصلاح، على الأرجح أن الاثنين ما كانوا يدرون أنه لقاء، يعني واضح أنه جلسة أصحاب ويسولفون مع بعض، أنه أنا ما فهمت إيش الهدف من اللقاء.
0: شوف، هو للأمانة برضه ما حب يجلي اللقاء كذا، حب أنه يسقط على سلوت لما جاء قال أنه أفضل بطولة بالنسبة لي هي الموسم الماضي، لما سألوه ليش قال لأنه كان أفضل موسم على الصعيد الشخصي، قدرت أنه أنا أجيب البطولة لنادي ليفربول، وهذا الموسم لما أكون في يعني في الفورمة. فبيعطي إيحاء ترى إنه العام المدرب ما سوى شيء، بس بسبب أداء الخارق واللي حققنا فيها البطولة. كان فيها رد كمان برضو من سلوت، تتوقع إنه أعلن إنه عدم حضوره لمباراة مانشستر يونايتد أو عدم إشراكه في مباراة مانشستر يونايتد. فهنا تعرف إنه مواضيع أكبر من إنها تكون فنية داخل الملعب. ما هي حلوة بحجم لاعب مثل محمد صلاح إنه لما تكون أنت الترند حرفيا، كنت وقتها قبل سنتين ثلاثة، ولما تيجي الآن تطالع في طريقة خروجك من ليفربول، يعني حتى ردات فعل جماهير ليفربول هي نعم هي ممكن حزنان على فراق لاعب لو إرث، لكنها ما هي يعني بتحارب على أنك تستمر، لا طبعا هي راضي أنك تطلع في الوقت الحالي في الوضع اللي هو ممكن يذهب فيها إلى أي نادي آخر. ما أعرف، هو زج الأندية كثيرة، يعني تكلم عن ليفربول، تكلم عن اليوفي، تكلم عن أندية كثيرة انه ممكن يخوض لسه فتره اخرى برضه في اوروبا، ممكن يرجع للاجواء الدوري الايطالي بحكم حبه للاجواء الدوري الايطالي من بوابه اليوفي. في امور كثيره، لكن انا عني شخصيا ما اتوقع انه في نادي حيحارب على محمد صلاح بشكل كبير جدا مثل ما كنا نشاهده ما قبل سنتين.
1: ماذا بغض النظر عن امور فنيه، وكيل صلاح متعب جدا. طيب وكيل صلاح متعب جدا، واعتقد انه التصرف اللي قام فيه صلاح في منتصف الموسم لما صرح علني تجاه المدرب وتجاه النادي وانا ماشي وانا ما معكم موجود، اعتقد انه يخلي كثير من الانديه تتردد حول التعاقد معه. غير كذا فنيا ارقام، اعتقد ارقام محمد صلاح ارقام كبيره، مش بس على مستوى ليفربول، على مستوى تاريخ الدوري الانجليزي ارقام تتحدث عنه. سجل الالقاب كبير جدا، واحد من اهم الاسماء في تاريخ ليفربول، اهم اسم في تاريخ ليفربول في حقبه البريمير ليج. هذه كلها حقائق لا يمكن للاراء الشخصيه لي او لاي احد ثاني انه يعني يتكلم فيها. الرجل الارقام كبيره وكبيره جدا. لك خلينا نتكلم محمد على برنتفورد، سجل هدف الثاني ايغور تياغو. لما نقول ايغور تياغو طبيعي جدا يكون هدف ركله جزاء. لكن خلينا نتكلم احمد على مواجهه استون فيلا وتوتنهام، ولان المصائب لا تاتي فرادى، فانه توتنهام خسر تشافي سيمونز بقطع في الرباط الصليبي، اللاعب لن يشارك في كاس العالم، ومش بس لن يشارك في كاس العالم، اللاعب سيضطر في حال هبوط توتنهام انه يشارك في تشامبيونشيب الموسم القادم، لانه بطبيعه الحال ما في نادي حيتعاقد معه ومصاب بقطع في الرباط الصليبي، فحيخوض فتره ما هي قصيره، او انه سيضطر توتنهام انه يبيعه بسعر منخفض جدا في يناير القادم في حال عودته من الاصابه في يناير. وانا اعتقد انه موضوع صعب انه يعني عودته في يناير قد تكون يعني حيكون لاعب ما لعب ذيك الفتره اللي تذكر، فراح يخسر بسعر، موضوع صعب جدا. توتنهام احمد في مواجهه ولفرهامبتون حرفيا تحس ان الفريق محتاج معجزه عشان يسجل قدام فريق هبط خلاص. اليوم في مواجهه استون فيلا، استون فيلا اللي يبغى مركز مؤهل للابطال، لان اليوم صار يده على قلبه يقول لك انا اخاف انه انا حتى اليوروبا ليج ما اقدر اجيبها لان انا خسرت اللقاء الاول وكل شيء وارد في لقاء الاياب. حيواجه صعوبه كبيره احمد جدا، لكن يحسب له انه استون فيلا ايضا عنده مواجهه صعبه مع نوتنغهام، فموضوع انه المداوره كيف راح يكون اسئله كثيره احمد.
0: شوف انا عني شخصيا يمكن قلتها ما قبل حلقتين انه توتنهام فقط يحتاج الانتصار. لما تشاهد مباراة توتنهام تحس ان الحالة هي نفسية ومعنوية، تحس ان اللاعبين يلعبون وخايفين في نفس الوقت، ولو تلاحظ كيف يحتجون على الحكم في اي تدخل في اي اعتراض.
1: تتذكر حقبة لامبرد لما جاء بعد جراهام بوتر، لما كان الفريق في تشيلسي كان عنده مشكلة حتى في تسييم، هو قادر يسجل هدف الفريق يحس انه ولا شيء ماشي معه
0: صح،
1: طيب خلاص حس انه كل وبعدين سبحان الله جاء في وقتها جملة اشياء، اصابات، اخطاء تحكيمية غريبة،
0: نفس الكلام،
1: ايه سوء حظ غير طبيعي، يعني اهداف عكسية غريبة، اهداف قاعدة تضيع، نفس الكلام اللي حصل مع توتنهام. يعني توتنهام لما تيجي تشوف مباراة برايتون تحديدا يسجل هدف اخر الدقائق ويتقبل هدف بعدها على طول في الوقت بدل الضايع، يعني تعرف ان الفريق هذا حرفيا في شيء مقفل. يعني
0: حتى الاخطاء التحكيميه امام مباراه وفرهمت الاخيره ظلم حرفيا يعني. ف
1: لا هي ترى هي على فكره هي باكج ترى
0: ما انا هذا اللي بتكلم عنه، متى انت تقدر تفتح الباكج ذا او تتخلص من الباكج ذا في حال
1: صار امام فريق قوي
0: بالضبط. فانت امام استون فيلا اللي ممكن يفكر في مباراه امام نوتنغهام في البطوله القاريه، ممكن تجعل هي هذه العوده حرفيا لتوتنهام.
1: احمد عنده مواجهه مع ليدز، بعدها عنده مواجهه مع تشيلسي، عنده مواجهه مع ايفرتون. أكثر أمنية يتمناها مشجع تشيلسي، تعالي وأنا أقدر أهبطك، تعالي يعني تعال ستانفورد بريدج وأنا أقدر أهبطك يعني، وخليني يعني مثلا لما لو فزت أنت تهبط رسميا، أنا هذه أبغاها. يقول لك هو تشيلسي قبل عدة مواسم سواها لما قال له تعالي وانت لقب البريمير ليج معلق عندي والله ما تأخذه. طيب ف الدربيات اللندنية أحمد هذا يعني أسوأ شيء لتوتنهام يعني كان ممكن يصير أن يواجه ديربي لندني أرسنال أو تشيلسي واحد منهم، وطاح مع تشيلسي هذه.
0: بس ما يحسب له أنه مع تشيلسي وليس مع أرسنال،
1: لأنه تخيل لو أرسنال حسم لقب الدوري وهذا هبط.
0: أيوه بالضبط. فأرسنال لأنه في الفورم أصلا وقادر أنه ينتصر وظروفه تمام وبياخذ لقب وانت بتهبط، لكن تشيلسي الوضع صعب في تشيلسي، وفي يعني سلسله نتائج سلبيه وكوارثيه للامانه في تشيلسي في الاونه الاخيره، فممكن انت تطبب جراحك على حسابه.
1: هذه
0: ما انا هذا اللي بتكلم انه انت بس حقق الانتصار على استون فيلا.
1: خذها من اسمع مني، ها جمهور تشيلسي اليوم الانجليزي انا اتكلم، لو خيرته بالنهايه كاس انجلترا مباراه السيتي وقول له اسمع هذه المباراه اللي حيهبط فيها توتنهام، يقول لك انا ما ابغى السيتي ابغى هذه.
0: مزبوط مزبوط. ما ايش بقول لك، كلها تعتمد على مباراته امام استون فيلا. اذا حقق الانتصار انا اتوقع انه حتكون في يعني

0: انا اقول لك لو انتصر مباراه استون فيلا من التسع الباقي حيجيب سته
1: بالضبط، وصدقني
0: قطر باقي ممكن يجيب سته ممكن يجيب سبعه،
1: وصدقني حيكمل على طول انتصار مباشره امام تشيلسي.
0: طيب لكن احمد مواجهه صعبه
1: بكل مقاييس الأمانة، استون فيلا يعني تتكلم عن استون فيلا، استون فيلا يمكن كنا نتكلم عنه ما قبل سنتين انه ما يقدر يجمع ما بين بطولة قارية وما بين او ضغط البطولات الخارجية مع البطولات المحلية، لكن ما شاهدناه في الموسم الماضي في ثبات واستقرار ويوصل للنفس الأخير سواء في بطولة خارجية او محلية، فما هي صعبة ذي المباراة حق نوتنغهام انها تجعله انه ممكن يشارك بالصف الثاني.
0: انا ماني عارف، عندي احساس ان مباراة ديبو مارتينيز إميليانو مارتينيز انه في تصدي لكل مواني، وفي تصدي اخر الدقائق، وفي تصدي يعني اعاده سيناريو اعاده دك ما انا اعرف انا كذا
1: لا لا صدقني هذه المباراه فيها سداد ديون من كل النواحي.
0: طيب
1: توتنهام حينتصر،
0: نوتنغهام سيحل ضيف على تشيلسي. احمد تشيلسي اللي اخيرا فك عقده الصيام التهديفي وسجل هدف عن طريق انزو فرنانديز وكيلو خفير، بس انا تفاجات انه وكيل خفير باستوري صار وكيل اعمال. كيلو خفير باستوري لا زال في حديث حول إمكانية بقاء اللاعب من عدمه، لكن تشيلسي يسعى لبصيص الأمل أنه يصل إلى دوري الأبطال. مواجهة مهمة أحمد في مواجهة نوتنغهام فورست، ونوتنغهام ذكرنا بداية الحلقة أنه يسعى أيضا للانتصار وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، لأن الأسبقية في مواجهة أستون فيلا، بعدين أأمن بقائي أمام تشيلسي، بعدين أرجع مرة ثانية أحجز للنهائي أمام أستون فيلا في الإياب.
1: هذه المباراة اللي ممكن حرفيا نوتنغهام بتنازل فيها، مباراة صعبة خارج أرضك، طالع مباراة صعبة أمام استون فيلا، حترجع تلعب مباراة أصعب أمام استون فيلا، فأتوقع أنه نوتنغهام ما راح يركز في هذه المباراة بشكل كبير جدا إلا إذا استمرت نفس المشاكل اللي احنا تكلمنا عنها في تشيلسي في الآونة الأخيرة وقدموا له 3 نقاط.
0: مان سيتي في ضيافة إيفرتون، وأصعب يمكن مواجهة لمان سيتي على المستوى البدني في الأسابيع الأخيرة،
1: مباراة التعثر صدقني. شوف إيفرتون للأمانة
0: مباراة جاك غريليش
1: المباراة هذه ليش أنها بتكون صعبة حرفيا على مانشستر سيتي، لأنه مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة أعطاك إيحاء أنه نفوز بفارق واحد نسجل واحد، تحس أنه الفريق خلاص واصل لرتم أنه أهلا بالتعثر، فهي قاعدة تمشي في المباريات الأخيرة الآن أمام فريق متمرس، أمام فريق برضو يبحث عن النقاط للتأهل في البطولات القارية، أمام فريق للأمانة يعيش أفضل موسم له يمكن من عشرات السنين. إيفرتون متمكن، إيفرتون متغير، إيفرتون متمرس تحديدا في أرضه بين جمهوره، المباراة هذه حتكون ترند بالنسبة لهم إن هم من أضاعوا اللقب على مانشستر سيتي وإنه حيكتسبوا شخصية كبيرة جدا، فلذلك المباراة صعبة حتكون من أول دقيقة لآخر، بالعكس أنا أشوف إنه فيها إثارة وفي أهداف وممكن حتى نوصل لمرحلة يعني إنه نشاهد بعض اللاعبين يطردوا.
0: على مستوى الليغا الإسبانية أحمد، فريق مايوركا نجح بالانتصار على جيرونا، ومايوركا يمكن من الفرق اللي تعاني بشكل كبير جدا للبقاء، منافس وهد تو هد جيرونا انتصر وتساوى معاه بالنقاط. مايوركا يعني على الرغم من الموسم السيء لأنه اللاعب موريكي قدم أحمد موسم تاريخي، اللاعب الكوسوفي تتكلم على 21 هدف وأسست، يعني وسبحان الله الأسست في المباراة ذي ترى أسست أول أسست في الدوري ترى في المباراة ذي، وشكله بالغلط.
1: شوف الدوري الإسباني للأمانة محير، يعني شوف أنت هنا كنا نتكلم يمكن عن 3-4 عندي ممكن تهبط، لكن هنا شوف الأندية اللي ممكن تصارع على الهبوط، تتكلم أنت من المركز 17 لغاية المركز تقريبا 12، حتى رايو فاليكانو اللي يقدم عطاءات جميلة في بطولة خارجية ويقدم أفضل مبارياته في الآونة الأخيرة طبعا إشبيلية لو فاز بينك وبين إشبيلية اللي مهدد بالهبوط بينك وبين النقطتين، فحتكون برضو نفس
0: الموضوع. بالباو 7 نقاط،
1: حتى أتلتيكو بالباو
0: 7 نقاط
1: ممكن، بس يعني تذكر بالباو ممكن فوز واحد يعني يبعده بشكل كبير جدا، لكن بالباو ما عنده ضغوطات عكس فايكانو، يعني عنده ضغط مشاركة خارجية فراح تكون مؤثرة بشكل كبير.
0: طيب تكلم على بقية المواجهات، فإنه ليفانتي خسر من فياريال 5-1، وفياريال أحمد يعني يحب النتائج هذه، تألق كبير من ميكوتاتسي اللاعب اللي والله أنا ما أعرف يعني أندية الدوري السعودي وينها عن عن عن مهاجم بإمكانيات ميكوتاتسي من أيام ما كان في ميت الفرنسي وراح اليوم بعدين، والآن جاء فياريال، وفياريال يعني يمكن

0: المباريات الأخيرة على مستوى المهاجمين مدرسة كبيرة جدا. فالنسيا متعادل مع أتلتيكو مدريد، نقطة مهمة جدا لفالنسيا اللي أيضا موجود في دائرة الهبوط. أحمد
1: شوف، يعني من أكثر الأشياء المحزنة في الدوري الإسباني هو فالنسيا. يعني إحنا يمكن كبرنا ودخلنا للفيه وإحنا نتفرج على فريق حرفيا ممتع وفريق يحقق دوري ويذهب لنهاية الأبطال، وكنا نتكلم إنه أي فريق في العالم ممتع ما عندي فيه مشكلة، لكن أي هدف ممتع أكيد إنه من فالنسيا. فحرام إنه يكون فريق بحجم فالنسيا إنه يوصل لهذه الظروف الصعبة وإنه يكون ما قبل 4-5 جولات مهدد نوعا ما بالهبوط. لكن مباراة هذه في أرضه بين جمهور وتنتصر أتلتيكو مدريد، اللي نفس الكلام قلنا هناك على الأندية الأخرى إنه في بطولة قارية وإنه مريح عشان مباراة أرسنال، حتكون نفسيا ومعنويا مهمة جدا.
0: هذه من غير مبالغة، بدون مبالغة، هذه أهم جولة في الموسم في الليغا الإسبانية بسبب توزيع المباريات. طيب عشان تفهم الفكرة، ديبورتيفو ألافيز سيواجه أتلتيك بلباو. ديبورتيفو ألافيز لو انتصر سيصل للنقطة 39 وبلباو في نقطة 41. على فكرة ديبورتيفو ألافيز في الترتيب 17، يعني قبل الهبوط بي بي بي بي بمرتبة واحدة، يعني اللي تحته على طول كله الهبطين، فهو حيسحب معاه أتلتيك بلباو وحيوسع دائرة المتنافسين على الهبوط. يعني هو هي عشان توصل الفكرة، بس انه اليوم لو انتصر فريق ديبورتيفو ألافيز وانتصرت مثلا فرق زي ريو فايكانو، إلشي مثلا، اسبانيول، الفرق هذه، فإنه دائرة الهبوط ستتسع لتشمل الفرق اللي نقاطها بين 36 وإشبيليا. طبعا لازم إشبيليا، الكلام هذا كله لازم إشبيليا وليفانتي ينتصرون. طيب ليش؟ انتصار ليفانتي وإشبيليا راح يوصلهم ل 36، فبالتالي من 36 إلى 41 42 كل هذول داخلين في دائرة الهبوط. بس بقية اللقاءات إشبيليا سيواجه ريال سوسيداد، وعندنا طبعا ليفانتي خسر هذه الجولة، لكن ليفانتي الجولة القادمة راح يلعب مع أوساسونا، فبالتالي الأمور راح تتسع بشكل كبير جدا. أحمد، أوساسونا في مواجهة برشلونة، أيضا برشلونة بأريحية كبيرة، بدأ يفكر في الموسم المقبل، بدأ يعد العدة لصفقات الموسم المقبل التفكير. موقع أو حساب ESPN البرازيلي قال أنه في حال تعثر صفقة جوليان ألفاريز أو أنه مثلا المبالغات المالية، فإنه برشلونة يستهدف التعاقد مع جواو بيدرو من فريق تشيلسي. بس قال أنه المشكلة أنه لا تشيلسي ناوي يبيع، وأنه قيمة السوقية للاعب 100 مليون، وأن اللاعب مش متحمس المغادرة، والعقد مستمر إلى 2033.
1: شوف صعب للأمانة، برشلونة من الصعب أنه
0: يا عمي هو أحسن صفقة برشلونة موريكي، موريكي هذا الكوسوفي 5 مليون قيمة السوقية، لاعب مسجل 21 هدف في الليغا، يعطيك شيء مش موجود برشلونة.
1: حتى للأمانة حتى دوسام من اليوفي يا رجل، حتى كيوكريش من أرسنال ممكن ناخذ في مقايضة بينه وبين،
0: ولا مقايضة، أقول لك لاعب قيمته 5 مليون في مايوركا مسجل 21 هدف، لو حطيته دكة ما بيقول لك لا. طيب ونوعية يحبها فليك، اللي هي أنا أحتاج أحيانا مهاجم بدني، ويعطيك شيء مش موجود في برشلونة. اللاعب البدني أحمد، بروفايل اللاعب البدني الممتاز 1.94 الرجل. طيب اللاعب البدني اللي يسجل بالرأس مش موجود برشلونة. مباراة في بعض الأحيان نوعية مباراة تقفل على برشلونة، ما في حدا، الرجل حرفيا مسجل أهداف مع فريق ما يصنع كمية فرص كبيرة. على فكرة مايوركا ترى عنده لعيبة وسط ممتازين، ترى عنده لعيبة وسط ممتازين. طيب بس المشكلة انه الفريق مش قادر يسجل بشكل كبير جدا.
1: ممكن لو فكر كذا، لكن هذا برشلونة، يعني انت تعرف برشلونة لما بيغير اللاعب لازم يغير الليف الاعلى. يعني الان برشلونة لو اتى باللاعب،
0: لا والله ترى الصحافة البرشلونية ترى قاعدة تروج للفكرة،
1: وانه مثلا ما قدموا شيء في الموسم في الموسم القادم حيجي يقول لك هي بسبب اختيارات الادارة وبسبب اختيارات اللاعبين، فأمور كثيرة. لكن برشلونة الآن وصل لمرحلة أنه هو مسيطر في البطولات المحلية وقوي نوعا ما في البطولات القارية مثل دوري الأبطال، فهو بحاجة إلى بعض اللاعبين اللي يرفعوا من اللي في البرشلونة بشكل كبير جدا ويكونوا حاسمين زي الفارس. الفارس يعني ممكن تكون هي القطعة المفقودة للأمانة في تشكيلة برشلونة، لكن كلنا نعرف أنه أتلتيكو مدريد ما راح يفكوا بهذا المبلغ، وبيدرو مع برشلونة مع تشيلسي برضو ما راح يفكوا له بهذا المبلغ، فهذه مبالغ كبيرة جدا على برشلونة اللي ما زال يحتاج إلى لاعبين آخرين في خط الوسط وفي خط الدفاع، فمن الصعب أنه يدفع هذا المبلغ في لاعب.
0: طيب ف

0: لكن خلينا احمد نتكلم على بقيه المواجهات على مستوى الليغا الاسبانيه. نتكلم على سلتا فيغو مع إلتشي، ختافي مع بورداليس اللي سيدخل يعني يعتبرون ابرز المرشحين لتدريب كريستال بالاس. ها بورداليس مدرب ختافي احمد، ملك الكوره الحرام، طيب يعني الرجل اللي يكرهك في كره القدم. عشان تفهم الموضوع هذا خليني اشرح لك نقطه بسيطه جدا، طيب عشان يعني تعرف اللي فيها. ختافي فايز ب 13 مباراه، متعادل في 5 وخسران 15. طيب تخيل ختافي مسجل 28 هدف بس على 34 وفي المركز السادس.
1: ترى اقل فريق مسجل اهداف هو صاحب المركز الاخير.
0: ايه 26 ترى فرق بهدفين
1: بين المركز الاخير. يعني ثاني
0: افكار هجوميه صفر،
1: ثاني اضعف خط هجوم هو ختافي صاحب المركز السادس.
0: الظهير لو طلع مرتين في مباراه يعني اللي تقدم في الهجمه مرتين طلع برا تشكيله. ما في والله يا كره بورداليس.
1: حيروح على فين قلت؟
0: هو مرشح لكريستال بالاس.
1: لا حرام،
0: عم في ارسنال. أرسنال
1: لا لا لا حرام، حرام على كريستال بالاس، حرام للأمانة. ممكن يروح لأندية صراحة، ممكن يروح لأندية مثل برينتفورد، ممكن الأندية هذه. لكن
0: والله ما في، والله المفروض يعتزل التدريب.
1: أيوة أنا بتكلم عن الأندية هذه، لكن من الصعب جدا أن يذهب لأندية طيب. كبيرة صراحة قدمت كرة ممتعة في الأونة الأخيرة.
0: طيب ختافي مع راي فايكانو، ريال بيتيس مع ريال أوفييدو، إسبانيال أحمد مع ريال مدريد. وريال مدريد يعني السكة هذه نعرفها، الصحافة الإسبانية بدأت تتكلم عن امتعاض من ريال مدريد. ولما نقول ريال مدريد نقول بيريز، ريال مدريد هو بيريز وبيريز هو ريال مدريد. امتعاض من ريال مدريد حول الحياة الليلية لكيليان مبابي. صباح الخير، يعني كلمة واحدة صباح الخير. طيب وارجع أكرر وأقول لك، لما نقول ريال مدريد معناته بيريز، وبيريز لما حب يمشي تشابي ألونزو ترى مهد طخ تمهيد. وقبل فترة بدأ يتكلم عن فينيسيوس جونيور، وبدأ في حملة لشيطنة أنه فينيسيوس كان يعني يلوي يد ريال مدريد بالدوري السعودي، وأنه اليوم الدوري السعودي لما غير في السياسات وبدأ يتحدث عن أنه إحنا نبغى نستهدف لاعبين بصرف أقل ولكن بجودة أعلى وبمعدل أعمار يعني أعلى، انه فينيسيوس استبعد من هذه الدائره. واليوم وكلاء فينيسيوس بدا يفتحون خط مع ريال مدريد، واليوم ريال مدريد يقول طيب وين الانديه الاوروبيه البقيه عنه، انه حتى بقيه انديه اوروبا ما عاد صار يفاوضونه، والكلام الكثير هذا احمد اللي صار يدور. وصار اليوم البوصل على مبابي. والله انا حاسس ان الرجل هذا يعني حيتخذ قرار جريء، وترى ممكن يمشي اثنين في الصيف. ونجيت مورينيو هذه والله حتيجي على على على اساس جديد.
1: الاخبار اللي طلعت الآونة الاخيره انه حرفيا في تواصل بين مورينيو وبين بريز، وانه في جلسات، وانه في لاستعمل تقدم من مورينيو اتجاه بريز، وبريز بيوافق وبيرفض على بعضها، وانه واضح انهم الاثنين خلاص سالكين طريق العوده اللي خذها مورينيو.
0: قلت لك على فكره بريز استبعد كل الدائره المقربه من حوله اللي كانت تساعده في اتخاذ القرار، وقال مرة هذا أنا بتخذ قرار لحالي، وهو اللي يقود المفاوضات لحاله مع اللي هو وكيل الأعمال جورجي مينديز، خورخي مينديز، ومع بقية حتى مع جوزيه مورينيو حتى.
1: أيوه، فأنا ليش اللي بتكلم عنه واضح أنه حتى كمان مورينيو مو راضي يجي على الفريق ذا. لا انا عندي اشتراطات، وانه في لاعبين لازم يخرجوا ولاعبين لازم يجون، ففي في في تغيير كبير حيكون في ريال مدريد.
0: وحالة الرضا الوحيدة اللي طاح على أردا غولير، لأنه حتى لما حب بيريز يدخل يهزئ اللاعبين قال لأردا غولير، قال له اطلع، لأنه الكلام هذا ما يشملك اللي حين قال. فالرجل طلع كان تحسه أنه حتى طالع من مدرسة يعني.
1: لا لا شوف، بس ما أتوقع أنه الإطاحة بالاثنين من ناحية فينيسوس ومبابي صعبة جدا، الاثنين مع بعض صعبة، لكن الإطاحة بواحد منهم نعم هي مهمة لسببين. الأولى فرض شخصية لخوزيه مورينيو أنه أتى وأطاح بفلان، اكيد انه الثاني حيتعلم وحيرجع زي ما هو يبغى، والثاني حتكون في مصلحه غرفه الملابس.
0: مين الافضل تستغني عن مين والاسهل تستغني عن مين؟
1: كان افضل والاسهل كلها بفينيسوس. شفت ترى لو تيجي تسالني انا،
0: لانه نموذج احمد ريال مدريد مع فينيسوس قبل مبابي كان نموذج ناجح، فانت يعني هذا النموذج نجح معك. مبابي قد يكون فيها كثير من المغامره.
1: لا شوف،
0: اسهل

0: استغني عنه.
1: لا شوف مبابي هو يحتاج إلى مدرب يظهره ويخليه خلاص هو التوب ون، مثل ما جاء مورينيو مع كريستيانو رونالدو لما كان يعاني مع ريال مدريد في أول سنتين ثلاثة وصار خلاص ليفل الوحش. فأنت تحتاج إلى مدرب مثل مورينيو يخرج ما في داخل مبابي بالطريقة اللي هو يبغاها. لكن فينيسوس، شوف أنا متابع ريال مدريد وكل شيء في ريال مدريد، ترى فينيسوس حتى في أفضل أيامه مع ريال مدريد يعتمد على شويات، أعطيه كورة خليه يلعب كورته كلاعب برازيلي كمهارات، عنده حلول وحسم بطولات كثيرة ومباريات كثيرة، بس كطريقة لعب ومنظومة ومدرب ومسيطر وما إلى آخره لا مي واضحة. لأنه صراحة بعد كل مباراة كنا نشاهد إنستغرام، رسالة، تويتر، أشياء، مشاكل في غرفة الملابس كلها تصدر عن طريق فينيسوس، مشاكله مع الجماهير، العنصرية، الكلام الكثير لحق حتى على إسبانيا، فدائما هو مزعج للأمانة. لكن لو تيجي تقول لي مين اللي حيكون أفياد ومدري ويش في الآونة الأخيرة، لا والله فينيسوس الصراحة ما له حل. بس صدقني أنت تتنازل عن هذه مقابل أنك تسيطر على الكل وترجع مبابي وتكتشف مبابي مرة أخرى ولسنوات قادمة، هو هذا الخيار الأفضل. ومورينيو يسيطر على النجوم، يعني هذا شيء يعني ما في شكل للأمانة.
0: ترى أنه أحمد بغض النظر أتشكك في أنه مورينيو يعني مدرب أفلس يقول لك وما عاد عنده شيء يقدمه كثير، ترى قيل نفس الكلام عن أنشيلوتي بعد فترة إيفرتون، أنه بعد لما أقيل من إيفرتون والله أنشيلوتي يا جماعة خير خلاص انتهى.
1: ترى قرار شخصي ها؟ إيه؟ من بريز
0: إيه؟
1: قرار أنشيلوتي كان قرار شخصي مفاجئ للكل، حتى أنشيلوتي لما طلع يتكلم قال إنه أنا جاني اتصال من بريز بدون علم أحد، يعني حتى يقول لما تواصلت مع مسيرين في نادي ريال مدريد ما حد عنده خبر. فكان قرار شخصي وكان مفاجئ، وأخذ أنشيلوتي اللي كلنا تكلمنا إنه ما يعني كانت الرجعة صعبة وإنه ما عاد فيها، لكن للأمانة كانت رجعة مختلفة بشكل كبير جدا. نفس الكلام على خوزيه مورينيو، لكن الفرق بينهم انه أنشيلوتي حقق شيء مع الريال.
0: لا بس احمد
1: يعني مورينيو يستل
0: بغض النظر الاثنين التشابه بينهم في حاله انه قد لا يكونون الخيارات الافضل تدريبيا في الوقت الحالي، طيب لكنهم لديهم ما يحتاجه ريال مدريد،
1: الانسب لريال مدريد.
0: إيه؟ نعم. يعني عندهم شيء اللي يحتاجه ريال مدريد الان
1: صح. فانا شوف اذا انت ما تبي تمشي احد من هذولي من امبابي وفينيسيوس وكذا وتبغى فريق يتغير بسرعه، هو مدرب واحد في العالم فقط، يورغن كلوب، جيبه مع المشاكل هذه اللي موجودة يعالجها لك، وحتشوف حلول كثيرة وحتشوف حلول سريعة، لكن ما راح تخدمك للمستقبل. لكن خوزيه مورينيو صدقني حيرجع الفريق للأفضل وحيصنع فريق لا يقوى لا يخسر، وحيكون في استدامة لمدة 10 سنوات أخرى
0: ممكن. طيب على مستوى الدوري الإيطالي أحمد، يعني خلاص الانتر يمكن مع كيبو قتل التنافسية، لكن هنالك تنافسية على مستوى البطولات الأوروبية، كومو يسعى انه يكون موجود في دوري الأبطال، تتكلم على اليوفي، تتكلم على الميلان بدرجة أقل، نابولي يعني يعتبر خلاص ضمن بشكل كبير. يمكن الخبر السعيد لنابولي مش انه ضمن الوصول للأبطال، خبر سعيد انه لوكاكو حيمشي، لوكاكو يرغب في العودة مرة أخرى للبريمير ليج.
1: شوف الغريب والعجيب في هذا الموضوع انه كونتي حزنان، يعني حتى طلع يتكلم وكانه يعني متاثر،
0: ما تفقد غالي
1: جاي. فالامانه يعني هذا الشيء اللي احنا نستغربه، لكن نابولي لو تيجي تاخذها في السنتين الاخيره موجود في الابطال في كل السنتين، بطل الدوري، منافس نوعا ما في السنه هذه، فموجود في الصوره. فانا اتوقع انه نابولي ما زال فريق بطل وقادر انه يكون فريق بطل في السنه القادمه.
0: يحزنني أحمد أنه نوعية الصفقات اللي يستهدفها أندية القمة في إيطاليا، يعني مثلا إنتر لما تجي تنظر إليه طموحه في الصيف أن يتعاقد مع كورتيس جونز البديل اللي هو لاعب الوسط الإنجليزي في في في ليفربول، ويرى بأنه لا، إذا مكتوميناي حقق النجاح هذا تحول من لاعب هامشي في في مانشستر يونايتد إلى واحد من إلى أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، طيب فإن إحنا لا، كورتيس جونز هذا حيجي حيكون يوهان كرويف.
1: شوف هو مش يحزن قد ما انه الوضع للامانه في ايطاليا وصل لهذه المرحله، انه انت ما تقدر تخش على لاعبين الصفوه، ما تقدر تخش على لاعب سوبر ستار في الدوري الالماني او في الدوري البرتغالي وتبى تاخذه.
0: البرتغالي احمد ما عنده موارد، بس قادر تبني اسماء محترمه ومنظومات محترمه وقادر تطلع لعيبه برتغاليه،
1: بس عنده اسس، عنده بنية تحتية، عندها أكاديميات، عندها تركيز، عارف شو تسوي. هي تخسر فلوسها لما بتبيع لاعب مبلغ كبير، هي تخسره في الأكاديميات في أنها تأسس لاعبين آخرين صغار، لكن بالدوري الإيطالي أنت تبيع لاعب ب50 مليون عشان تجيب 3-4 لاعبين آخرين، فما في أي استثمار، فرق بين الاثنين. لكن

0: انه انت تروح تبي تدخل على لاعب مثلا جوهره مثلا في الدوري البرتغالي او في الدوري الالماني وكذا ما تقدر، حتى في الدوري الفرنسي حيجونك الانديه بصراحه الانجليزيه الاسبانيه وحتشيلها منك، حتى الانديه الالمانيه حتشيلها. فلذلك انت خلاص افتهمنا من بدري وروح للاعب اللي هو البلان، حتى مو هو بالبلان سي في الدوريات الانجليزيه اللي انت ممكن يفعل معاك شيء افضل من اللي موجودين عندك. وبصراحه شوف يعني هكان لاعب يعني ما كان الكل يطالع فيه ومبلغ بسيط جدا، فصار اللاعب الواو بالنسبه له، وممكن تتوافق في صفقه ثانيه مثلا.
1: مشكله احمد ان انت اليوم نجوم الصف الاول في الدوري الايطالي مين اللي صار يستهدفهم؟ دوري التركي. يعني احمد دوري التركي اخذ منك اوسيمين، اليوم احتمال كبير ينافسك ياخذ منك تشالانوغلو، في انديه تركيه تبغى كينان يالدز، في انديه كثير اليوم تتفاوض على صف النجوم الموجود في الدوري الايطالي الصفوه انديه تركيه.
0: ترى احنا تكلمنا في الماضي وقلنا انه الدوري التركي مرعب وقادم انه يكون واحد من الدوريات الخمسه الكبرى في الدوري في اوروبا بالضخ المالي والبنوك.
1: ترى بعد 3-4 سنوات حتى لعيبه الدوري الايطالي ما حيكونوا جيدين كفايه يلعبوا الدوري التركي. ترى
0: ايوه مزبوط، لانه حياخذ ليفل عالي،
1: حياخذ ليفل عالي.
0: ايوه وشوف وضعهم في الابطال يعني اكبر داعي ذلك، والمواهب الصغيره من الاتراك شوف هن يلعبون. فلذلك الدوري التركي مرعب وقادم بقوه.
1: طيب احمد، مشروع كومو يتاثر لو ما تاهل لدوري الابطال، ولا بالنسبه لهم الفارق والقابل الكبير الايجابي بين الخطوه هذا الموسم والموسم القادم انه يلا نبدا مثلا مشاركه اوروبيه في اليوروبا ليج؟ مش سيء، خيار مش سيء، وبالعكس فيها اريحيه كبيره بحيث انه انت ممكن تكون بطل اليوروبا ليج الموسم القادم.
0: انك تروح ستيب باي ستيب في البطولات الخارجيه هو الخيار الافضل لكومو، افضل من انك تروح تغامر بشكل مباشر وتذهب للابطال وتعاني بشكل اكبر. فابريغاس اعطانا ايحاء كذا في لمحه من بعض المباريات انه لما صار في ضغط عليه ما بين انه انت تخرج وربط اسماءه بانديه اخرى في اوروبا اتت بعض النتائج السلبيه، فالتركيز الذهني يذهب بعض الاوقات عن فابريغاس. لكن لابد من رسم الصوره من الان، هل انت باقي في الموسم القادم ام لا؟
1: يقدر يحافظ على النجوم الصف الاول نيكوباس؟
0: شوف هو يقدر يحافظ طول ما انه الريال وبرشلونه ابتعدوا عن اللاعب. او
1: لا بعدين هو ما شاء الله احمد ما شاء الله عينه نظيفه، يعني هو جاب جاكوبو رامون من ريال مدريد من كاستيه، واحد من احسن مدافعين مستوى الدوري الايطالي، عمره 21 سنه.
0: هذه ميزته، لانه هو خارج من الاكاديميات في اسبانيا، فلذلك قادر انه يحافظ. بس المقصد انه هل انت مستمر ام لا؟
1: احمد النفيع شكرا جزيلا لك تواجدك معي هذا المساء.
0: العفو لك ولقامي على البرنامج والمستمعين.
1: ايضا الشكر موصول لكم الى احبه في كل مكان، نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل في نفس التوقيت جمعه السبت من 6 حتى 7. حتى ذلك الحين دمتم في رايه الله، في امان الله.
2: جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعه برامجك المفضله، والوصول الى اي حلقه فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع الأندية
4: كل الأندية
3: مع المنتخبات لجل الجماهير في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب ولو اختلفنا متفقين كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا
5: يا تيكي تاكا
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام. في سيارتك في بيتك أو فين ما تكون اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بظروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة.

0: سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ويكند الان على جدة اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين ومستمعي جدة FM في حلقة جديدة من برنامج ويكند. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل جمعة وسبت على مدى ساعتين من 8 وحتى 10 مساء. اليوم فريق العمل من أمام المايك أنا وسام الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي، وعندنا الكثير من الأخبار والفعاليات والزوايا المختلفة اللي بتكون معانا في حلقة اليوم. اليوم طبعا في إيفنتس راح نستعرض بعض الفعاليات الموجودة في مختلف مناطق المملكة، أيضا عندنا تكنولوجي، وعندنا كمان فقرة غير جو. اليوم راح نتكلم عن أحد الأماكن يعني مش مشهورة كثير في أوروبا، راح نتكلم عن مكان تحديدا موجود في دولة سوليفينيا. كمان عندنا ترو كرايم، واليوم راح نرجع شوية لفقرة وين المكان. فقرة وين المكان هذه بنشاركها إن شاء الله مع مستمعينا، شاركونا دائما على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو على 012-647-8544. كمان شاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، واللي حاب يشاركنا كمان على حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_radio #weekend. طبعا فقرة وين المكان بنعطيكم معلومات عن هذا المكان، وتقولوا لنا إيش اسم المكان وأين يقع. هذه هي فكرة الموضوع وفكرة الاستطلاع وفكرة السؤال اللي راح نشاركه مع مستمعينا في هذه الحلقة. حنروح لأول فاصل مع سلطان، وبعدها راجعين نبدأ مشوارنا معكم. لا تغيروا الموجة على جدة FM.

0: ويكند على جدة اف ام.
1: ايفنت
2: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. اول اخبارنا اليوم من جدة، تستضيف جدة أول سباق سو بوكس في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2026 على حلبة كورنيش جدة. الحدث يقام تحت اسم سو بوكس السعودية 26 النسخة الأولى، ويجمع فرق تصمم وتبني مركباتها بنفسها ثم تنطلق بها على منحدر السباق بقوة الجاذبية فقط دون محركات. التذاكر متوفرة الآن عبر ويبوكو بلاتينيوم ليست بأسعار تبدأ من 35 ريال سعودي فيما أغلق التسجيل أمام الفرق المشاركة. تذاكر الجمهور لسوبوكس السعودية 2026 محدودة، ينصح بالحجز المبكر عبر القنوات الرسمية فقط أو الموقع الرسمي ومنصتا بلاتينيوم ليست وويبوك. طبعا سوبوكس السعودية هو أول سباق عربات بدون محركات يقام في المملكة، وفقا للموقع الرسمي للحدث تتنافس الفرق بمركبات مصممة ومبنية بأيديها تنطلق على مسار منحدر بقوة الجاذبية وحدها أمام آلاف الحضور. السباق لا يقتصر على السرعة بل يقيم الإبداع وجرأة التصميم وروح الفريق. الحكام يقيمون الأداء على المسار وابتكار العربة وأزياء الفريق، ما يحول السباق إلى عرض ترفيهي حي بقدر ما هو منافسة رياضية. تتجاوز الجوائز النقدية 100 ألف ريال سعودي وتمنح للفرق الفائزة في فئات مختلفة من الإبداع والأداء، ويعد الحدث تجربة ترفيهية مفتوحة للعائلات تجمع بين السباق والموسيقى وعروض الطعام في أجواء مهرجانية على كورنيش جدة. طبعا سوبوكس السعودية 2026 يقام على مدار 3 أيام من الخميس 14 مايو حتى السبت 16 مايو 2026 على حلبة كورنيش جدة، جدة كورنيش سيركت، الحلبة ذاتها التي تستضيف جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1. طيب نذكركم بسؤال وين المكان لحلقتنا اليوم. خليني أقول لكم على السؤال، يعني تأخذون وقت على بال ما تفكرون في الإجابة. وين المكان؟ مدينة ترفيهية جديدة في السعودية، مو على البحر ولا في الشمال، قريبة من العاصمة، مليانة ألعاب ومغامرات. إيش اسم هذه المدينة الترفيهية؟ شاركونا على 012-647-7154 أو 012-649-5154، واللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ويكند على جدة اف ام.
3: إيفنت
4: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في إيفنتس وما زلنا في مدينة جدة. تواصل منصة سينما حي بحي جميل في جدة دمج الفن بالثقافة والتعلم والتجارب السينمائية المتنوعة تحت سقف واحد بوصفها منصة ثقافية متكاملة تتجاوز مفهوم العرض السينمائي التقليدي ضمن بيئة تحتضن التجارب الإبداعية وتدعم الحوار الفني بين مختلف الثقافات. خلال شهر أبريل البرنامج السينمائي قدم باقة مختارة من الأفلام المعاصرة والكلاسيكية العالمية اللي تتناول الذاكرة والصمود والتضامن، من بينها رقية، ليتل إيميلي أو شخصية المطر، وأيضا بعض الأفلام زي ما قلنا المعاصرة والكلاسيكية العالمية. هذه كلها تعكس ثراء الطرح السينمائي وتعدد رؤاه السردية. البرنامج كمان يحتضن أنشطة نوعية من أبرزها نادي لقاء مع السينما الفرنسية، بيوفر تجربة تفاعلية تجمع بين العرض السينمائي وتعزيز المهارات اللغوية، إلى جانب ليلة خاصة بالسينما الإيطالية تحتفي بأرثها الفني بما يعزز حضور السينما العالمية في المشهد الثقافي المحلي. كمان استضافت سينما حي عروض مختارة من أفلام طلابية ضمن مهرجان أفلام طلاب جامعة عفة، من بينها مبهم، ليلة الشهب، أثرنا، جناح، الوجهة الأخيرة، مغامرات المعلم، انبعاث، من تراب، عشاق الفن السابع، وأيضا فيلم بين، في مبادرة تسهم في تمكين صناع الأفلام الشباب ومنحهم مساحة للظهور والتواصل مع الجمهور. طبعا هذه كلها تعكس دور سينما.

إنما حي في تعزيز الحراك السينمائي من خلال تقديم محتوى ثري يجمع بين الترفيه والمعرفة، ويسهم أيضا في بناء مجتمع سينمائي متفاعل بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الثقافي وصناعة السينما في المملكة. متواصلين معكم في ويكند، لكن خلوني أذكركم بسؤال: وين المكان؟ مدينة ترفيهية جديدة في السعودية، مو على البحر ولا في الشمال، قريبة من العاصمة، مليانة ألعاب ومغامرات. في ثلاثة أجوبة جاتنا على الواتساب، لكن طبعا ما نقدر نقول الجواب، خلونا نقول الجواب في نهاية الحلقة. لكن خلونا نتشرف باتصالاتكم على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا على الواتساب على 800-244-28-28. فاصل مع سلطان وراجعين مكملين معكم، لا تروحوا بعيد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
1: ويكند على جدة FM.
2: تكنولوجي،
3: حياكم الله من جديد في فقرة تكنولوجي. عندنا هذا الخبر من الرياض، أعلنت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات رسميا عن افتتاح أحدث متاجر التجربة لقسم الجوالات في واجهة روشن المميزة في الرياض. يمثل هذا الافتتاح محطة هامة، حيث يعد المتجر الخامس الذي يتم إطلاقه ضمن خطة التوسع الاستراتيجية لشركة سامسونج السعودية للإلكترونيات، مما يعزز حضور العلامة التجارية في المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية. يوفر هذا المتجر المتطور أحدث ابتكارات منظومة جالكسي في قلب العاصمة السعودية الرياض، حيث يعمل كمركز تفاعلي للاكتشاف العملي والتفاعل التكنولوجي. وقد صمم فرع واجهة روشن بعناية فائقة ليركز بشكل كامل على مبيعات الأجهزة المحمولة وتعزيز تجربة المستخدم، مما يمثل تحول في النمط التقليدي للتسوق من خلال إعطاء الأولوية لبيئة بيع جذابة تتيح للزوار التفاعل المباشر مع المنتجات واستكشاف منظومة سامسونج عن قرب. يقدم هذا النهج المتمحور حول المستهلك مزايا ملموسة، يمنح الجمهور فرصة استكشاف وتجربة أجهزة سامسونج عمليا قبل الشراء، وذلك بداية من أحدث هواتف جالكسي الرائدة وصولا إلى أجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية المبتكرة. كما يوفر المتجر تجربة شاملة تتيح لعشاق التقنية والمستخدمين اليوميين على حد سواء التنقل بسلاسة داخل المكان، معززا التزام سامسونج بجعل ابتكاراتها أكثر سهولة ووصولا في المدن السعودية الكبرى. وين المكان؟ مدينة ترفيهية جديدة في السعودية، مو على البحر ولا في الشمال، قريبة من العاصمة، مليانة ألعاب ومغامرات. قولوا لنا إيش اسم هذه المدينة الترفيهية، شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أو من خلال الواتساب على 800-244-28-28. فاصل ونواصل.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة اف ام.
0: ويكند على جدة اف ام.
1: ايفنت
5: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. اطلقت شركة البحر الاحمر الدولية شخصية رمزية مبتكرة وتشكيلة حصرية من المنتجات التذكارية بالتعاون مع منظمة الرياضات الالكترونية العالمية تي 1. هذه المبادرة الفريدة تتمحور حول امل، وهي سلحفاة صقرية المنقار تجسد قيم الاصرار واستعادة حيوية البحار، بهدف اشراك فئات جماهيرية اوسع في رسالة الشركة نحو السياحة المتجددة وتحفيز الوعي الجماعي لحماية النظم البيئية البحرية. من المقرر أن تطرح هذه المجموعة المشتركة التي تضم تشكيلة من المقتنيات العصرية مثل سلاسل المفاتيح والدمى المحشوة لأول مرة خلال مهرجان هوم جراوند الخاص بمعجبي منظمة تي 1 والمقام مؤخرا، وتحمل كل قطعة في طياتها تفاصيل عصرية تروي حكاية أمل بما يوثق ارتباط الجمهور بالقيم البيئية التي تمثل جوهر الوجهات التي تطورها شركة البحر الأحمر الدولية. طبعا تعود جذور حكاية أمل إلى قصة إنقاذ واقعية شهدها عام 2021، حيث عثر فريق البيئة في شركة البحر الأحمر الدولية على السلحفاة صقرية المنقار تعاني من متلازمة الطفو، وبدأت رحلة الرعاية المكثفة حتى استعادت السلحفاة طاقتها ليعاد إطلاقها في موطنها الطبيعي بجزيرة الوقادي ضمن بحيرة الوجه في وجهة البحر الأحمر، وهي المنطقة التي تعد من أهم مواقع تعشيش هذا النوع المهدد بالانقراض. وقد وقع الاختيار على اسم أمل ليحمل دلالات التعافي والانطلاق من جديد، وتتحول قصتها إلى أيقونة بصرية وتعبير حي عن التناغم المنشود بين الإنسان والطبيعة. طبعا منذ ذلك الحين كرست شركة البحر الأحمر الدولية هذا النهج في صميم نموذجها التطويري، حيث تحولت مبادرات الإنقاذ الفردية إلى برنامج شامل للحفاظ على التنوع الحيوي وتجديده بناء على أسس علمية رصينة. وقد نجحت الشركة في تسجيل مواقع تعشيش في 34 جزيرة بمتوسط يتجاوز 500 عش سنويا، ولضمان حماية هذه الكائنات تعتمد الشركة إرشادات صارمة مخصصة للضيوف والشركاء، إلى جانب حلول بيئية مبتكرة. ففي جزيرة بريم تم ابتكار حواجز متخصصة لتوجيه السلاحف نحو مسارات آمنة بعيدا عن المنحدرات الخطرة، لتكون الشركة بذلك ثاني جهة عالمية تطبق هذا الحل، محققة صفر إصابات منذ اعتماده. احنا متواصلين معكم في ويكند، خلينا اذكركم بسؤال: وين المكان؟ مدينة ترفيهية جديدة في السعودية، مو على البحر ولا في الشمال، قريبة من العاصمة، مليانة ألعاب ومغامرات، ايش اسم هذه المدينة؟ منتظرين ان شاء الله مشاركاتكم على 012-647-7154 او على 012-649-5154. فاصل، راجع لكم ان شاء الله مع بداية ساعتنا الثانية، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام. ترو كرايم.
1: أجمل تحية لكل من انضم إلينا الآن في ساعتنا الثانية من برنامج ويكند على جدة اف ام. وصلنا إلى فقرة ترو كرايم. اليوم راح نتكلم عن سرقة متحف إيزابيلا ستيوارت غاردنر في بوسطن عام 1990 ميلادية. تعتبر من أشهر وأكبر السرقات الفنية في التاريخ، وما زالت بعض تفاصيلها غامضة حتى اليوم. في فجر يوم 18 مارس 1990 كان الحراس الليليين في المتحف في بوسطن يعملون بشكل طبيعي. فجأة توقفت سيارة عند المدخل، شخصان تنكرا بزي الشرطة دخل المتحف. قالا للحارس: وصلنا بلاغ اضطراري، لازم نفحص المكان. الحراس ما شكوا فيهم لأنهم كانوا يرتدون زي شرطة رسمي تقريبا. بعد دقائق تم تقييد الحراس داخل غرفة الأمن، تم تعطيل الكاميرات، المهاجمون بدأوا يتجولون داخل المتحف بهدوء. ما كانوا مستعجلين، كانوا يعرفون بالضبط ماذا يريدون. إيش هدفهم؟ هدفهم لوحات لا تقدر بثمن. العصابة لم تسرق عشوائيا، بل كانت تعرف قيمة كل لوحة. تم سرقة 13 قطعة فنية، أهمها لوحة لرامبرانت وأعمال لفنانين أوروبيين كبار، وقطع نادرة لا يمكن تعويضها. القيمة التقديرية أكثر من 500 مليون دولار اليوم، يعني اليوم تساوي 500 مليون دولار. طيب كيف اختاروا القطع؟ الشيء المثير أنهم لم يأخذوا كل شيء من المتحف، وتركوا لوحات أغلى أحيانا، واختاروا أعمالا يمكن نقلها بسرعة. هذا يدل على أنهم لم يكونوا لصوصا عاديين، بل لديهم معرفة فنية أو توجيه دقيق. بعد 81 دقيقة فقط خرجوا من المتحف، اختفوا تماما، لا كاميرات واضحة ولا أدلة كافية. ومنذ ذلك اليوم حتى الآن لم تسترجع اللوحات حتى الآن. مكتب التحقيقات الأمريكي FBI فتح ملف ضخم، تم التحقيق مع مئات الأشخاص، وظهرت نظريات عن عصابات إجرامية منظمة، لكن لا أحد تم إدانته رسميا حتى اليوم. أخيرا، لماذا هذه السرقة مشهورة؟ استخدموا خداع الشرطة المزيفة، كانت سريعة جدا، أقل من ساعة ونصف، ولم تحل بالكامل حتى الآن، وقيمة المسروقات ضخمة جدا وفنية نادرة. هذه قصتنا اليوم في ترو كرايم. شاركونا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، وقولوا لنا وين المكان. مدينة ترفيهية جديدة في السعودية، مو على البحر ولا في الشمال، قريبة من العاصمة ومليانة ألعاب ومغامرات، ما اسم هذا المدينة؟ راح نروح لفاصل مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام.
1: غير جو. حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. اليوم في غير جو راح نروح لسلوفينيا، وتحديدا الى بحيرة بليد، ليك اوف بليد. هي واحدة من أجمل الوجهات الطبيعية في أوروبا، وتعتبر بطاقة سلوفينيا السياحية الأشهر. تقع في شمال غرب سلوفينيا وسط جبال الألب، وتتميز بمياه خضراء زمردية وجزيرة صغيرة في المنتصف. إيش اللي يميز هذه البحيرة؟ مياه صافية بلون فيروزي مذهل، وجزيرة صغيرة في وسط البحيرة، وقلعة تاريخية على قمة صخرة تطل على البحيرة، وطبيعة جبلية هادئة ومثالية للاسترخاء. أهم الأنشطة في بحيرة بليد: ركوب القارب إلى الجزيرة، قوارب خشبية تقليدية اسمها بلينتا أو بليتنا، أو تستأجر أنت قارب بنفسك. كمان في قلعة بليت كاستل، أقدم قلعة في سلوفينيا، منظر بانورامي خرافي للبحيرة، ويوجد متحف ومطعم داخلها. كمان المشي حول البحيرة، فيها مسار دائري سهل حوالي 6 كيلومتر، ومناسب للمشي أو الدراجة. في كمان تجربة الحلوى المشهورة بليد كريم كيك، وتباع في معظم المقاهي المطلة على البحيرة. واللي يحبون التجديف أو السباحة بس في فصل الصيف، المياه مناسبة في الصيف، وتجربة جميلة مع الطبيعة. في كمان أفضل أماكن التصوير لمحبي التصوير، هناك الجسر الخشبي أمام الجزيرة، وكمان أعلى قلعة بليد، ونقطة المشي الجبلية، وهي أفضل منظر بانورامي على البحيرة. طيب، إيش أفضل وقت للزيارة؟ أفضل وقت للزيارة من مايو إلى سبتمبر، يعني من الآن، من شهر 5 إلى شهر 9، شهر سبتمبر، جو مثالي وألوان جميلة. اللي حاب يروح في الشتاء، الجو هادي جدا لكن مثل لوحة ثلجية، يعني بارد قارس جدا. كيف توصل لها؟ من العاصمة ليوبليانا حوالي 45 دقيقة بالسيارة، وكمان توجد باصات مباشرة يوميا

وقريبة أيضا من مطار لوبليانا. أنا أعتقد أنه يعني مرة قريبة، 45 دقيقة في السيارة، يعني تعتبر داخل المدينة مش بعيدة خارج، أو داخل العاصمة مش خارج العاصمة بشكل كبير. لكن في نصيحة مهمة، إذا بتروح حاول تزورها بدري الصباح أو وقت الغروب لتجنب الزحمة، وهذا أفضل إضاءة للتصوير. احنا بتواصل معكم في ويكند على جدة اف ام. حنروح لفاصل مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معاكم. لا تغيروا الموجة على جدة اف ام.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ويكند على جدة إف إم. تكنولوجي.
1: رجعنا لكم مرة أخرى في فقرة تكنولوجي. كشفت تقنية جديدة اعتمدتها شركة جوجل الأمريكية بإمكانها أن تساعد المستخدمين على اختيار ما يرتدونه عن طريق الذكاء الاصطناعي. أوضحت التقارير الصحفية العالمية أن جوجل أضافت لتطبيقها جوجل صور ميزة جديدة تدعى خزانة الملابس المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد المستخدم في اختيار ما يرتديه. سيقوم الذكاء الاصطناعي في هذه التقنية باستيراد صور الملابس من مكتبة صور جوجل وتنظيمها في خزانة ملابس رقمية، ليتمكن المستخدم من تنسيق قطع الملابس معا لإنشاء إطلالات مختلفة، وحتى تجربتها افتراضيا باستخدام صور رمزية رقمية لمعرفة كيف ستبدو. وسيعرض تطبيق صور جوجل جميع قطع الملابس في قسم خزانة الملابس الجديد ضمن تبويب المجموعات. كما يمكن للمستخدم عرض الملابس في فئات محددة مثل البلوزات أو البناطيل، بإمكانه مزج وتنسيق قطع الملابس لإنشاء إطلالات مختلفة ومشاركة النتائج مع الأصدقاء أو حفظها في لوحة إلهام رقمية. أشارت التقارير إن هذه التقنية مستوحاة من فيلم كوميدي شهير يدعى كلوليس، تم إنتاجه عام 1995، حيث تمتلك الشخصية الرئيسية خزانة ملابس رقمية مميزة، ويبدو أن جوجل تجسدها في تطبيق صور جوجل. وتستخدم شير جهاز كمبيوتر بشاشة لمس لتصفح الملابس في خزانتها وتنسيق البلوزات والبناطيل المختلفة لإنشاء إطلالات متكاملة، وتتيح لها خاصية البسني المدمجة، معرفة ما إذا كان هناك زيان متناسقان، وفي حالة تناسقهما يمكنها معاينة الملابس على نسخة رقمية منها. وستتوفر نسخة جوجل من خزانة الملابس الافتراضية المستوحاة من فيلم كولوليس على تطبيق صور جوجل هذا الصيف، وتقول جوجل أنها ستكون متاحة لمستخدمي أندرويد أولا، ثم لمستخدمي آي أو إس على هواتف آيفون لاحقا. والله الحياة أصبحت سهلة يا أبو سعد، حتى الملابس صار يختاروها لنا. متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. حنروح لفاصل قصير مع سلطان، وبعدها راجعين مكملين معاكم، لا تروحوا بعيد.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ويكند على جدة اف ام.
0: سفرة دائمة

حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في ويكند على جدة اف ام. اليوم في سفرة دائمة راح نتكلم عن كيف تطورت الأكلات السعودية حديثا مع المطاعم العالمية. تطور الأكلات السعودية في السنوات الأخيرة بشكل كبير بسبب العولمة وانتشار المطاعم العالمية وظهور جيل جديد من الطهاة السعوديين الذين أعادوا تقديم الأكل التقليدي بطريقة عصرية. هذا التطور لم يلغي الهوية المحلية بل خلق مزيجا بين الأصالة والحداثة. دخول المطاعم العالمية غير الذوق العام، ومع توسع سلاسل المطاعم العالمية في السعودية أصبح الناس أكثر تعرفا على البرجر الأمريكي والبيتزا الإيطالية، الأطباق الآسيوية مثل السوشي والنودلز، وهذا خلق تنوع في الأذواق ومقارنة بين الأكل المحلي والعالمي وارتفاع توقعات الجودة والتقديم. أحد أهم الأمثلة على التطور المحلي هو ظهور علامات سعودية ناجحة وصعود الفاست فود السعودي. أصبحت تنافس المطاعم العالمية في الانتشار والشعبية. أيضا إعادة تقديم الأكلات التقليدية بشكل عصري، الطهاة السعوديون بدأوا يعيدون اختراع الأكلات الشعبية مثل الكبسة، أصبحت تقدم في مطاعم فاخرة بتنسيق حديث. المندي يقدم بطرق فردية بليتد بدل الصحون الكبيرة. الجريش والحنيذ دخلوا قوائم الطعام الفاخر اللي تسمى الفاين داينينج. أيضا ظهور مطاعم الفيوجن، وهو مزج الثقافات، وظهر اتجاه قوي يسمى ساودي فيوجن كوزين، مثل كبسة مع لمسة إيطالية، برجر بنكهة بهارات سعودية، حلويات فرنسية بنكهات تمر أو هيل، وهكذا. أيضا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة افتتاح مطاعم سعودية فاخرة بتصميم عالمي وتقديم الأكل السعودي بأسلوب تجربة وليس مجرد وجبة، والتركيز على العرض البصري بليتينج والإضاءة والهوية. كمان تأثير السوشيال ميديا، انتشار مراجعات الطعام على تيك توك وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، والتركيز على الشكل قبل الطعم في بعض المطاعم، وظهور مطاعم تصمم أطباقها لتكون قابلة للتصوير. الخلاصة، المطبخ السعودي اليوم يعيش مرحلة حفاظ على الهوية، كبسة، مندي، قهوة، تمر وغيرها، أيضا انفتاح عالمي، فيوجن، فاست فود، مطاعم راقية، والنتيجة مطبخ سعودي حديث لكنه ما زال مرتبط بجذوره. وإحنا متواصلين معكم في ويكند، حنروح لفاصل مع سلطان وبعدها راجعين في جزئيتنا الأخيرة من الحلقة، خلوكم معنا.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: ويكند على جدة FM.
3: Events. حياكم الله من جديد في آخر جزئية من حلقتنا اليوم، ونختم بهذا الخبر. احتضنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس فعاليات المعرض جمعية الثقافة والفنون بالدمام أمس فعاليات المعرض الفلكي الأول الكون في أبهى صورة، بمشاركة 18 مصور محلي ودولي يستعرضون من خلاله 38 عمل فني توثق أسرار الفضاء، بتنظيم من نادي مصوري الكوكبات الفلكي، وسط حضور لافت من المهتمين بالتصوير والفلك. المعرض ليستمر 7 أيام، يقدم تجربة بصرية تمزج بين الفن والعلم عبر عدسات احترافية، التقطت تفاصيل المجرات والكواكب والمناظر الليلية والأحداث الفلكية النادرة. سيقدم المعرض 3 ورش عمل متخصصة تتناول تقنيات التصوير الفلكي والتراث الفلكي وعلاقة الإنسان بالكون، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي العلمي والفني وتقريب مفاهيم علوم الفضاء بأسلوب بصري مبسط وملهم، مثمنا جهود القائمين على المعرض من داعمين ورعاة وفنانين. المعرض معرض الكون في أبهى صورة يتيح لكل عشاق الفن والسماء لاكتشاف الكون كما لم يرى من قبل، بعدسة مبدعين يؤمنون بأن للنجوم حكايات تروى بالصورة، وأن العلم حين يلتقي بالفن يولد مشهدا يليق بعظمة السماء، حيث أن المعرض مفتوح للجميع. طيب، جواب سؤالنا اليوم، وين المكان؟ مدينة ترفيهية جديدة في السعودية، مو على البحر ولا في الشمال، وقريبة من العاصمة، مليانة ألعاب ومغامرات. إيش اسمها؟ طبعا اسم المدينة الترفيهية هي مدينة القدية، مدينة القدية. شكرا لمازن الغانمي، يقول هلا أسامة سلطان حياكم الله. الجواب هو القدية، يعطيك العافية يا مازن، شكرا لتواصلك. أيضا محمد سعيد الزهراني من مكة المكرمة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومسي على كل طاقم البرنامج، المدينة هي القدية. أيضا عادل الثقفي يقول مساء الخير عليكم في إذاعة جدة، الجواب هو مدينة القدية في العاصمة السعودية الرياض. شكرا يا عادل، يعطيك العافية. يعطيكم العافية أنتم مستمعينا. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ويكند، كان معكم من الإعداد والتقديم أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج سلطان المحياوي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أتمنى لكم ليلة سعيدة إن شاء الله يا رب، في أمان الله.

حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. وطبعا اليوم موعدكم مع ساعة كاملة من الاخبار الفنية، اخر المستجدات في عالم الفن عموما. طبعا اليوم حنتكلم في مواضيع جدا متنوعة وكثير، حنبدأها من فنانين كبار زي فنانة كارول سماحة، تامر حسني، شيرين عبد الوهاب، وفي عندنا أخبار متفرقة كمان عن السينما والمسرح، وعندنا كمان أخبار متنوعة عن آخر صيحات الموضة الخاصة بالفنانين، وعندنا كمان كم ترند رح نتكلم ونتناقش فيهم. اليوم حابة طبعا أرحب فيكم جميعا، أنا هبة شعبان من الإعداد والتقديم، وطبعا أرحب فيكم كمان زميلي سلطان المحياوي من الإخراج. اللي حابين طبعا يشاركونا يتواصلوا معنا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154، كمان تقدروا تشاركونا على منصة إكس على جدة راديو وهاشتاج بانوراما. طبعا اليوم خبرنا الأول هو للنجمة كارول سماحة اللي قاعدة كانت بتتكلم عن رسالة وجع ووفاء بعد الرحيل. نبدأ من خبر إنساني أكثر من كونه فني. كارول سماحة رجعت تصدر اهتمام الجمهور بعد رسالة مؤثرة وجهتها لزوجها الراحل وليد مصطفى في ذكرى رحيله. اللافت في الموضوع أنه هذه الرسالة كانت مجرد كلمات رثاء عابرة، كانت كمان جزء من حالة أوسع كشفت فيها كارول عن معاناة طويلة عاشتها الأسرة بصمت. كارول تحدثت عن أن زوجها أوصاها بكل ما يخص حياته قبل وفاته، وقالت أن الناس ما تعرف حجم المعاناة اللي مر فيها خلال 7 سنوات بعد اكتشاف مرضه واتخاذهما قرار بعدم إعلان حالته الصحية. اللي يخلي الخبر مؤثر جدا هو أنه كارول ظهرت مو كفنانة فقط، هي كزوجة وأم عاشت الفقد بكل تفاصيله. وفي رسالة سابقة بمناسبة يوم الأب وصفت الفراغ اللي تركه زوجها في حياة ابنتهما، وكتبت عن حضوره في كل زاوية من البيت وعن محاولاتها تعويض الفراغ اللي تركه. طبعا كارول سماحة من الناس اللي بدعت جدا في مسيرتها الفنية، ولها أكثر من أغنية رائعة، وممكن كمان وصلت للترند بالإضافة لأكثر من دويتو سوته مع فنانين مختلفين، ومن بينهم كان مروان خوري. هنسمع واحدة من روائع كارول سماحة وراجعين لا تروحوا بعيد.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. بانوراما على جدة FM.

الفرنسي في مصر خلال إحدى الحفلات المدرسية بعد ما شارك كو السفير وصلت رقص على المسرح، وتامر علق بطريقة لطيفة أشاد فيها بروح السفير وحضوره. طبعا الموضوع بسيط جدا يعني ممكن لبعض الناس، لكنه هو مهم جدا اللي هو يوضح سر بقاء تامر في دائرة الضوء. تامر ما يعتمد فقط على الأغاني أو الحفلات الكبيرة، كمان يعرف كيف يصنع لحظة لطيفة قابلة للتداول. الجمهور اليوم مو يعني ما بيستنى تامر فقط وأغاني الجديدة، ينتظر موقف، فيديو، لقطة عفوية أو تفاعل إنساني، وهذه نقطة مهمة جدا في صناعة النجومية الحديثة. يعني حلو يكون الفنان هو عنده شيء يقدمه للجمهور من وقت لوقت، كمان هو ما انقطع عن الجمهور علشان هو كل يوم موجود معاهم من خلال السوشيال ميديا. تامر حسني من الفنانين اللي فهموا من بدري انه النجم اليوم مو صوته بس، هو شخصية كاملة، حضوره على المسرح، تواصله مع جمهوره، وحتى عفويته في مواقف بسيطة، كلها عناصر تحافظ على صورته كنجم قريب من الناس. السؤال يعني هل أنت تحب الفنان اللي حافظ على مسافة وهيبة، أو الفنان القريب والعفوي واللي شارك الناس لحظاتهم؟ كثير من الناس أساساً مجرد ما يشوفوا يعني الفنان في أي مكان يحاولوا أساساً إن هم يتعرفوا على حياته الشخصية أكثر، ويقعدوا يبحثوا ويبحثوا ويبحثوا. يمكن في بعض الفنانين يحبوا يتحفظوا أو يعني يحافظوا على حياتهم الخاصة، يعني ما يبغوها يعني تكون خلاص، يعني يبغى حياته الخاصة، يبغى يستمتع بجاسته، يبغى يستمتع وسط عائلته، ما يبغى أحد يضايقه كل بعد شوية، سواء يجي يسلم عليه أو يتصور معه أو whatever. فحلو جداً كمان إنه زي ما أنا بشارككم جزء من حياتي، أنتوا كمان تحترموا خصوصياتي والمسافة اللي بيننا وبينكم. عموما يعني هذه وجهة نظر أكثر الفنانين، ويمكن أغلبهم ما يحبوا أنه أحد يضايقهم، خصوصا وهم في أوقاتهم العائلية الخاصة. حنطلع نسمع واحدة من أحلى أغاني تامر حسني، اللي طلع وراجعين.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد ومكملين مشوارنا. وصلنا لنور عمرو دياب، من ابنة نجم الى شخصية مستقلة. هنا عندنا خبر حلو، لأنه في جانب فني وجانب اجتماعي. نشرت طبعا نور إن هي بتحتفل بيوم الرقص العالمي مع مدربها وصديقها ياسين رشدي، ووصفت وجوده بأنه من الأشخاص الأهم في حياتها. الأهم في الخبر نفسه هو التحول في حضور نور. هي ابنة عمرو دياب وشيرين رضا، وهذا وحده يجعل الجمهور يراقبها. لكن نور في السنوات الأخيرة بتحاول تظهر كشخصية مستقلة، عندها ذوق، أسلوب حياة، حضور على السوشيال ميديا، واهتمام واضح بالحركة والرقص واللايف ستايل. كمان قررت الاستقرار في مصر بعد سنوات طويلة في لندن، وهذا القرار اللي تحدثت عنه والدتها شيرين رضا من زاوية أم تخاف على ابنتها وتريدها قريبة منها. دائماً يعني نطالع في أبناء النجوم نقول هل تبدأ رحلتهم بامتياز، لأنه اسم العائلة يفتح لهم الباب. هل هذا المجال أصلاً يورث ولا هو الاسم يعني يكفي للاستمرار؟ غالباً لا، لأنه نور مثال على شخص يحاول يخلق حضوره الخاص بعيداً عن المقارنة الدائمة بوالدها. وطبعاً ما تحب تتعامل إنه هي بنت الفنان عمرو دياب أو البنت الفنانة شيرين رضا، هي دائماً تحب تتعامل بشخصيتها المستقلة، وتحب إنه دائماً تعتمد على حالها حتى فيما يخص الأغاني. بس في نفس الوقت أحس أنه ما يمنع أنه إحنا نستعين فيهم، علشان البدايات دائما تكون صعبة، ويمكن هي البدايات كانت ممهدة بكون أنه هي ابنة فنانين مشهورين. خلونا نسمع طبعا نور وعمر هم بيغنوا خطفوني، وراجعين لا تروحوا بعيد.

حياكم الله من جديد، مكملين مشوارنا في بانوراما ووصلنا للعودة اللي دائما تتحول إلى جدل. شيرين عبد الوهاب. شيرين أخبارها دائما ما تمر بهدوء، يعني في خبرين مهمين عنها. الأول إن هي راح تحيي أولى حفلات الصيف في الساحل الشمالي يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل، والجمهور ينتظر الحفل للاستماع إليها بعد فترة من الغياب. الخبر الثاني انه شيرين وبهاء سلطان انتهوا من ديو جديد بعنوان انا وانت، بعد ما رجعت شيرين باغنيه الحضن شوك اللي تصدرت ترند يوتيوب، والاغنيه من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ووصفتها الصحافه بانها عوده لشيرين بعد فتره انقطاع. طبعا يعني عودة شيرين دائما جدلية، لأنه شيرين ليست مجرد مطربة، شيرين عند الجمهور حالة عاطفية كاملة. الناس ما تسمع أغانيها بس، الناس تراقب صوتها، شكلها، مزاجها، ثباتها، حضورها، وحتى طريقتها في الوقوف على المسرح. هذا الشيء اللي طبعا يخلي دائما الجمهور يحب شيرين لدرجة أنه يدخل في كل تفاصيل حياتها. كمان شيرين بحضورها الصادق أعطت الجمهور مساحة إن هو يشوفها قريبة جدا. عودة شيرين دائما يعني فيها فرحة وفيها قلق في نفس الوقت، يعني احنا مبسوطين انه شيرين حترجع نسمع اغانيها من جديد ونحب اجواءها الجميلة، وقلق لانه الجمهور صار يتعامل معها كأنها شخص من العائلة، يتمنى لها النجاح لكن يخاف عليها من اي تعثر. هنسمع واحدة من اجمل اغاني شيرين اللي قابل حبيبي، وراجعين لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
3: الأفتعالية. يلا انطلق
2: في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونة وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله، من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة أف أم.
5: بانوراما على جدة أف أم.
6: بعد خبر الفنان شيرين وصلنا للفنان محمد فؤاد والعودة بين النوستالجيا وتحدي الجيل الجديد. محمد فؤاد موضوع مهم جدا، خصوصا فيما يخص الحنين، لأنه نشر أنه عاد بأغنية يفؤش في نهاية 2025، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد راجح وتوزيع نابلسي وميكس ماستر خالد سند. فيما يخص عودة المطربين للغناء في 2026، كان من بينهم محمد فؤاد، أو طبعا ذكرت له أنه في أغنية يفؤش وفي قربك، طبعا هذه الأغنيتين تجي كخطوة تمهيدية للألبوم الجديد اللي بيشتغل عليه تمهيديا لطرحه في 2026، ويضم قرابة 10 أغنيات معنية للتواجد في الحفلات داخل مصر وخارجها بدون انقطاع. طبعا محمد فؤاد ما بيرجع لجمهور عادي، يعني بيرجع لجمهور عنده ذاكرة وطبعا ذكريات حلوة يعني يفتكروا فيها. جيل كامل ارتبط بأغانيه وأفلامه وصوته. العودة اليوم صارت أصعب من زمان. ليش؟ لأنه السوق تغير، الأذواق تغيرت، الأغاني صارت أكثر، والسوشيال ميديا صارت تحدد نجاحات بسرعة. عشان كده عودة فؤاد مو مجرد اختبار لصوته فقط، هو اختبار لقدرته على مخاطبة جيلين، جيل أشتاق له وجيل جديد ممكن ما يعرف تاريخه بالكامل. هنسمع واحدة من أجمل أغاني محمد فؤاد وراجعين، لا تروحوا بعيد.
7: يا حبيبي يا حبيبي

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. بانوراما على جدة اف ام. من بعد أخبار الفنانين وأخبار الأغنيات الجميلة والحفلات المنتظرة، وصلنا لمهرجان كان 2026 واستعدادات السينما العالمية. مهرجان كان السينمائي 2026 يستعد عشان يطلق دورته 79 من 12 إلى 23 مايو في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية. القائمة الرسمية للأفلام المشاركة أعلنت في أبريل، وتشمل أقسام مختلفة زي المسابقات الرسمية ونظرة ما وخارج المسابقة وعروض منتصف الليل وكان بريمير والعروض الخاصة. الحدث هذا مهم جدا لأنه كان ليس مجرد مهرجان بل ميزان حرارة للسينما العالمية. وكالة AP ذكرت أن المخرج الكوري بارك تشان ووك سيترأس لجنة تحكيم الدورة ويصبح أول كوري يتولى هذا المنصب في تاريخ المهرجان، وهذا اختيار مهم لأنه مخرج له تاريخ قوي مع كان. طبعا وبحسب The Guardian، الدورة الجديدة تشهد حضور أسماء عالمية قوية وأفلام لمخرجين كبار، مع توقع حضور أسماء زي رامي مالك، جون ترافولتا، جيلينا أندرسون، وكارا ديفيلين، إلى جانب منافسة أفلام لمخرجين كبار مثل بيدرو ألموروفار وهيروكازو كوري إيدا وأصغر هارفادي وغيرهم من المخرجين. وذكرت حيف أن عدد الأفلام المقدمة للمهرجان بلغ 2491 فيلم من 141 دولة. هذا العام رح يكون كأنه بيراهن على السينما المؤلفة، على أسماء المخرجين الكبار وعلى عودة النجومية العالمية للسجادة الحمراء، لكن في نفس الوقت بيفتح الباب لحضور عربي مهم من خلال مركز السينما العربية وجوائز النقاد. قبل ما نتوجه للسينما العربية وتفاصيلها وأخبارها، خلونا نسمع يا عيون عبد المجيد عبد الله وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. بانوراما على جدة FM.
1: وصلنا لوقت السينما العربية واللي حاضرة بقوة في الأخبار السينمائية خلال هذا الأسبوع. من أهم الأخبار أنه مركز السينما العربية بيرجع لمهرجان كان لدعم الحوار حول مستقبل الصناعة العربية، ويستضيف حفل جوائز النقاد السنوي العاشر للأفلام العربية يوم 16 مايو بمشاركة لجنة تحكيم دولية من نقاد السينما. في مصر فيلم أسد لمحمد رمضان بدأ يدخل مرحلة الترويج الجاد، ونشر طبعا البوستر الرسمي للفيلم العام المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وطبعا في العالم العربي في 21 مايو. دور أحداثه في مصر القرن التاسع عشر حول شخصية أسد طبعا اللي بيحمل روح متمردة، وتبدأ مواجهته بعد حب ممنوع يجمعه بامرأة حرة ثم يتحول الصمت إلى ثورة. الفيلم بطولة محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمر القاضي، مع ظهور خاص لماجد الكدواني وأحمد داش. فيلم كمان إذمة اللي طرح إعلانه الرسمي وقصته مختلفة مناسبة جدا طبعا لكل الأشخاص، لأنها بتدور حول رجل اسمه عيسى الشواف عمره 36 عام. تنقلب حياته لما يتلقى رسالة غامضة من نفسه قبل 18 سنة. الرسالة تقوده إلى لعبة كنز قديمة نسيها، ومع عودة الذكريات تظهر صديقة طفولته اللي هي سيرة لتبدأ رحلة غموض واكتشاف. فيلم بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، ومن تأليف وإخراج محمد صادق. في شباك التذاكر المصري فيلم برشامة قفز للمركز الثاني في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات. الفيلم بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، وباسم سمرة، عارف عبد الرسول، وفاتن سعيد، كمال أبو ريا، وميشيل ميلاد، ومن إخراج خالد دياب وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب وخالد دياب. أما عربيا وعالميا ففيلم ديزرت واريور محارب الصحراء لفت الانتباه لأنه يقدم ملحمة تاريخية عربية بمشاركة غسان مسعود اللي بيؤدي شخصية النعمان بن المنذر في عمل يطرح في دور العرض من 23 أبريل. طبعا بيجي إلى جانب السينما في مسلسل الناس اليوم يعني كل بيتكلم عنه، وكثير كانوا بيقولوا انه هو مسلسل ناجح. المسلسل وصل لترند وبيعرض على منصة شاهد. اسم المسلسل بخمس أرواح. طبعا المسلسل 30 حلقة، الحلقة الأولى مدتها حوالي 44 دقيقة، وهو مصنف كدراما اجتماعية وتشويق. القصة تبدأ من شمس، شاب يلقب بابن الميتة، يعيش بلا أوراق ثبوتية، ويكشف فجأة أنه هو الوريث الوحيد لرجل نافذ. لكن الإرث ليس سهلا لأنه مشروط بأن يعثر على إخوته الأربعة اللي محى والدهم وجودهم، وإلا سيخسر هويته القانونية والثروة وكمان حياته. المسلسل بيضم أبطال كثير، من ضمنهم قصي خولي، كارس بشار، عادل كرم، جوزيف بونصار، رفيق علي أحمد، جنيد زين الدين، وصلال الجردي، وكمان العمل من تأليف يزن الدهوك وحمزة اللحام، وسيناريو وحوار أسامة كوكش، وإخراج رامي حنة، وإنتاج الصباح ودبي ستوديوز. هذا المسلسل ليش جدا مميز؟ لأنه في خلطة تجذب الجمهور، في سرعة، في هوية مفقودة، في إرث، في مطاردات، في علاقات معقدة وثنائية قوية بين قصي خولي وكارس بشار. وطبعا نقل عن المنتج صادق الصباح إشادته بثنائية قصي وكارس وبأداء كارس اللهجة في العمل. بالنسبة لآراء الناس والنقاد فهي منقسمة، وهذا دائما يخلي المسلسل ممتاز جدا للنقاش. يعني أول ما تشوف كذا مسلسل يعني في شوية جدل عليه، تعرف إنه هذا المسلسل لفت الانتباه وعرف يوصل لغايته. بعض التغطيات تحدثت عن اهتمام متزايد بالعمل ومشاهد أثارت الجدل بسبب جرأة الأحداث، وطرحت مقالات أخرى نقدية أسئلة حول اللهجات وطريقة تقديم الشخصيات ضمن الدراما العربية المشتركة. طبعا هذا المسلسل مثالي جدا للناس اللي يحبوا الأعمال اللي تبدأ من لغز وتفتح أبواب كثيرة. خمس أرواح خيار مناسب جدا، هو مسلسل خفيف لكنه كمان مسلسل ينفع للناس اللي تحب الحكايات المتشابكة والشخصيات اللي كل حلقة تكشف عنها طبقة جديدة. يعني في كثير ناس صراحة يحبوا المسلسلات اللي فيها هذا النوع من الخفايا، الأشياء الغامضة، الأشياء اللي ما حد عارف عنها إنه كيف جات وكيف صارت وكيف بدأت. يبدأ كل أحد يشك في اللي حوله في المسلسل عموما يعني. والمسلسل كمان يعني في أكثر من لهجة وفي أكثر من طبعا طريق، وهم بين ليلى وضحاها طبعا هو حيلاقي نفسه أمام ومفارقة قدرية، لأنه هو الوريث الوحيد وبيحاول طول الوقت أنه هو يدافع عن ورثه، بيحاول يلاقي أخوانه علشان يقدر ياخذ هذا الميراث الكبير. الوضع يعني فيه شوية شد أعصاب. يعني صراحة ما تفرجت غير الحلقة الأولى لسه، يعني بداية الحلقة الأولى، وكان توصية كمان، يعني في أحد وصاني على المسلسل وقتها، قالوا لي المسلسل صاير ترند وكذا، وقتها حبيت إن أنا أشوف المسلسل وأتابعه عن قرب. أتمنى لكم متابعة جيدة، وبإذن الله طبعا موعدنا يجدد الأسبوع القادم. اللي شاف المسلسل بليز يشاركنا على منصة إكس على أجدة راديو وهاشتاك بانوراما، وقولوا لنا رأيكم في المسلسل بكل صراحة. أجمل تحية من فريق العمل، من مخرجنا الرائع سلطان المحياوي، من الإعداد والتقديم كنت معكم من هبة شعبان. استمتعوا بباقي برامجنا وبما تبقى من الويكند. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائم الانطلاقة بالعناوين.

الانضباط تخرج للعلن، عقوبة لديميرال وغرامات مالية على الأهلي والنصر. رسالة الهلال المتصدر، نحن هنا. الزعيم يتخطى الحزم ويتمسك بالفرصة. الفتح نيوم يكتفيان بنقطة التعادل، لا غالب ولا مغلوب في ليلة الأهداف الأربعة. بثنائية نظيفة، الخليج يعبر محطة ضمك بنجاح ويزيد من أوجاع فارس الجنوب.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دولينا غير. دائما اراكم وتعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج اللي يظهر لكم الان على الشاشه اللي يسمعون عبر الاثير. نتمنى لك ان شاء الله قياده امنه باذن الله تعالى. ساعه ونص راح نكون معك، ان شاء الله يكون مشوارك مو بعيد وتكمل معنا على التلفزيون ولا على شاهد عاد انت وخياراتك الموجوده. خلونا نرحب بضيوفي في هذه الحلقه، العزيز الكابتن محمد دعيه، حياك الله ابو العزيز، اهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله عبد الرحمن، يا اهلا وسهلا، فرصه اننا وجودك صراحه اليوم.
0: طول لي عمرك احمد عطيف، اهلا وسهلا.
2: اهلا نورك يا عبد الرحمن.
0: كذلك رحب بالعزيز الدكتور سلطان اللحياني، حياك الله دكتور، اهلا وسهلا.
3: الله يحييكم، مساء الخير على الجميع المشاهدين والمتابعين.
0: كذلك رحب بالعزيز خالد العطوي، حياك الله فهد، اهلا وسهلا.
4: مساء النور والسرور، سعيدين بالعوده واللقاء فيك مره ثانيه، مساك الله بالخير والزملاء الساده المشاهدين يا حبيبي.
0: ومسل الجميع اللي يشاهدونا بكل خير، مساكم خير. بس الخبر الاول اللي عندنا مو بخير، لجنه الانضباط والاخلاق اعتقد لاول مره ان نشوف خلال يومين تصدر عدد من القرارات، وباخذ اراء ضيوفي في هذه الحلقه بصراحه. اول قرار كان على ديميرال بخصوص التصريح بعد المباراه اللي اقيمت بين فريقي النصر والأهلي بتاريخ 30/24/26 ضمن مسابقة هلم جرة. سبب هذه المخالفة بالإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام، عشان القانونيين ما يزعلون نقول كيفت هذه المخالفة على الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام. ثبوت مخالفة ديميرال للمادة 2-50 والمادة 4-50 من لائحة الانضباط والأخلاق، إلزام لاعب نادي الأهلي ديميرال بدفع غرامة مالية قدرها 100,000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحذير لاعب النادي الأهلي ديميرال بعدم الإساءة تجاه مسؤولين المباراة وإثارة الرأي العام، قرار قابل للاستئناف. ببدأ معك أبو العزيز، وش رأيك؟
1: قرارات لجنة الانضباط أعتقد أنه أنت قلت بسرعة، يعني طلعت بسرعة خلال يومين.
0: أي.
1: وهذه ما تأثر على اللاعبين ترى، على فكرة اللي أنت شايفه
0: و
1: 100,000 وإساءة للرأي العام والأشياء هذه، أنت أصلا من البداية أصلا المفروض لجنة الانضباط تتدخل بأي تصريح أو أشياء اللي داخل الملعب، هذه الحكم المباراة، لكن اللي خارج الملعب المفروض لجنة الانضباط تأخذ أقل شيء 24 ساعة. إساءات من اللاعبين الأجانب اللي عندنا للأسف يعني بيشوهون المشروع الرياضي السعودي، يعني تدفع مليارات على هذا الدوري أنه يصبح من أفضل 5 دوريات بالعالم، يجونا لاعبين للأسف في ملايين الدولارات واليورات إنهم قاعدين يسؤولنا صراحة. يعني لعيبة الأهلي بعد مباراة الفيحة اطلعوا، ما شفنا لا من لجنة انضباط أي تدخل، شفنا مباراة الأهلي والنصر، شفنا كريستيانو وتصريحه، يعني أشياء هذه كلها المفروض لجنة الانضباط تحط له حد. أما مسألة 100,000 50,000 وش تأثر لو صار اللاعب قيمة عقده 30 مليون 40 مليون يورو؟ يعني لجنة الانضباط هذه تكافؤوا ترى، على فكرة كل اللاعبين اللي صرحوا المفروض لجنة الانضباط خلال 24 ساعة انه على طول يطلع النسبة. انا شفت الحلقة قبل يومين حقت يوم الخميس مع الاستاذ خالد شنيف والكباتنا فيه، كلهم تكلموا، لكن كل احنا نحكي عن النسبة. راتب اللاعب كم؟ تخصم 100,000 هذه شو بتسويهم؟ ما راح تسوي له شيء ال 100,000 هذه. توقيف المباراة هذه أنت قاعد زي أنك تعطيه إجازة، تعطيه راحة.
0: طيب أنا ما جاي هذا يعني هذا إحنا نتكلم أبو عزوز، هذا نتكلم إحنا على التصريح، التصريح اللي قال أن الدوري موجه للنصر وهذا عار اللي حصل اليوم في المباراة.
1: بعد مباراة الفيحة نفس الطريقة نفس التصاريح، حتى نفس حق الهلال تعرض الحكام. أنا مش أقول أي واحد يسيء للدوري السعودي المشروع السعودي المفروض يدمن حزم. أنا أتذكر أنا كوزمان نهائي كأس ولي العهد

0: حط الفنيلة فقط بس 24 ساعة لازم يكونوا خارج السعودية. ما في أحد أكبر من السعودية. دوري السعودي كبير من أفضل 5 دوريات. أما تجينا تقول لي كريستيانو فيه فريق له نفوذ خارج الملعب، هذا بعد برضه تصريح. يعني ولا كريستيانو الحال ما حد يجيه، على عيني وراسي لاعب عالمي ولاعب كل شيء، لكن أنت ما وأنت اللي يعني تبي تنجح مشروعنا ولا تبي تخفق مشروعنا. صحيح أنك جيت العالم كله هذا، لكن ما تجي تسيء للدوري تقول فيه بعد الدوري أني فيه عندي أشياء كثيرة. وين لجنة الانضباط من هذا التصريح؟ هذا نفس التصريح حق لاعب الأهلي بعد المباراة، نفسه ما جاء كريستيانو شيء وجاء لاعب الأهلي 100,000. يعني لجنة الانضباط يا أخي لازم تحمي الدوري لازم. أما تقعد اللي وفيه قرارات تقعد له شهرين وفيه قرار يقعد 24 ساعة أو 48 ساعة. طيب المفروض لجنة الانضباط هذه هي يبيلها أصلا انضباط نفسه أصلا، مع احترامي له.
1: خلني باخذ القرار الثاني على اساس انه الجميع يتكلم فيها. عندنا القرار الثاني إثارة جمهور الفريق المنافس كذلك ديميرال وفقا لتقرير حكم المباراة، ثبوت مخالفة ديميرال للمادة 1-57 من لائحة الانضباط والاخلاق، ايقاف لاعب نادي الاهلي ديميرال مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية لحق المشاركة فيها، الزام لاعب نادي الاهلي ديميرال بدفع 50,000 ريال، قرار غير قابل للاستئناف. كذلك عندنا هنا ديميرال ولا شباب، عندنا ديميرال بعد هم ثالثة، إيه ديميرال بالحاق الضرر بمرافق قيام لاعب النادي الأهلي، ديميرال بالحاق الضرر بمرافق وممتلكات ملعب المباراة وفقا لتقرير حكم المباراة، ثبوت مخالفة لاعب النادي الأهلي للمادة 1-55 من لائحة الانضباط والأخلاق، إلزام لاعب النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 15,000 ريال. الحين احنا وصلنا 175 ولا 165 يا ربع؟ 150، هذه 150، 165,000 أحمد ويقاف مباراة مجمل مع عمل ديميرال في المباراة.
2: شوف أنا مع أبو عبد العزيز بغض النظر عن الأمور المالية، هذا اللجنة الانضباط تقررها أوكي، لكن أنا أتكلم عن اللي يمكن ذكرناه في السابق أنه لابد أنه يكون يمكن الموسم هذا يعني ما عد في خط رجعة للجنة الانضباط في مسألة الضوابط وفي مسألة القرارات، فأنا أعتقد لابد الموسم المقبل أن مثل هذه التصريحات يكون في قرارات صارمة إما بالإيقاف أو يعني اليوم حتى لما توقف في ديميرال مباراة واحدة فريق يعني الأهلي خرج من بنسبة كبيرة من المنافسة، يعني
0: بالنسبة لو منافس يا أحمد لو منافسة حد يطلع القرار، لو منافس يعني الأهلي على الدوري الآن ما يطلع القرار هذا مستحيل.
1: فهنا طلع قبل أبو عزوز يوم من يوم يوم خالف كريستيانو ووقفوا مباراة وغرموه، يوم مباراة الشباب تذكر أعمى وقفوا مباراة وغرموه.
0: طيب
1: يعني مو بشيء جديد يعني، بس انك تتكلم في فرق ما بين ابو العزيز، في فرق ما بين اتهام صريح وواضح وما بين كلام يؤول. يعني اليوم انا اقول لك الدوري موجه للنصر، وش دليلك؟
2: هذا اللي انا قلته يعني
1: ما في دليل.
2: شوف هذا عبد الرحمن، شوف انت اليوم مو باي احد يعني، شوف اللي خارج الملعب واللي غير المسؤول وغير المسؤولين وغير الأندية يصرح، شيء طبيعي. ما تقدر انت كجمهور يعني، لكن انا اقصد اللي اللي اللي اللي, اللي ينتمي للدوري سواء لاعب او نادي او رئي او جهاز فني او اداري او ايا كان، اليوم لما تسيء للدوري ما العقوبات هذه غير مجدية.
0: أسألك عبد الرحمن، جوسس القوة السياسية من يقصد بعد مباراة من؟
1: وكم قعدوا يوم عشان يطلعوا؟
0: لا قعدوا شهرين.
1: اي 50 يوم.
0: شهرين ال 10 ايام. كريستيانو من يقصد؟
1: كريستيانو على النفوذ.
0: النفوذ إيه من يقصد؟
1: هذا اقول لك الكلام
0: يعني واضحة يعني. واضحة اصلا.
1: بتكلم قانون اليوم، اتكلم انه في كلام يؤول وفي كلام صريح وواضح. في قال لك والله في قوة خارج الملعب ولا نفوذ خارج الملعب، أقدر أروح حقق
0: يعني،
1: يقدر يروح حقق معي يا أبو العزيز يقول لك والله النفوذ، أنا أقصد أنه في داعمين هنا وما في داعمين هنا،
0: لا لا لا
1: مالية
0: لا لا لا لا لا لا جوسوس مدرب النصر واضح قال قوة سياسية، يعني لنا قد نضحك على بعض ونروح نقول والله أقاويل أو أقول أو شيء، لا يا حبيبي واضحة هذه.
1: عقبه ماليا،
0: عقبه وش الفائدة ماليا؟ 30,000 كم راتبه جوسوس؟
1: ما شاء الله.
0: كريستيانو كم راتبه؟
1: الله يرزقنا.
0: لعبت الأهلي كم رواتبها؟
1: كثير.
0: يعني 100,000 هذه ولا شيء. بالنسبة له حقت عشاء ترى.
1: وش الحل؟
0: هل حل أول شيء هذه أنت لجنة الانضباط عندها هذا، لكن

0: هذا خلاص انت اسأت للمملكة العربية السعودية، المشروع المملكة العربية السعودية. انت الحين متابع عالميا، متابع عالميا، يعني انت ما انت بوسط الخليج او بس بالدوري السعودي او لا، عالميا انت متابع. كريستيانو يأثر، لعيبة الاهلي كلها تأثر، رياض محرز يأثر. احنا قلنا نضحك على بعض نقول والله لجنه الانضباط لازم، والله اللجنه عندي الانظمه واللوائح، طب لا في شيء تعدى خطوط الحمراء اقول طيب. مع السلامه.
1: للاسف عبد الرحمن، للاسف عبد الرحمن
2: بشكل سريع احمد،
1: بعض اللاعبين يعني في كل نادي، لا انا ما ابغى اسمي، في كل نادي مع الخساره ومع الاخفاق يتهم، وهذا غير صحي، سواء حكم مباراه او لجنه مسابقات او ايا كان.
2: طيب
1: يعني مسؤول، سواء مسؤول يعني إن هذا هذا هذا جزء لا يعني يتجزأ من اللعبة ومن الدوري، فللأسف مكررة من سنوات، من يمكن من سنتين أو أكثر.
0: طيب ما ما ما, ما أنت ما أعطيت يا أحمد، أنت تذكر يا أحمد أي لاعب يطلع من الخطوط الحمراء على طول يلغى عقده ويمشي؟
1: صحيح،
0: السعودية فوق أي لاعب كان،
2: ما في شك،
0: ما احترامي لاعب عالمي ما لاعب عالمي.
1: عشان كذا، عشان كذا يمكن ذكرنا في الحلقات السابقة لابد ان لجنه الانضباط في ضوابط اعلى، في قرارات لابد تكون صارمه بشكل اكبر. هذا الشيء ممكن يحد من، ولابد انه يحد من هذا الشيء.
2: طيب
1: من هذا التصريح
0: الرحمن لا لا لا يفهم كلامي انه على النصر والاهلي، حتى قلت نفز بدايه كلامي على انه انا ما شوف لي ما ارضى، انا كسعودي وخادم المملكه العربيه السعوديه انا ما ارضى ايا كان انه يصير الدورينا ومشروعنا.
2: واضح واضح. ابو فهد وش رايك؟
3: شوف اذا احنا اخذناها بشكل عام ترى الامر بسيط جدا، فقط يحتاج تنظيم. زي ما تفضل ابو ابراهيم، يعني اذا كل لاعب مثلا يخسر مباراه او يخسر بطوله، بأسوأ شيء في الحياه انك انت تشكك في الذمم، تشكك في الامانات، تشكك في القائمين على اي يعني اي مثلا مؤسسة أو منظومة أو اتحاد. يفترض أول شيء نحترم مبادئنا، نحترم أخلاقنا، نحترم قيمنا، وهذا ديدنا إحنا كمسلمين بغض النظر عن هذا الجانب. الجانب الآخر الأمر بسيط جدا جدا ويحتاج تنظيم. الأمر ما هو سنة ولا سنتين وثلاث، ما كنا نشوفه ترى سابقا. اللي اختلف اليوم إن فعلا الزخم الإعلامي أصبح أكثر تسليط، أكثر ضوء، أكثر وهج. النجوم اللي موجودين ما هم نفس النجوم السابقين، لهم سطوتهم الإعلامية، لهم جماهيريتهم، لهم تأثيرهم العالمي، لذلك هم يعني متعودين على هذه الجماهيرية، متعودين على هذه السطوة الإعلامية وعلى هذا التأثير. إحنا يفترض نواكب هذا الشيء، نواكب هذا الأمر، وبإذن الله الأمر بسيط، يعني لا نخليه شيء يعني صعب التعامل معه أو أن نتجاوزه ونغمض عيوننا عنه، لا عشان نواكب هذا التطور ونواكب هذا الزخم ونواكب هذه السطوة الإعلامية لابد نرتقي لها بمستواها. زي ما قال أبو عبد العزيز، يعني اليوم أنت 30,000 20,000 50,000 ما أصبحت تؤثر.
2: جميل.
3: اليوم لابد يكون فعلا تنظيم ورادع. اليوم أنت تتكلم عن احترافية، الاحترافية حجمك أنت كلاعب يوازي حجم خطأك، حجمك أنت كلاعب يوازي حجم عقوبتك.
0: أبو فهد، إحنا ما نتكلم عن أخطاء اللاعبين، إحنا نتكلم عن لجنة الانضباط. ما خلك اللاعبين أخطأوا وعوقبه، بس لجنة الانضباط إيش القرارات هذه اللي تطلع السهلة هذه إيش اللي تطلع؟ هنا النقطة، هنا علامة الاستفهام. في قرار يطلع 48 ساعة، في قرار يطلع بعد شهرين، يعني معناته إنه شغل لجنة الانضباط ناقص. يعني إحنا ما خلك اللاعب لو شاف في لجنة تبي تخصم عليه 20,000-30,000، أبى أطلع بعد كل مباراة، أبى أقدر أصرح، أبى أقدر أقول الدور السعودي والحكم السعودي ولا شيء. هذه
2: بوفات تتكلم عن التنظيم، كنت أنت بالنسبة للوائح.
3: أيوة أبو عبد العزيز، أيوة هذا اللي قاعد أقوله أنا يا أبو عبد العزيز. أنا أقول اللاعب يخطي، إذا أمن العقوبة أساء الأدب بشكل عام.
2: جميل.
3: أي شخص يأمن العقوبة يسيء الأدب. لذلك أنت اليوم، أنا جلبت محمد دعية، ومحمد الدعية عنده جماهيريته وعنده سطوة الإعلامية وعنده ظهوره وعنده تأثيره. يفترض أنا أعدل على لوائحي وأعدل على أنظمتي وأعدل على القوانين اللي قاعد أسير فيها اللعبة.

0: يتوازى مع محمد دعية.
1: لا بس لا لا, لا لا لا انا اختلف معك يا ابو فهد, اختلف معك. كريستيانو على اي لاعب او محمد الدعية لا اخطا يعاقب عقاب شديد, عقاب ما في يعني. ما تقول لي ما خاف انا من الجمهور, من الجمهور النادي فلاني ومن الجمهور. يعني لو انا بنادي صغير عوقبت, بنادي كبير لا نخاف والله
2: ردة الجمهور. هو معك
1: لا هو ما في قرار حازم اعطي. انا زي ما ضربت لك مثل كوزمان وضربت لك مثل في امثله كثيره بالسابق, تقول بالسابق كثيره صارت كلهم رحلوا كلهم الغت عقودهم. اللي يخطى على الدوري السعودي على على الدوري السعودي والمشروع السعودي والله ما يقعد دقيقه لو انا رئيس لجنه الانضباط.
0: طيب فعبد العزيز
2: ابو فهد, ابو فهد دقيقه عشان بروح للدكتور. قول.
0: انا اقول نفس السياق اللي قاعد يقول فيه ابو عبد العزيز. يفترض اللوائح هذه ما هي قران منزل ما نقدر نعدل فيه ما نقدر نضيف له. انا اقول نفس كلامك ابو عبد العزيز. اليوم احنا اليوم جلبنا النجوم هذه, اذا لازم نضبط لوائحنا ويكون يكون فعلا يعني توازي هذه القيمه الحقيقيه الفنيه والمعنويه والاعلاميه اللي جلبنا فيها هؤلاء النجوم.
2: ممتاز. طيب قبل اروح الدكتور أروح كذلك لقرارين اللي هي تخص جماهير نادي النصر برمي عدد 57 علبة مياه وأدوات أخرى تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد وفق تقرير حكم مباراة, 100,000 ريال على نادي النصر. كذلك 22 علبة مياه وأدوات أخرى من جمهور الأهلي, 130,000. ليش 130,000؟ لأنه هذا القرار عودا للمرة الأولى وفقا للمادة 40 من لائحة الانضباط والأخلاق. هذه القرارات كلها دكتور ممتاز, في من اتهم اتهام صريح, في من يعني على ما يقولون كان بشكل غير مباشر يتحدث عن قوة خارج الملعب مثل كريستيانو, في من يتكلم عن التحكيم, واليوم يتكلم عن الجمهور كذلك, اليوم انفلات الجمهور اللي كان.
3: لما نتكلم عن هذه القرارات بسترجع ما حصل من قرارات سابقة لنفس الفعل, بتكلم عن تشكيك في نزاهة المنافسة. هذا الشيء تكرر, هذا التجاوز وبنفس العقوبات. إذن العقوبة الأولى على أول خطأ بمثل هذا القرار ما كانت عقوبة مناسبة لهذا الحدث, عشان كده تكرر مع كل نادي ومع كل مدرب وحتى لاعب. فأعتقد أول شيء تحديد اللائحة في هذه الجزئية المساس بنزاهة المنافسة أمر غير مقبول من الجميع, مدرب أو لاعب كائنا من كان, لاعب نجم أو أي لاعب غيره. فأعتقد أنه لابد أن تحدث يعني هذه اللائحة, لأن تكرارها وضح أن العقوبة لا توازي قيمة هذا الخطأ. هذا واحد. لما تكلم نقطة ثانية على إصدار القرار بعد يومين, هذا الشيء اللي ننتظره من لجنة الانضباط, أنه لا تطول العقوبة. مفترض قبل بدء الجولة القادمة من آخر حدث تصدر هذه العقوبات وفق اللائحة. ما حصل من كل يعني العقوبات اللي حصلت يعني هذا الموسم في أخطاء متكررة. أعتقد مفترض لجنة الانضباط تراجع قرارها في اللي أصبح مكرر مع كل نادي ومع كل مدرب ومع كل لاعب بعقوبات أعلى. بعض الأمور لا, حسب اللائحة والأنظمة مثل ما رمي الزجاجات مثل ما ذكرت القوارير وتكرارها حسب اللوائح والأنظمة, أعتقد أنها شيء جميل وفق اللائحة بما والتكرار لها المضاعفة. فأعتقد أنها واضحة.
2: واضح.
3: طيب. المطلوب قادما إيه؟ أهم شيء لا يتم المساس بنزاهة المنافسة, لأنه دورينا دوري كبير وقيمة مشروعنا قيمة كبيرة, وبالتأكيد هذا أي حديث لأي نجم صغير أو كبير حيأثر وحيكون صدى أكبر على مستوى العالم.
2: طيب أعتقد أنها هي مسؤولية تضامنية, مو بس لجنة الانضباط والأخلاق ولوائحها ولا حتى اللاعبين, نتكلم حتى في المسؤولين الأندية والإدارة في الأندية. كيف تستطيع أنك توصل رسائل إيجابية يستطيع اللاعب من خلال الحديث عن الدوري بشكل جيد؟ لا يمكن في حال من الأحوال, أنت عارف أن هذا اللاعب تصاريحه ممكن ما تكون جيدة وممكن تأثر على كثير من الأمور تخص الدوري وأنت مستسلم خليه على راحته. لا, إدارة النادي لابد أنها تجلس مع اللاعب مرة ومرتين وثلاث في حال أنها حست هذا اللاعب أنه حتى في في في في وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة الخاصة فيه, في تصاريحه بعد المباريات. أنت وش اليوم عملك يا إدارة النادي؟ تقولي حوكمة وشركات وكل اللاعبين وإدارة رياضية ومدير رياضي ومسؤول ومدير فريق وإداري فريق وسكرتير فريق ومرافق فريق وحراس أمن فريق. قصيت علينا قصة لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. بالأخير ما أنت بقادر تمسك لاعبك اللي قاعد يصرح على أشياء يعني هو مشكلة.

0: قدها يعني، هو مش عارف قاعد يقول أصلا. فأتمنى من إدارة الأندية يعني، أنت اليوم هي مسؤولية تضامنية في نجاح هذا المشروع، مو بس على لجنة انضباط الاتحاد السعودي، حتى أنت يا النادي عليك مسؤولية أنك تمسك لاعبك وتعاقبه وتتكلم معه، مو جالس تتفرج مثل المتفرج. بقفل الملف هذا بروح المباريات. تقاه تقاه يا ابو عبد العزيز، تقاه جعل والدك في الجنه، تقاه تقاه تقاه. ما ابغى يشرب من الشاهي، حطيت له نعناع ولا ما حطيت له نعناع؟ طيب المهم وفايز الهلال بعد، هو منغث من انزاقي، عطني عطني المباريات. المهم نتائج مباريات الجوله 31، الفتح ونيوم انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لكلا الفريقين، ضمك يخسر من الخليج بهدفين مقابل لا شيء، الهلال ينتصر على الحزم بثلاث اهداف مقابل لا شيء. بنطلق بمواجهة الفتح ونيوم، بروح لك بفهد. الفتح ونيوم اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله، بعيدا كل البعد عن الأمور الفنية وغيره وغيره، بقول لك شغلة أبو فهد وانت عاد لك المايك بعدها. يا أخي حس أني طولت وأنا أشوف ما شاء الله بندبكة وأشوف مراد باتنا، طولت ما أدري كم صار لهم سنة، اللهم صل على محمد، بنفس العطاء نفس الأداء نفس الشغف اللي عندهم. هذا عمل مين؟
1: أول شيء كلامك صحيح، أول شيء عقلية اللاعبين، الأمانة اللاعبين يعني تعاملت معهم أكثر من مرة سواء كمنافس أو يعني بحكم قربي في المنطقة هنا، العقلية مختلفة، روح المجموعة موجودة، تحملهم المسؤولية، إمكانياتهم وقدراتهم، إيمانهم بالعطاء إلى آخر لحظة من لحظات سواء المباراة أو الموسم، ثقتهم في أنفسهم، شخصيتهم وتأثيرها على مجموعة اللاعبين الموجودين. وإحنا تكلمنا من أول يعني باتنا وبندبكة تأثيرهم كبير وإيجابي على منظومة الفتح، خاصة متى ما وجدوا المدرب اللي يقدر يعني يعزز هذه الإمكانيات والقدرات الفنية اللي يملكونها. احنا شفنا اليوم مثلا بمجرد نزول باتنا وفرقاس في الشوط الثاني تغير الفتح 180 درجه، وكان الفتح يعني فريق اخر غير صح. اللي لعب في في في في الشوط الاول. هذه تروح ايجابيه، ناخذها على محملين، ايجابيه بالنسبه للاعبين ومدى تاثيرهم على منظومه الفريق، وايضا جميل. نروح ناخذها من نظره فنيه اخرى على عمل نفس الجهاز الفني
0: ممتاز.
1: ومدى قدرته على استخدام هذه الأدوات.
0: نرجع نفصل فيها، بتحول إلى الفتح ونيوم، عفوا ضمك والخليج، واللي انتهت بانتصار للخليج على ضمك. هذه المباراة فيها قصص، مو قصة قصص، بنرويها لكم خلال الحلقة بإذن الله تعالى. بس بروح للدكتور سلطان. دكتور سلطان، مواجهة في دقائقها الأخيرة كانت غريبة، هي كانت عادية، مواجهة طبيعية ماشي بين فريقين، الدقائق الأخيرة استغربت يعني في أكثر من لقطة كانت غريبة من لاعبين ضمك.
2: صحيح، المواجهة أول شيء قرأها مدرب الخليج بشكل جيد، تكلم عن بويت لعب بنفس الطريقة والأسلوب اللي انتهجها الخليج سابقا، أول شيء ثنائي محور الارتكاز، ومتوقع أنه فريق ضمك يكون أعلى هجومي في هذه المباراة لرغبته الفوز بشكل أكبر في هذه المباراة، ومباراة على أرض ضمك. فأعتقد أنه التراجع في ملعبه، لعب المرتدات من فرصتين سجل هدفين، هنا توضح لك الفعالية الهجومية لهذا الفريق. ولكن ضمك على المستوى الهجومي كان غائب كفعالية هجومية، وكذلك حتى الهدف الثاني يوضح لك عدم التركيز لهذا الفريق والإحباط اللي يعاني منه. فصورة الهدف الثاني توضح لك ما يعاني منه فريق ضمك على المستوى الذهني وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الإحباط اللي يعيشه اللاعبين.
0: جميل، يعني صورة اللي يشوف الهدف الثاني يعرف حكاية المواجهة. بروح الحزم والهلال اللي انتصر فيها الهلال بثلاث أهداف مقابل لا شيء، اللي يقول ثلاث أهداف يحس أن المباراة كان مرتاح فيها الهلال، لا، الهلال عانى كثير في هذه المواجهة. أبو عبد العزيز،
3: هلال أنزاقي يجيب الضغط والسكر جماهيره صراحة، اليوم اللي يشوف النتيجة مثل ما قلت يقول الهلال متسيد المباراة من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، ما يدري أن الشوط الثاني يعني خلنا نتكلم عن الشوط الأول الدقيقة 8 جاء هدف، رجع نفس الهلال لهذا الضغط، ضياع فرص بالأجمل، جاء الشوط الثاني رجعت حليمة لادات القديمة، اللعب الدفاعي وكأن الحزم الهلال والهلال الحزم. يعني لما تهنزاقي هو بالطريقة هذه، يعني أعتقد أنه قاعد يجامل لاعبين داخل الملعب على حساب الفريق. أعتقد شومندش ولوراندو لو دخلوا غيروا يا أخي شكل الفريق، يعني كله كور مرتدة ترى على فكرة، الهدف الثاني كور مرتدة، يعني تحس

0: ان العكس، الهلال الحزم والحزم الهلال،
1: صار يلعب التحولات.
0: التحولات يعني انت قاعد انت منظمك اليوم الحزم يعني بصراحه اي واحد من جماهير الهلال لازم يحط يده على قلبه، لازم يرتفع ضغطه وسكره، اللي بو سكر بيرتفع، اللي بو ضغط بيرتفع، كله سبه طريقه انزاقي ولعبه بطريقه بلا لا لا، سواء قدام فريق قوي ولا قدام فريق ضعيف. اليوم الحزم اقل يحتل المركز التاسع، انت قاعد تلعب الشوط الثاني، قاعد تلعب انت على الهجمات المرتده، قاعد انت تلعب. لو الله ثم بونو كان الهلال ما يطلع اليوم فايز. بونو رد ثلاث كور اليوم في المباراة، اعتقد كفيل انه يطلع الحزم نتيجة المباراة. فريق ضايع، لا خطة لا طريقة لا اشياء. يعني انت يا انزاقي الى متى؟ ثمان تعادلات، قلنا معليش احنا قاعدين ننافس على الدوري الان، خسارة اي نقطة مشكلة للهلال، خلاص تعطي النصر البطولة. انت قاعد اليوم تلعب طريقة انا ما ادري، يعني كأنه حاطم بس يلا. حتى التغييرات عجيبة باخر الوقت، التغيير يعني هي تغييرين، مندش ورونالدو، هذا هو الصح. غيروا شكل المباراه، حتى قاعدين كوره مرتده ترى هي اللي جت من مندش، وهذا يعني لمتى الهلال هو بالطريقه هذه.
1: برجع لك ابو العزيز، بس احمد اتوقع اليوم على طاري ابو العزيز يوم يقول على مندش، انجح صفقه كانت في الشتويه بالنسبه للهلال على المبالغ الماليه اللي دفعها في السبع لاعبين هو سلطان مندش.
2: والله كل اللاعبين ناجحين لو كان عندهم مدرب جيد يعرف يتعامل معه. للأمان الإمكانية الهلال الإدارة وفرت لاعبين على مستوى عالي، إذا تبغى في المهاجمين على مستوى مهاجمين، في موجود مهاجمين، سواء المهاجم الأساسي المهاجم الاحتياطي، على مستوى المدافعين موجودين على مستوى كل، يعني أنا أعتقد حتى اللي برزوا في أنديتهم موجودين استقطبهم الهلال أعتقد. لكن التعامل مع هذا اللاعبين والإمكانيات، أنت ما أنت بعارف توظفهم، أنت ما أنت بعارف تطلع أفضل ما عندهم، أنت ما أنت بعارف تطورهم، فهذه مشكلة. يعني إذا تكررت المشكلة في كل مباراة نفس السيناريو نفس الأداء نفس الأسلوب، هذا يرجع المدرب. اللاعب ممكن يكون لك سيء مباراة مبارتين ثلاث، عندك بديل، لكن إذا البديل وإذا الأساسي بنفس الوتيرة ونفس المستوى ونفس الأداء، معناته هنا يرجع للأفكار اللي مطروحة عند اللاعب، الأسلوب اللي معطي والتوجيهات اللي معطي اللاعب. الشيء اللي للأسف يعني أنا يعني وليس تقليم للحزم، اليوم مقدم مباراة كبيرة، لكن محزن للهلاليين أنك أنت تكون بهذا القوة، يعني الدعم اللي موجود وبهذا الشكل.
1: ترى الحزم خمس محترفين أجانب في الملعب،
2: صحيح، والإمكانيات محدودة
1: جدا،
2: والإمكانيات محدودة صحيح، لكن أنت أنا أتكلم على الهلال اليوم، كل مباراة يعاني كل مباراة يعاني، هذه معناتها إشكالية، في خلل في الفريق، في خلل اللي لابد انه يراجع افكار.
0: الهدف الثاني دقيقه 81 يشوفه يقول هذا من الشوط الاول الثلاثه 81 يعني انت
1: بعدين ركله جزاء اخر الدقائق ركله
0: جزاء الجزاء خلها.
1: طيب دكتور عادي ممكن كذا تشرح لنا اليوم وش الهدف من تبديلات انزاغي اللي كانت موجوده في الملعب؟ يعني ممكن حسان ما ادري اصابه اجهاد وعلي لجامي، لكن التبديلات اللي قاعد نشوفها وش كان هدفها بصراحه داخل الملعب؟ شو تحس انت؟
3: هدفها تنشيط وحال الهلال. انت ذكرت نقطة مهمة في البداية اخوي عبد الرحمن لما ذكرت ان نتيجة كبيرة صحيح، ولكن نتيجة كبيرة لا تعبر عن سهولة اللقاء للهلال، بل بالعكس كانت مباراة صعبة وصعبها انزاغي على الهلال، وقيمة كبيرة حتى من جلال قادر اللي قدر يعرف كيف تراجع الهلال وكيف يضرب هذا التراجع. بتكلم عن جزئية ليش هذه التغييرات، على فكرة التغييرات كانت في اخر في دقيقة 65 في الشوط الثاني تحديدا، لما تكلم لين قبل هدف التقدم الثاني للهلال كانت للحزم 11 تسديدة، منها ثلاثة على المرمى وتسديدتين واحدة على المرمى للهلال. إذن حال الهلال في الشوط الثاني هو من جعل إنزاغي يعتمد على هذه التغييرات، سوء الحال الهجومي كذلك حتى التحكم في المباراة، أصبحت المباراة في الشوط الثاني لفريق الحزم. لما تكلم ليش حال الهلال بهذا الشكل، التراجع المبالغ فيه في الشوط الثاني، أنت تقدمت دقيقة 9 مفترض أنك تحاول تنهي المباراة في الشوط الأول، ولكن يعني تتكلم عن تراجع غير مبرر وتباعد كبير في الخطوط. هذا التباعد منع فرصة الضغط العكسي وكسبه في ملعب فريق المنافس، وأعطى فرصة للحزم اللي كان ذكي مدربه في عمل التحولات بشكل كبير، وكان ذكي أكثر في الشوط الثاني في التراجع الكبير لك اللي صنع الخطورة عليك بتسديدتين وثلاثة، كان قادر على التعادل وحتى التقدم في تلك الفترة. ولكن بعد التغييرات تحسن حال الهلال، وتحسن حال الهلال بتكلم عن سلطان مندش. أعتقد هذا النجم في كل حضور يثبت قيمته، وهذا ما يحتاجه كل لاعب. الفرصة تنتزع، أنت حضورك والدقائق اللي تشارك فيها إيش تصنع فيها؟

0: مندش اليوم لما شارك ساهم في هدف كان
1: اوفسايد. والله يا دكتور، والله يا دكتور لو يبرز، والله يا دكتور لو يبرز مندش احتياط احتياط مع انزاجي.
0: من من الملام اذا يلام
1: انزاجي يا حبيبي. ما يحترم، ما يحترم النجوم يا دكتور، ما يحترم النجوم. يعني مباراة التعاون ومباراة هذا، اعتقد من اللي برز مباراة التعاون؟
0: مندش في كل مباراة،
1: يعني مندش كل ما ينزل يغير لك نتيجة، بس انه يفضل احتياط عند انزاجي اليوم، لانه جامد ويخاف من النجوم اللي داخل الملعب. ما يقدر يحط بنزيما احتياط، ما يقدر يحط مالكم احتياط. هاي خلينا نكون صراحين، يعني انا هلالي واعرف الامور هذه.
2: ابو احمد
0: هنا يلام المدرب.
2: ابو احمد في نقطه على مستوى التغييرات، انا بالنسبه لي تغييرات انزاجي انا حافظها قبل ما تبدا المباراه، عارفها قبل ما تبدا المباراه. ما مكرره يعني، ما هو ما ما, ما تقول قاعد في تغيير تكتيكي، في تغيير قاعد، لا نفس التغييرات مكرره 70% من التغييرات نفسها في من بدايه الموسم لحد الان بنفس الشكل. هل هو تغيير على مستوى الاسلوب؟ هل هو تغيير على مستوى حل؟ لا. هل هو المشكله وين مسوى؟ نفسه مكرر. انا بالنسبه لي هو قص لصق.
3: بروح لخالد العطوي شوي، بورطك معهم ابو فهد. ها بسيبك شوي بالتحولات الهجوميه، اصبر شويه بس بورطك وياهم. اليوم في لاعبين مثلا على سبيل المثال، هل لابد ان كل لاعب يبدع لو كان بديل يكون اساسي؟ هل في شخصية اللاعب البديل اللي هو صحيح 30 دقيقة 20 دقيقة قادر يسوي لك شيء، بس إذا لعبت أساسي ما يكون بذاك النشاط؟
4: إذا إذا إذا اللاعب إذا اللاعب حس بالثقة منك أنت كمدرب، الثقة المطلقة، بيبدع سواء أساسي أو بديل أخوي عبد الرحمن. لكن إذا أنا شعرت أني أنا باستمرار راح أكون بديل بديل بديل، بتيجي اللحظة اللي حتى وأنا بديل أعطيك الإضافة ما أحس بالحافز، ما أشعر بالحافز. أنا أكون بديل وأتميز عشان أنتزع فرصة أساسية متى ما كان الأساسي مستوى متدني. لكن إذا شعرت أنا أني أنا بديل باستمرار حتى في سوء أداء اللاعب الأساسي، هنا الإشكالية. لكن
3: يعني تقصد أبو فهد، أبو فهد عشان أفهم، تقصد أنه اليوم سلطان مندش من المفترض على كل اللي عمله خلال الفترة الماضية المفروض أنه أساسي في المباريات الجاية؟
4: شفنا أخي عبد الرحمن في مباراة كان أساسي وكان هو المميز وكان هو نجم الفريق، وأول استبدال كان سلطان مندش. شفنا
3: يعني أبو فهد وياكم، أبو فهد وياكم.
2: أنا أتفق مع أبو فهد. أبو فهد يمكن هو مدرب عنده خبرة.
3: المدرب لا، بالعكس ما
2: صحيح. أنا أتفق مع أبو فهد. شوف أنا كلاعب، أنا كلاعب اليوم إذا أنت كمدرب ما أعطيتني الثقة، والله لو إني ميسي وإذا أعطيت ما أعطيتني الثقة، والله لو إني ميسي ما راح أقول. إذا أنت تشكك في إمكانياتي وكل ما أنا أديت، كل ما أعطيتني فرصة وأديت وألقى نفسي المباراة اللي بعدها في الدكة أكيد.
3: زين طيب عشان بروح
1: يعني نقطة بس لأبو فهد بس تبقى. يعني لو أنت مدرب الهلال يا أبو فهد، تقدر تحط بنزيمة وسالم ومالكم احتياط؟
4: حتى انت حطك احتياط.
2: هلا ابو فهد تعجبني،
3: ابو فهد تعجبني. اي زين تسوي، لان ما يتمرن هو قبل مباريات. صح عليك ابو فهد، صح عليك. طيب خلي نروح للعزيز والقدير عبد الله القحطاني محلل تحكيمي. حياك الله ابو زياد، اهلا وسهلا فيك.
5: الله يحييك اخوي عبد الرحمن، مسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. نبدأ في أولى مبارياتنا اليوم اللي هي مباراة الحزم والهلال، نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 53، وهي الحالة التي أعطى فيها الحكم مبدأ إتاحة فرصة، ثم عاد وأنذر لاعب الحزم وهو قرار صحيح. الإنذار كافي في هذه الحالة، الحالة لا ترتقي إلى القوة المفرطة، هي حالة هنا عرقلة بتهور هنا بعد قطع الكرة من قبل اللاعب، لكن الحكم أعطى مبدأ إتاحة فرصة جيد ثم عاد ولم يهمل هذا الإنذار، وكان قرارا من صحيحا من حكم المباراة بإنذار اللاعب بعد العودة إلى بعد طبعا مبدأ إتاحة الفرصة. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 55، هنا سقوط للاعب الحزم، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم، والسبب في ذلك أن حارس الهلال نجح هنا في مسك الكرة قبل أن يحتك باللاعب. هنا الحارس استحوذ على الكرة مع الأرض، اللاعب اندفع تجاه الحارس، إذا كان في خطأ هنا بيكون على لاعب الحزم، أما لاعب الهلال فلا يوجد ركلة جزاء لأنه لم يرتكب أي مخالفة، هذا حق أصيل للحارس أن يمسك الكرة بيده بهذه الطريقة قبل أن يرتكب أي عقوبة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 70، وهي طبعا الحالة التي من خلالها تم إلغاء هدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وكان قرارا صحيحا ودقيقا من قبل تقنية الفيديو. نشوف التقدم البسيط اللي كان عليه لاعب الهلال، ولكنه في حالة أوفسايد، حالة تسلل، تم مراجعتها، تم إلغاء الهدف بقرار صحيح وهو قرار موفق من حكام تقنية الفيديو. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت هنا في الدقيقة تقريبا اللي هو 75، وهو سقوط للاعب الحزم داخل منطقة الجزاء. طبعا الإعادة ظهرت بهذا الشكل، ولكن بعد أن تم مراجعة الحالة بالنسبة لنا عن طريق اللقطة المفتوحة، أيوة هنا بنشوف أن لاعب الحزم ولاعب الهلال لم يلعب الكرة، اللي لعب الكرة لاعب الهلال اللي في المقدمة، أما اللاعب الهلال اللي في الخلف ولاعب الحزم كلاهما رفع قدمه في نفس المستوى. نشوفها هنا بشكل أوضح، فريم فريم أحمد، نشوف من قام بقطع الكرة هنا هو لاعب الهلال الأول، كلا اللاعبين الآخرين يرفعون بقدمهم بنفس المستوى، بمعنى أنه لاعب الحزم لم ينجح في لعب الكرة، لذلك لم يرتكب لاعب الهلال أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الهلال، لأن كلا اللاعبين قام هنا بنفس الفعل، لاعب الحزم يرفع قدمه ولاعب الهلال بنفس المستوى، حدث تصادم، ولكن لاعب الهلال لم يحرم لاعب الحزم من لعب الكرة، لأن الكرة لعبت أساسا من اللاعب في المقدمة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الحزم في هذه الحالة. عتب كثير على الإعادات أخوي عبد الرحمن، ولكن يمكن هذا قدرنا مع هذه الإعادات. نذهب إلى حالة أخرى اللي في الدقيقة 91، احتساب ركلة جزاء مميز من حكم المباراة. الحكم في موقف جدا يعني يخدمه في الحكم على الحالة، اتخذ القرار مباشرة، حالة عرقلة بإهمال داخل منطقة الجزاء، شوف لاعب الحزم لم ينجح في قطع الكرة وإن ذهب بقدمه لعرقلة لاعب الهلال، وبالتالي يستحق الهلال ركلة جزاء صحيحة في هذه الحالة.
3: دواك الله أبو زياد، راجع لك إن شاء الله في المواجهات القادمة في الجزء الثاني من الحالات. مو بس لحالك يا أبو زياد اللي المباراة أنت ما فيها عادات، ترى والله عيوننا اليوم انعمت والله في مباراة الحزم والهلال.
5: صحيح.
3: وش ذا الزوم اللي على اللاعبين، وش ذا الزوم اللي على الملعب يا رجل، ما تشوف إلا ثلاثة أربعة بس. أباخذ لقطة واسعة،
2: حتى أبو عبد العزيز مع النظارات ما
3: أبو عبد العزيز وقف ما عاد يسجل، هو ينرفزه إنزاقي ولا نرفزه، عرفت الموضوع
2: مع النظارات وبدون نظارات
3: والله واضح
6: الحين قلبت عليه على طول
3: قسم بالله، والكافي كيفنا ما كيفنا وإحنا قاعدين نشوف المباراة.
6: المشكلة المباراة زي مباراة الهلال، المفروض أنها تكون ملعب
3: بريدة
6: الكبير، يعني أول شيء قاعدة جماهيرية للهلال زي النصر، النصر لعب بريدة
3: إيه، بس بعد ما وافقوا لهم على الملاعب انقلوا
6: يعني الأندية الجماهيرية، الأندية الجماهيرية وزي القصيم ومحافظاته المفروض أنها تصير.
2: لا عزيز، أنا ضد أنه يلعب في ملعب غير ملعب النادي، أي نادي يلعب في ملعبه.
6: انت شفت المنظر اليوم؟
2: يتحمل المسؤول عن الملاعب، يتحمل المسؤول
6: زي ما لعب الشباب الاتفاق الفتح، اقول لك ممكن
2: انا زي الحزم اعتبر لعبت برا ملعبي،
3: صح
2: ناقص مباراه.
3: لا حقك
6: بس مباراه جماهيريه منقوله،
3: حقي جماهيريه ولا لا؟
6: الحين انت تنتقد الاخراج صح ولا لا؟ الملعب صغير هذا هو، وانت تحط الكاميرات
3: لا يقدرون
6: يعني معناته ما يقدرون. ابو عبد العزيز عارف ملعب الحزم،
3: لا عارف زين، عارف زين
6: ترى الكاميرات على عند الجهه الثانيه صارت.
3: ابو عبد العزيز
6: اي الجهه الثانيه واللي ورا الملعب ترى خط يعني عارف أبو يعني ما، لكن أقول لك زي مباريات النصر الاتحاد الأهلي هذا القاعدة الجماهيرية المفروض إنه تكون بملعب بريدة كبير.
2: أبو عبد العزيز
7: أبو عبد العزيز
2: من كل الجماهير تفضل أبو
3: عبد العزيز قول قول أبو عبد
7: العزيز. أنا وجهة نظري، أنا بالعكس أنا الحزم الخلود أيا كان الأندية اللي في المدن الصغيرة انا اكافئها انها تلعب في ملعبها.
3: صح.
7: انا ما ابغى الجماهيريه الكبيره الطاغيه للانديه الجماهيريه.
1: انت انت انت الدوري حقك منقول عالميا.
3: العيس خلي خلي يكمل رايه.
1: لا لا لا ما بخليه يكمل هو.
3: لا مو اسمه خلي يكمل. طيب لا اله الا الله.
1: هو رد علي
3: دقيقه ابو فهد الله يرضى عليك. دقيقه
1: ابو فهد لازم خاطره يا ابو فهد.
3: جاي جاي يوم قلت له بخليك دكه حتى يبي يرد. ابو فهد تفضل الله يحفظك.
7: اسمعني يا عبد الرحمن، انا وجهه نظري بالعكس، انا احيي صراحه لجنه مسابقات انها يعني خلت الانديه اللي في المدن هذه تلعب على ملاعبها. مشكله الكاميرات، مشكله الاخراج، مشكله بسيطه جدا في لها ألف حل.
3: صحيح.
7: لكن انت تكافئني، انت اليوم لما تخليني العب على ملعبي انت تعطيني مكافاه. انا

0: انا كافحت عشان اوصل لدوري روشن،
1: صح،
0: عشان تجيني يجون الانديه الكبيره، عشان يجون النجوم يلعبون في ملعبي، عشان اقيم فعاليات، عشان تزدهر المدينه اقتصاديا، فيها تكون فعاليات،
1: اهالي
0: المنطقه نفسهم يكون فرحين وسعيدين.
1: حقهم مفاد. ابو احمد، قول ابو احمد.
2: انا اتفق مع كابتن خالد، انت مو تكافئنا، هذا حقي، مدام ان الوزاره، الملعب مستوفي كل الشروط الخاصه بالنظاميه هذا الملعب، من حق كل نادي يلعب على ارضه بما يتوافق مع نظاميه الملعب. ممكن نادي يقول لا، يعني ممكن يقول لا انا بلعب في ملعب اكبر، هذا النادي اذا اختار النادي، ممكن يختار امور تجاريه، هذا اذا اختار النادي. ولكن اذا النادي رغب انه يلعب على ملعبه، والملعب يعني بده فيه كل الاشتراطات اللازمه لاقامه هذه المباراه، اعتقد انه هذا حق مكتسب لهذا النادي انه يلعب في ملعب.
1: جميل. اول شيء خلينا نثني على ونشكر اداره نادي الحزم على التنظيم لهذه المواجهه الجماهيريه اللي ظهرت بهذا الشكل. ما اتكلم عن اخراج، ما لهم دخلهم في الاخراج، اتكلم تنظيم الجمهور، دخول الجمهور، تواجدهم، الروابط، الانديه، جماليه المباراه تنظيميا. شكرا لاداره نادي الحزم على العمل الكبير اللي قدموه. انا عندي، اعتقد عندنا تقرير ولا يا شباب
0: عن عبد الرحمن، دقيقه تسمح لي بس عبد الرحمن تكفى، بس بسيط حتى تاثير على المدينه بشكل عام، على البنيه التحتيه للمدينه. انا زرت الرس سابقا وزرتها الموسم الماضي، تغيرت تغير كبير على مستوى الفنادق، على مستوى المنشآت، على مستوى بشكل عام.
3: يا اخي في فرق يا ابو فهد، في فرق بين 5000 وبين 20,000 لا صار بالملعب بريده. يتدخل للنادي، دخل نادي الحزم اكثر واكثر من 5,000
4: بس يمكن 3 نقاط يكسبها بسبه الملعب.
1: إيه؟
4: وما تهبط.
1: لا كلام ابو فهد اليوم، لا معلش ابو العزيز، كلام ابو فهد كان كلام شامل عن المدينه كلها. ترى اليوم النادي مو ينعش نفسه ولا يبغى دخل مالي له الحاله. اليوم اقتصاديا انا اتكلم على استثمار في المدينه كلها. من تدخل، الرس، من تدخل مدينه الرس، بتاكل في مطعم، تشتري من سوبر ماركت، تسكن بأوتيل، بتأجر سيارة، توصل للملعب، هذه كلها حق من حقوقي اليوم، لأن أنا أمتلك ذا النادي.
3: أنا معك عبد الرحمن، لكن هي اليوم وش اشتكينا من الإخراج، صح ولا لا؟
1: إيه الإخراج بس.
3: يا أخي عالميا قاعد يتفرجون على.
1: يتفرجون.
3: إذا دوري ومشروع رياضي مصروف عليه الشيء الكثير، والنقل بالشكل هذا، والجماهير بالحضور هذه.
1: طيب شفت مباراة الكاس في إسبانيا؟
0: حتى بالدوري الإنجليزي.
1: شفت الدوري الإنجليزي؟
3: لا تجيب لنا الدوري الإنجليزي.
1: شوف مباريات الكاس،
3: ملعب زي الحزم بالدوري الإنجليزي،
0: ها؟
3: في ملعب زي الحزم، زي حق الحزم بالدوري الإنجليزي.
0: ايوه مستحيل صغيره يا ابو عبد العزيز.
3: لا مستحيل تنظيميا
1: في مباريات.
0: والله في ابو عبد العزيز اخراج ما شفنا.
1: ابو فهد انا ضم صوتي لصوتك، وترى فيه مباريات في الكاس في اسبانيا بتشوف ملاعب زي ملعب الحزم ولا اقل واقل بعد، وشفناها بعد حتى الكاميرا كانت.
3: ما تبغى تتطور انت
1: يا اخي، الله لا يحرمنا منك يا ابو عزيز. طيب خلني اروح لتقرير يتحدث عن الهلال. الهلال ما قال كلمته الأخيرة للحين، خلنا نشوف التقرير.

0: في نادي الهلال لا تبدو القصة مرتبطة بما يقدمه الفريق بقدر ما ترتبط بما لا يحسم في اللحظة الأخيرة. فريق يفرض حضوره، يسيطر ويصنع المشهد، لكنه أحيانا يترك النهاية معلقة كأن هناك خطوة أخيرة لا تقال. الزعيم يملك كل ملامح الفريق المتصدر، جودة، عمق وثقة، لكنه في بعض المنعطفات يتردد في تحويل التفوق إلى واقع نهائي، فيتحول التفوق إلى مجرد أفضلية شكلية لا تحدث الفارق المطلوب. ليست المشكلة في القدرة بل في توقيت القرار في تلك اللحظة التي يجب أن يغلق فيها كل شيء بلا نقاش. ورغم ذلك يبقى الهلال المنافس الحقيقي لنادي النصر على الصدارة حسابيا، لا شيء حسم، والفارق لا يزال قابلا لإعادة الكتابة. في النهاية الأداء يمنحك الأفضلية، لكن النتيجة وحدها تمنحك القمة، وفي كرة القدم لا يكتب المجد بالأداء وحده بل بما يبقى على لوحة النتيجة. فهل يقرر الهلال أخيرا أن يحسم أم يواصل في ترك الأبواب مفتوحة؟
1: طيب برأيك ما هو سبب فوز الهلال على الحزم؟ الهداف بنزيما 7%، جودة البدلاء 38%، تعامل إنزاغي 5%، فارق إمكانيات 50%.
2: شوف فارق الإمكانيات
1: فارق إمكانيات أبو العزيز،
3: جودة البدلاء
1: جودة البدلاء.

0: زعلان اليوم انت ضغطت انت ابو فهد
1: ابو فهد وين تروح ابو فهد وين تروح
2: لا انا انا انا يعني فارق الامكانيات واضح واضح وكبير بالنسبه للهلال وهذا الشيء اللي مخلي الهلال يتميز صح. الى الان
1: طيب ابو احمد
3: فارق الامكانيات وجوده البدلاء
1: طيب خلونا نشوف حديث انزاجي بعد المواجهه صديق الكابتن محمد دعيع ايش قال بعد هذه المواجهه عشان يعلق عليه ابو عبد العزيز اعطوني وش قال انزاجي بعد المباراه انزاجي يقول ويقول مباراة مهمة ضد فريق آخر 6 مباريات في ملعبه فاز في 5 وتعادل مرة الشوط الأول واجهنا صعوبة والشوط الثاني أجرينا التغييرات وضعفنا النتيجة الأهم لدينا تحقيق الفوز ونحاول تحسين الأداء وأمامنا 4 مباريات حتى نهاية الدوري طيب اليوم تمكنا من التسجيل مبكرا وتحصلنا على فرص كان بالإمكان تسجيل أكثر اليوم التغييرات جيدة جدا وساعدتنا في مضاعفة النتيجة وتحسين الأداء يرد عليك يا أحمد ربما بعض المباريات التغييرات لم تحدث فارق عكس اليوم في شيء بعد طيب هذا حديث انزاجي ابو عبد العزيز هو يقول تغييراتي فرقت الفريق هذا على ملعبه 5-6 مباريات فاز بخمس وتعادل في واحده يعني انا انتصرت عليه
4: هو لا لا
1: يتكلم بلغه الارقام لا هذا لغه الارقام
0: انا شوف لغه الارقام بالنسبه لي اوكي مهمه
1: ايه
0: لكن انت لغه الارقام لو نرجع لها انت ميزانيتك كم على ذا الفريق اللي انت انت انت تقول فاز 5 او تعادل مباراه واحده على ملعب انت فرق المفروض الهلال ما يعني وليس تقليل من الحزم يعني المفروض الهلال ان اليوم خلص مباراه الشوط الاول مو انه مو يعني ضعف في الحزم لا فرق الامكانيات اللي انت تتكلم عن الارقام
1: ايه
0: الارقام ميزانيتك انت زي الحزم حق 10 سنوات راحت او اكثر
1: بروح ابو العز ما بيسولف عن انزاجي يعني يمكن يرتفع عند الضغط والسكر فابغى انزل الضغط عنده شوي والسكر شوي
4: بالعكس
1: انت عارف كم
4: تعودنا خلاص
1: اسالك سؤال تعرف كم فسخ عقد انزاجي هذه السنه لو الهلال بيغير 150 مليون ريال
4: يعني نقعد
1: 150 مليون ريال عشان تفسخ عقد انزاجي باقي الاربع مباريات وانتهي
4: والله عندنا سمو الامير الوليد بن طلال الله يطول بعمره اعتقد ان شاء الله يلقى حل ان شاء الله اذا استمر انزاجي فاننا بنفس الطريقه يعني ما راح الهلال يتقدم راح يتراجع وهذا اللي صار السنه هذه كله بسبب انزاجي
1: طيب خليني اروح لابو فهد ابغى اروح لك اليوم تحديدا للتحولات الهجوميه بالنسبه للهلال هل التحولات طبيعيه في فريق المفترض ان يكون مسيطر على الملعب ومسيطر على مجريات المباراة وهل هذه طريقة أصلا الهلال؟
2: يا سلام أنا بأخذ الإجابة من آخر كلمتين قلتها الإشكالية اليوم كمتابعين للهلال ما هو الأسلوب اللي تعودنا عليه في الهلال الأسلوب الهلال الدفاع المتقدم الضغط العالي السيطرة الهجومية المستمرة اليوم هذا اللي فرق وأصبح ملحوظ بسبب أفكار إنزاغي ما هي خطأ ترى أفكار إنزاغي ما هي خطأ الأفكار السابقة مش بالضرورة تكون هي الصحيحة لكن اليوم الهوية الفنية والأسلوب الفني اللي يلعب فيه الهلال هو اللي خلانا نلاحظ هذه الأفكار وهذه الأساليب اللي قاعد يلعب فيها إنزاغي إنزاغي عنده حاجتين استراتيجي يجزئ المباريات كاستراتيجيات وكأساليب لعب ينوع فيها الشيء الثاني يدير المباراة تكتيكيا يعني لو جينا نلاحظ آخر المباراة آخر مباراة من بعد الهدف الثاني أصبح يلعب على الضغط العالي يصبح على الدفاع المتقدم وكسب منه ركلة الجزاء لكن إنزاغي يبدأ لك المباراة ضاغط يسجل يتراجع يجزئ المباراة نهاية الشوط يعمل على الضغط العالي والدفاع المتقدم الشوط الثاني يبدأ بنفس قاعد يدير المباراة وعنده استراتيجية خاصة فيه لكن الإشكالية إنها اختلفت عن الأساليب والهوية البنية في التعامل مع الاستراتيجية
0: أبو فهد أبو فهد عندي سؤال إذا في مدرب أنا كمدرب على مستوى عالي زي إنزاغي وكاسم هل معناته عندي أسلوب واحد أنا حافظه ومعين وخلاص بطبق على كل الأدوات اللي سواء لا أنت اليوم كمدرب أنت تكون مرن على حسب الأدوات هل الأدوات هذه تتوافق مع أسلوب إنزاغي أو أسلوب إنزاغي ما يتوافق مع الأدوات كلها في هذا السؤال صحيح يرجع بسبب التعاقد بس أنت اليوم كمدرب كبير على مستوى عالمي على مستوى عالمي مفروض انك انت تواكب الادوات. يعني لابد اليوم ما في مدرب خلاص انا عندي اسلوب بروح، يمكن في مدربين عندي اسلوب معين بمشي فيه على على كل الانديه، لكن ممكن الادوات تختلف.
1: كيف اسلوبك حسب الادوات؟
0: اي هو انزاجي ما هو بعارف يتعامل مع الادوات، الادوات هذه هل سافيت مالكم سالم يرجع لين اخر 20 متر في ملعب الهلال؟ هل هم هذه الادوات هي مؤسسه على هذا الشيء؟
3: بس يعني يتحمل المسؤوليه. احمد بس انا بسال ابو فهد، وش هي افكار انزاجي اللي طبقت على ارض الواقع؟ وش عطني بس اقنعني. تقول افكاره كلها هي اللي ودتنا خلتنا بالشكل هذا، ثمان تعادلات تقول لي افكاره. لو الاول يا اخي الدور الاول فارق 7 نقاط، الدور الثاني الان النصر فارق 5، وش الافكار اللي طبقها انزاجي على لعيبه الهلال اللي عنده؟
1: خلينا نسمع جواب ابو فهد وبعد بروح لابو
2: العزيز. سؤالك جميل ابو عبد العزيز. إيه؟ الافكار انه هو يجزئ المباراه، احيانا تجد انزاجي يبدا المباراه بضغط عالي ودفاع متقدم، بعد ربع ساعه 10 دقائق يرجع لك ربع ساعه اخرى الدفاع المنخفض والاعتماد على التحول.
3: وهذا صح وهذا صح.
2: لا هو في وجهه نظره
3: هذه افكاره، يعني امام الحزم امام ضمك يسجل باول ربع ساعه ويرجع يلعب بطريقه دفاعيه، تقول لي والله افكار انزاجي على جزيئات او تحولات.
1: هو قاعد يشرح اليوم، قاعد يشرح.
2: خلني اقول لك هو وجهه نظره اني انا قاعد ادير المباراه وادير لاعبيني حسب استراتيجيتي انا من خلال الجهد البدني وايضا من خلال الافكار التكتيكيه.
3: هذا اللي ضيع علينا الدوري، وهذا اللي ضيع علينا الدوري.
1: ابو فهد اي ابو فهد
2: الحين
1: هو يبغى كلمه واحده هو منك ابو فهد، اسمح لي معلش.
2: لا
1: هل هذه الطريقه صحيحه ولا مو صحيحه؟ بس
2: عبد الرحمن خلنا اوضح لك. انا اتكلم عن مدرب هو عنده فكره اني انا ابغى الفرق تعطيني مساحات، كيف اخليها تعطيني مساحات لما اسلمها الكوره؟ هو فكرته كذا، انت تقول له صح ولا تقول له خطا، هذه فكرته يا ابو عبد العزيز.
3: لا هو طيب. اي صح ولا خطا؟ قل لي صح ولا خطا، بس قل لي صح ولا خطا.
2: اليوم
3: يا اخي ما هو اليوم كل المباريات اللي تعادلنا فيها صح ولا خطا طريقته
2: بنتيجه؟ لا هو ما ينزل يسجل يا ابو عبد العزيز،
1: خلاص
2: هو بنفس الافكار.
1: دقيقه بروح لابو احمد. قول ابو فهد، كمل وجهه نظرك ابو فهد.
2: بنفس الاسلوب هذا، بنفس الافكار هذه سنحت فرص ما تسجلت.
1: طيب
2: وضحت الصوره؟ هو واضح. يرد عليك كذا
1: واضح ابو احمد.
5: بالنسبه للتحولات والهلال يلعب على التحولات، انت لما تتكلم عن انزاجي طب كيف التحولات تصير؟ هي التحولات يعني اولا هي رده فعل لما الفرق تهاجمك، صحيح؟ اليوم مع الحزم انت تقدمت دقيقه 9، مفترض تلعب في مناطق الحزم تمنع الفريق انه يوصل لك. يعني اسباب التعثرات السابقه لما كان الهلال يتقدم ويتراجع تعثر في ثمان تعادلات، وكل اسباب هذا يعني هذه التعثرات التراجع المبالغ فيه. اذا في كل مره انت تعثرت من هذه الطريقه وتنتظر تطبقها في المباراه القادمه وتنتظر نتيجه غير التعثر، اعتقد هذا خطا. هذه الطريقه لا تتناسب. مفترض لو بتلعب تحولات تقبل تكون في في في في مناطق يعني بعيده عن مرماك، ما تكون في مناطقك.
3: هذا رد على ابو فهد.
0: انا ابو احمد انا بقول شيء بس اخير بالنسبه
1: بقفل الموضوع.
0: انت الحين
3: ما خلتنا
0: نكمل.
1: خلي كمل ابو احمد.
0: طيب تفضل
5: خلينا تسمحوا لي بس.
1: إيه؟
5: فانت مفترض كيف التحولات تصير عليك حتى لما تهاجم؟ انت اصلا خطوطك ما هي متقاربه، فمفترض تكون في تقارب خطوط مع الكوره في ملعب المنافس، بحيث انك لما تفقد الكوره يكون ضغطك العكسي ناجح. اليوم الهلال حتى لما يفقد الكوره في الثلث الاخير ترى من السهل تلعب عليه المرتده، لان حتى اللي يفوز يكون متراجع. صح. ما يكون متقدم في التحول الهجومي للهلال. فلما تتباعد الخطوط اي فريق منافس على الهلال عنده سهوله وذكاء في عمل المرتدات بشكل سليم وخطر على الهلال. فالتراجع المبالغ فيه إذا أنت في كل مرة تنتظر منه النتيجة غير التعثر، أعتقد شيء خاطئ مقارنة بالأسماء اللي عندك، مقارنة بالأسلوب ممتاز. اللي مفترض أنت ممتاز. تنتهجه مقارنة حتى بالمنافسين اللي في النادر يكونوا مهاجمين.
1: طيب بقفل الموضوع بس بلقطة أبيك تعلق عليها أحمد. أعطوني تبديل البنزيمة، أنا شوف تبديل البنزيمة، أعطوني تبديل البنزيمة بشوفها. في تصريح جت بعد المباراة بعدها ممكن نقولها، هذه لقطة تبديل بنزيمة. عطني هذا حقت متعب، عطني حقت بنزيمة يا شباب، وين بنزيمة؟ بس لأن كأن بنزيمة يعني عدم الرضا واضح.

0: انك اليوم طلعت من من من مباراه كان بالامكان بصراحه بالنسبه لبنزيما كان بالامكان يسجل اليوم يمكن هاتريك ترى. بس الفرص اللي جت لبنزيما تحديدا اللي من ثيو احمد صحيح. شفت هالفرصه اللي من ثيو المفروض ان التحرك يكون افضل.
1: شوف مهما كان عديت ولا ما عديت ولا بقيت في الملعب ولا ما بقيت انت كلاعب لازم تحترم قرار يشوف اوكي ممكن تزعل من داخل انك انت اوكي ليش استبدلت اي لاعب عندك. انا دائما اقول عندك في مجال اليوم الثاني في غرف ملابس تقدر تقعد مع مدرب غرف اجتماعات لا تبين ايحاءات انك انت يعني زعلان هذا يعطي رد عكسي على مستوى الفريق. فلا بد انك انت تحترم قرار المدرب واللاعب اللي نازل مهما كانت قيمتك الفنيه حتى لو انك اديت باداء 100% انت تقدر تقعد مع المدرب وتتناقش معاه اليوم الثاني تقول له انا
2: ليش بس ما اشوفه زعلان يعني لو مسجل هدف واهم شيء لو ما سجل كان اقول لك اللقطه هذه ممكن يكون زعلان لكن مسجل هدف واعتقد انه يبي تعرف رونالدو غير بنزيما بالملعب يبغى هو على مرتدات وفعلا صارت هذه
0: طيب
2: على حسب كلام ابو فهد اللي يلعب على التحولات
0: الهجوميه. طيب على العموم ابقفل ملف الهلال والحزم وبستاذنكم ضيوف الاعزاء والمشاهدين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل باتنا يصل لهدفه 51 ويصبح ثاني هدافي الفتح تاريخيا في دوري المحترفين.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع.
4: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده. فمكثر لاعبو الفتح سجلا الاهداف في دوري المحترفين: دور السلم 56، مراد باتنا 51، التنخوزي 48، سفيان بن دبكه 46، حمدان الحمدان 38. بروح لك ابو فهد بشكل سريع، اتكلم عن الفتح اليوم، التعادل بالنسبه له امام نيوم اعتقد انه يعطي ثقه اكبر، ترى اليوم قاعد قابل نيوم اللي عنده اسماء على مستوى عالي.
5: صحيح، وتقدم عليك 2-0 وقدرت تعادل النتيجة، وكان أداك الشوط الثاني كان الأداء الأفضل والأميز مع ظل الظروف، مع عدد كبير من اللاعبين يعني اللي يعتبرون صغار في السن وأمام مستقبل كبير. يعني اليوم الفتح قاعد يعني عنده أكثر من مكتسب في هذا الموسم. أولا قدم جيل جديد يخدم الفتح، قدم جيل جديد خاصة اللاعبين الصغار اللي قاعدين يلعبون في المنتخبات الفئات السنية وقاعدين يلعبون يكتسبون الخبرة التراكمية. على فكرة اللاعبين الموجودين اليوم في الفتح أغلبهم من تأسيس الفئات السنية في الفتح، وهذا يعتبر أمر إيجابي جدا جدا. يعني يعطيك قيمة العمل في الفئات السنية ويعطيك قيمة جودة العمل في انتقاء المواهب وتطوير هذه المواهب، وبالتالي إعطاها الفرصة من خلال دوري روشن، دوري القوي.
4: طيب أبروح الحديث كذلك لمدرب نادي الفتح جوميز مع مهدي عبدالله، خلينا نشوف ايش قال.
6: So the question is
7: بصفة المدرب أرى

0: أن النتيجة لم تكن كما نطمح لأننا لم نقدم أفضل مستوى طوال المباراة، رغم أننا دخلنا بهدف الفوز مع ضغط المباريات المتتالية وإدارة لياقة لاعبين. تحسن أداؤنا في بعض الفترات، لكن الأخطاء الدفاعية واستقبال أهداف سهلة صعب علينا العودة، خاصة أمام فريق قوي يمتلك جودة عالية. رغم ذلك أعجبني قتال اللاعبين وروحهم داخل الملعب، وخلقنا فرصا كافية لكن لم نستغلها بالشكل المطلوب. نركز الآن على تصحيح الأخطاء والاستعداد للمباراة القادمة أمام الأهلي. نحترمهم كثيرا لكن هدفنا واضح، وهو تحقيق الفوز رغم التحديات مثل ضغط المباريات والسفر والرطوبة.
1: طيب، هذا حديث جوميز. انتصر في 8 مواجهات، تعادل في 9، خسر 13، سجل 38، تلقى 51. وابو احمد، بروح لك الشغله وبسالك سؤال مباشر اليوم. لو كنت انت صاحب القرار في نادي نيوم، قالت ايه يكمل الموسم الجاي ولا ما يكمل؟
2: لا، ما اعتقد يكمل. لما قدم هذا الفريق، هذا واحد كاسلوب فني، تعثرات كثيره امام فرق اقل وباخطاء من هذا المدرب، هذا واحد. اثنين، الأكثر على نيوم جودة اللاعبين الأجانب وخاصة خط الدفاع. نتكلم عن زيزي، نتكلم عن حجازي، أقل بصراحة أداء وعطاء على المستوى الدفاعي، وكذلك حتى على مستوى العنصر الأجنبي. ما يعني لا يتواجد للاعب أو لاعبين هم من أسرع الفارق، وخاصة سعيد بن رحمة. فأعتقد أن العنصر الأجنبي لم يظهر بشكل جيد ولم يقدم إضافة كبيرة، بالإضافة إلى المدرب اللي ما تعامل مع هذه الأسماء باختيار الطريقة والنهج اللي تتناسب مع قيمة هؤلاء النجوم، اللي مفترض يكون نيوم كمسيرة في الدوري بنقاط أعلى مما حصل عليها الآن.
1: طيب، بما أننا قاعد نتكلم عن الفتح والنيوم، أنا نفس السؤال اللي سألته سلطان بروح لك أبو عبد العزيز على جالتيه. يعني هل كان من المتوقع أفضل من اللي حصل الحين؟ إن المفترض أنه يكون أداء نيوم أفضل خلال الدوري هالسنة؟
3: أكيد المفروض، يعني هو مدعوم.
1: مدعوم أكيد، مدعوم
3: يعني مدعوم، يعني دائما الاختيارات من اختيارات المدربين. يعني أعتقد اليوم يمكن أنا وأحمد كثير أننا حللنا المباراة هنا، ما تدري وش يلعب، مرة تبيه تقول له هجوميا أو دفاعيا، سواء قدام الفرق القوية أو قدام الفرق اللي أقل منه، ما تدري. مدرب أعتقد أنه ضايع، ترى ضايع يعني اليوم أفضل. يعني المفروض أنه يكون الجهاز الفني على أعلى مستوى على الصرف اللي قاعد يصير لنيوم.
1: صح،
3: المفروض نيوم من المراكز الأولى، ترى يعني من السادس الخامس السابع، هذا المفروض أنه يكون نيوم هنا يعني بالمناطق هذه على الدعم اللي قاعد يصير. لكن حنا المدرب أعتقد أنه أحمد كذا مرة قاله، قال ما أدري وش الطريقة اللي يلعب فيها.
4: وهو شوف عبد الرحمن، أنا على النتائج ممكن أول يعني أنك فريق اليوم
1: أول موسم
4: ما عندي مشكلة، لكن أنت تتكلم على الشكل، هل صح. أنت أو حتى على الأسلوب أو حتى على الهدف، هل هذا المدرب يصنع، يعني أنت بتكون فريق المستقبل؟ هل أنت فريق تبغى أسلوب فني وتنافس؟ هل أنت فريق تبغى تصنع فريق يعني استثماري؟ ما تعرف الهدف. يعني حتى على مستوى استقطاب قاليتيه، هل هو على لما ترجع للسيفي حقه، ما هو المدرب اللي يصنع لك فرق؟ يعني ما هو المدرب اللي ممكن أنت تستفيد منه مستقبلا كموارد مالية إذا أنت هدفك استثمار ومنافسة في مراكز متوسطة؟ لا دي ولا دي. بالنسبة لي أنا أشوف
1: يعني ما يكمل السنة الجاية.
4: أنا بالنسبة لي
1: هو قاعد يتكلم يقول الموسم الجاي راح يكون بشكل أفضل.
4: هو عقد
3: يعني
1: عقده مستمر.
4: أي عقده مستمر.
3: هذا زي أنزاجي.
4: لكن
1: يا ربي ينزاجي. والله يا ربي ينزاجي. أنا أحتاج أبو فهد ولا أبو أحمد يكونون في الاستوديو، لأن لازم أبو عبد العزيز أحد يقول له خلي نزاقي عنك بس شويه، لان احمد وياه المشكله ما هو ضده.
4: نروح القلده
1: هو زي نزاقي. طيب، على العموم بدام انك قطعت السالفه،
5: الامانه عبد الرحمن، المتابع لمسيره قاليتي للامانه من بدايه الموسم ترى تكلمنا عن موضوع قاليتي والتعاقد معه مع نيوم،
1: صح،
5: وان يعني ما هو المدرب الامانه اللي راح يضيف لنيوم، لا على مستوى الأفكار، لا على مستوى أسلوب اللعب، ولا على مستوى النتائج. واليوم هذا الشيء اللي تكلمنا عنه في بداية الموسم هو اليوم قاعد فعلا يؤكد حديثنا عن قاليتي وعن نيوم في بداية الموسم. نيوم يستحق أفضل من اللي حصل لهذا الموسم. نيوم يستحق أن يكون على الأقل فريق قوي على مستوى طريقة الأداء، على مستوى أساليب اللعب، على مستوى النتائج، وحتى زي ما تفضلوا الزملاء حتى على مستوى الاستقطابات.
1: صح، ويستاهل انه المفروض يكون بشكل افضل. عادل حارس ابو العيز تو راجع، صار له بعد اصابه طويله جدا، صار ثلاث مباريات. في لقطه كانت بدايه المواجهه ودي استعرضها وباخذ تعليق لابو عبد العزيز في هذه اللقطه. هذه اللقطه اللي امامنا الحارس المرمى، بصراحه عودته اعطى الثقه بترى بشكل اكبر للنيوم.
3: اكيد اكيد، هو حارس ممتاز، وبعد اصابه اعتقد انه شوف الكره هذه من اصعب الكور، يعني شوف اي الحارس اللي يستخدم القدمين ترى هذا هو الحارس.
4: صح،
3: يعني شوف يعني لما
4: هو الحارس الاساسي هذا،
1: لا الا رجع،
4: لا هذا بديل، الظاهر هذاك مصاب،
1: هذا اللي كان مصاب بداية الموسم ترى احمد،
4: اي بداية الموسم جابوا بديل ورجع،
1: بعدين رجع هذا ترى الاساسي
4: اللي لعب 15 يمكن جوله،
1: هذا كان بديل،
4: هذا بدايه الموسم اصيب اصابه في الرباط
1: ورجع.
3: لا اقول لك من الحراس الممتازين، هذا هو اختيارهم يعني صراحه للحارس
4: على رتم المباريات على التصدي اللي قبل شوي
1: صراحه
4: يعني مع انه في الهدف يمكن حق باتنا يتحمله. صحيح
3: والله باتنا هذا هو اللي مشى الفتره.
1: طيب خلي بتحول بشكل
3: ولا حارس من باتنا صراحه.
1: طيب خلي بروح لابو زياد محلل التحكيمي عبد الله القحطاني. ابو زياد، نبدا بمواجهه النيوم والفتح.
6: مساء الخير مره اخرى اخوي عبد الرحمن. مباراتنا الثانيه اليوم مباراه الفتح ونيوم، حاله سقوط للاعب نيوم داخل منطقه الجزاء. هنا نشوف حاله تماسك ما بين لاعبين، ولكن هنا بنشوف من الزاويه الخلفيه ان هذا الفعل تم وانتهى قبل بدايه التنفيذ. اعطني بدايه التنفيذ احمد الركله الركنيه، بس وقف، ارجع احمد ارجع، نشوف ان اللاعب هنا سقط قبل ان يتم التنفيذ، نشوفها في نهايه الكادر ان اللاعب سقط قبل بدايه التنفيذ، لذلك لا يمكن احتساب مخالفه في هذه الحاله، وبالتالي لا يوجد ركله جزاء لنادي نيوم في الدقيقه 25. نذهب الى حاله اخرى، وهي طبعا الحاله التي من خلالها ايضا تم تسجيل هدف صحيح لنادي نيوم، حتى وان لمست الكره في يد لاعب نيوم لا يعتبر هذه حاله لعب متعمد أو حتى لعب غير متعمد، لأن اللاعب لم يسجل هو طبعا لو اعتبرنا فيه لمس، لأن اللاعب هنا ذهبت الكرة إلى لاعب آخر، لذلك الكرة لم تسجل لا مباشرة ولا فورا من نفس اللاعب، لا، هذه الكرة أصبحت حالة صناعة حتى وإن كان هناك لمس، لذلك الاستمرار والاعتماد بالهدف كان قرارا صحيحا من حكام المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة هنا 66، أيضا حالة تسجيل هدف صحيح هنا في لنادي الفتح، حالة اشتراك ما بين المدافع والمهاجم، لا يوجد أي مخالفة مرتكبة من لاعب الفتح، نشوف لاعب نيوم قفز بشكل صحيح، أيضا هذه الحالة أبو أخوي عبد الرحمن لا يوجد لها إعادات، احنا جبنا الإعادة الواسعة والمباشرة وتأكدنا أن هذا الاحتكاك احتكاك طبيعي، كلا اللاعبين يقفزان باتجاه الكرة، نجح هنا مدافع أو لاعب آسف مهاجم الفتح في لعب الكرة قبل أن يعني يرتكب أي مخالفة زميله اللي كان يحتك مع المدافع في هذه الحالة، لذلك الحكم كان في موقف مميز، سمح باستمرار اللعب، أقر الهدف وهو هدف صحيح لنادي الفتح في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى اللي كانت في الدقيقة 91، حالة سقوط للاعب نيوم ولاعب الفتح. هنا المهم في هذه الحالة أن لاعب نيوم لم يرتكب أي مخالفة تجاه لاعب الفتح، لو كانت هذه مخالفة بيكون القرار هو طرد للاعب نيوم، لكن نشوف لاعب الفتح هو من اتجه بجسمه واصطدم بلاعب نيوم، لذلك لا يوجد مخالفة وبالتالي لا يوجد أي عقوبة مستحقة في هذه الحالة.
1: طيب أبو زياد، ودي أستكمل معك كذلك الحالات التحكيمية لضمك والخليج.
6: نذهب لمباراتنا الثالثة اليوم، مباراة ضمك والخليج، نبدأها بحالة أولى كانت في الدقيقة 22، حالة سقوط للاعب الخليج داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء، حالة تنافسية ما بين المدافع والمهاجم، بنشوف هنا الإعادة من داخل المرمى، لم يكن هناك أي احتكاك يرتقي إلى الخطأ، حالة تنافسية، لاعب الخليج حاول استغلال هذا الاحتكاك من أجل الحصول على خطأ، ولكن بالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخليج والقرار بالاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى حالة أخرى هنا في الدقيقة 80، أيضا حالة سقوط للاعب ضمك، لا يوجد ركلة جزاء، أيضا

0: أي مخالفة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي ضمك في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 90، وهي حالة تسجيل هدف صحيح لنادي الخليج. لا يوجد تسلل في منشأ الهجوم، وبالتالي تم الإقرار بصحة الهدف، تم مراجعة الحالة، حالة جدا دقيقة هنا، وتم الإقرار بصحة الهدف بعدم وجود أي تسلل، وبالتالي هدف صحيح سجل لنادي الخليج في هذه الحالة.
1: طيب شكرا جزيلا العزيز عبد الله القحطاني محللنا التحكيم، يعطيك الف عافيه ما قصرت. ابى اتحول بشكل مباشر لضمك والخليج، وبصراحه عشان الوقت يعني، وهي الحاله اللي ودي كل محللينا يتكلمون عنها، هي هدف الخليج الثاني، بالمقابل كيف تعامل لاعبين ضمك مع هذا الهدف. وباخذهم اذا يسمحوا لي كباتن واحد واحد، باخذ تعليق لمده دقيقه من كل كابتن. الهدف الثاني قدامك عبد العزيز، وش قاعد يسوون؟
2: يعني فريق يبغى البقاء، لاعبين يتمشون في الملعب، شوفهم قاعدين يتمشون في الملعب، يعني اعتقد شوف يعني واقفين، يعني شوف اثنين اللي ورا، يعني ما هم قاعدين يسوون شيء. يعني هل هذا فريق يبقى بدوري روشن ويعيبته بالشكل هذا بالبرود هذا؟ يعني هذا شيء، يعني انا لو انا من مشجعين نادي ضمك صراحه ما راح احضر اي مباراه. لا، ناس قاعده تتمشى بدل ما تقول الحين بروح انا بفوز وعلى ارضي وين جمهوري، اقعد بالشكل هذا ويجي هدف بالشكل هذا. يعني اعتقد عدم مباراه، المفروض اداره ضمك تتخذ بهذه اللاعبين هذول يعني عقوبه صارمه صراحه. انت شوف الهدف، شوف كيف كيف كيف طيب. ما في حماس، ما في روح.
1: طيب ابو فهد،
3: والله انا شفت المباراه وشيء نهني الخليج بصراحه، الفوز والأداء اللي فعلا تشعر أنه فريق منظم، فريق تكتيكي، عرف شلون يدير المباراة، عرف شلون يكسبها. لكن صراحة أنا ترى هذه اللقطة ممكن ترجمت ما شاهدتها في المباراة بشكل عام أمانة. يعني أنت في الدقيقة 89 وعندك فرصة، 1-0 متقدم عليك فريقك اللي أنت الضيف، وفي وضع محرج بالنسبة لك، وفي وضع أنت يعني أحوج للنقطة، فما بالك للفوز ويكون شكلك بهذا الشكل؟ صراحة علامة استفهام، علامة استفهام. من بداية المباراة ما شعرت أن ضمك لاعبين ضمك عنده رغبة الفوز للأمانة، ما شفتها بصراحة. والهدف الثاني يلخص لك هذا الحال.
1: والزين اليوم بالمدرب الخليجي أنه ما غير، مثل ما كان يتعامل دونس بأسلوبه مستكمل بأسلوب دونس. ضمك في المركز 15 26 نقطة، أقرب له يعني الفرق، يتكلم عن الخلود 30 14، الشباب 32، الرياض 23 في المركز 16، 17 الخدود، و18 النجمة. أبو أحمد أنا سيبك من اللقطة كلها، أنا اللاعب اللي قاعد يأشر، والله ما أدري من اللاعب اللي قاعد يأشر، يعني يقول غط، ها؟
4: المدافع.
1: المدافع اللي يقول غط، يعني عرفت اللي اللي اللي اللي, اللي يقول يلا شدوا الهمة وشيل معكم، وما يشيل هذا غط هنا. صحيح. هو واحد بينكم كان وأنتوا ثلاثة واقفين.
4: صحيح، ده هنا الخطأ من بداية الفرصة. لو نشوف الهدف من بداية الفرصة، أول شيء اتكالية واضح فيها اليأس للمجموعة كاملة، لو نشوف الهدف إعادة، كذلك حتى على مستوى التنظيم الدفاعي والمسؤولية الدفاعية لكامل خط دفاع ضمك يوضح لك حال الفريق. شوف من بداية الفرصة لو سمحت،
1: من بداية الفرصة أعطونا إياها من بداية،
4: يعني كرة مرتدة، كان فيها عدم حدة في الضغط. شو لاحظ هنا، لاعب استلم بين ثلاثة لاعبين، شوف هنا، شوف هنا المدافع، افترض انت تلعب عليه بحده ضغط اعلى لعمل المرتده من مكانك، لكن هنا اتكاليه واضح اللاعب حيستلم من خلفك، فلا تغطيه ولا تمركز. وشوف كيف حتى اللمسه الاخيره للاعب الخليج، يعني عرضيه ولاعب بين ثلاثه مدافعين يستلمها بكل هذه السهوله، يعني لا حركات شفنا فيها تغطيه ومسؤوليه ولا حتى بدران، كامل منظومه الدفاع توضح لك الخلل، اول شيء المعنوي وعدم الرغبة والشغف لكامل المنظومة، بالإضافة إلى اللامسؤولية والاتكالية لخط الدفاع.
1: أحمد شفت اللي استلمه ومرتاح؟
5: اي شوف اساسا حتى اللاعب اللي ركض فيها
1: مرتاح، كلهم مرتاحين كنا في تمرين.
5: لكن انا يعني بالنسبة لي انا اشوف يمكن هذه اسهل مباراة على مستوى المنافس، يعني مو بتقليل في الخليج، على المنافسين المتبقين لضمك، وعلى مستوى يمكن يقدر يحقق نتيجة إيجابية. أنت بتلعب مع النصر، تلعب مباريات أصعب، يعني أنت مع الاتحاد يعني يعني هذه ممكن انت تاخذ منها نقطه او ثلاث نقاط ممكن تقرب. يعني انت كان عندك 26 اليوم لو اخذت نقاط ايجابيه 29
1: صح.
5: يعني كان

0: يعني وش المبرر اللي بالروح الانهزاميه اللي قاعد نشوفها؟ يعني حتى 9-8-1-0 ما ما ما انتهت المباراه
1: تونا صح،
0: ما انتهت المباراه، انت قاتل حتى على النقطه، هذا علامه استفهام، روح انهزاميه، انت سلمت الرايه معناته من بدري. هذه مشكله، هذه مشكله لازم تراجع
2: على فكره ابو ابراهيم سم. على فكره ترى اللقطه هذه في سبقتها لقطات مشابهه أيوة، لكن
0: من بدايه المباراه ما سجلها. انا ما اتكلم عن الهدف، من بدايه المباراه ابو فهد اليوم انت تلعب مع الخليج، ما اقلل من الخليج لكن اقل من المنافسين اللي ممكن مع الفيحة يعني من النصر والاتحاد يعني كان انت مع الخليج والفيحة تقاتل على 6 نقاط
3: صح،
0: ممكن تبقيك
2: انت اليوم القادمه النصر، النصر منافس على الدوري، الاتحاد منافس على مقعد اسيوي وكلها خارج ارضك.
0: هذه الغريب يعني انك وانت لسه يعني ما تقول انك لنا شوف النجمه ورغم هبوطه من فتره ومستويات اللي يقاتل في مباريات
3: ممتاز. طيب بروح قبل اطلع الفاصل بروح اشوف حديث للاعب نادي الخليج بيدرو ريبوتشو، خلينا نشوف ايش قال مع عبد الله يحيى.
4: Good game today and win. What do you think about?
5: أعتقد كما قلت من قبل كنا نعلم أنها مباراة صعبة ضد ضمك لأن لديهم لاعبون جيدون جدا، نعلم أنهم في وضع يقاتلون فيه للبقاء في الدوري، ومن ناحية العاطفية من الصعب جدا اللعب في مثل هذه المباريات. سجلنا مبكرا في المباراة وكانت لديهم بعض الفرص لكن في النهاية قتلنا من أجل الفوز والحفاظ على نظافة الشباك. أعتقد أن الجزء الأول من الموسم قدمنا أداء جيدا جدا وأعتقد أننا رفعنا سقف التوقعات بشكل كبير، وفي النصف الثاني من الموسم لم نبدأ بشكل جيد ولكن الآن نحاول استعادة الثقة ونحن نبذل قصارى جهدنا للبقاء في أعلى مركز ممكن في الدوري. أعتقد أنه حتى الآن جاء بهدف المساعدة، هو مختلف عن دونيس ولكن أعتقد أن خلال الفترة التي قضاها معنا يقوم بعمل جيد جدا، هو فقط يحاول إدارة الأمور بأفضل طريقة ممكنة لكي نشعر بالراحة ونقدم أفضل كرة قدم لدينا.
3: طيب هذا حديث بيدرو ريبوتشو، طبعا صنع 1 في هذه المواجهة وصنع فرصة كذلك، وهذه أرقام. أستاذن ضيوفي الأعزاء ومشاهدين السمي الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. النصر يتسلح بنجومه الكسريعي نادي القادسية بشعار الفوز يعني الاقتراب من الذهب.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات. وكل
1: كريستوفر باه القادسية بعشرة، بتحدث عن مواجهة القادسية والنصر، راح تلعب اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذه مواجهة تعتبر مواجهة قمة في هذه الجولة، وتحدث عنها بشكل مفصل. ببدأ فيك أبو أحمد، القادسية والنصر، صحيح أنه يغيب على القادسية يعني رتيجي على سبيل المثال، الأحمد، العمار، وفايجل، ولكن بالأخير القادسية يعني بالأسماء الموجودة فيه، بعودة عبد الله السالم التاريخية صراحة في المباريات الماضية، يعني في حلول بالنسبة للقادسية أمام النصر.
2: نعم، بناء فريق القادسية على البدلاء وجودتهم، هذا الشيء ما صنع قيمة كبيرة حتى في حال

0: غيابات قادر القادسية يعوض ويستمر على نفس الأسلوب والثبات الهجومي تحديدا. بتكلم عن قوة القادسية مع روجرز، أول شيء الغزارة الهجومية وأساسها طريقة أسلوب اللعب واعتماده على الأطراف بشكل فعال. وتكلم عن بونسوار، لو تلاحظ حتى القائمة حقت صناعة اللعب بونسوار صانع 10 أهداف مع مصعب الجوير، وكذلك حتى ناثان اللي يصنع قيمة كبيرة خاصة في الطرف الأيمن. فأعتقد هنا خطورة القادسية في هذه التحولات واحد، وهذا أخطر مع النصر. النقطة الثانية التسديد، يمتلك القادسية أكثر من لاعب عنده قدرة كبيرة على التسديد بالتحولات اللي يمتلكها جوليان. ولكن
1: جميل.
0: النصر أعتقد بالتنظيم الدفاعي اللي صنعه جيسوس من بعد آخر تعثر، وباللعب بمارتينيز كلاعب ثالث دفع عمق الدفاع في حالة دفاعي ولاعب ظهير في الحالة الهجومي، صنع توازن دفاعي كبير قادر أول شيء النصر بالحلول الهجومية أن يصنع أي خطورة على كل الفرق. وأعتقد أن الأفضلية للنصر في بالحالة الهجومية والتنظيم الدفاعي اللي صنعه جيسوس.
1: أبو فهد، النصر يحتاج أنخلو في هذه المواجهة لو يستبعد واحد من الأجانب؟ إذا إيه من يستبعد ومن يدخل؟ إذا لا خلاص ما يحتاجه.
2: شوف مباراة وقد صرح فيها جيسوس بعد مباراة الأهلي الماضية،
1: صح،
2: قال أنا أعتقد أني أحتاج أنجلو في المباراة القادمة. أعتقد والعلم عند الله أنه ممكن يكون على حساب يعني مارتينيز، ممكن أعتقد ذلك لأنه ممكن يكون يبحث عن الفوز أكثر من.
1: ليش يحتاج أنخل أبو فهد؟
2: قلت لك أنا عشان يعني يكون عنده الأدوار الهجومية أعلى، المساندة الهجومية أعلى. في نفس الوقت هو كان هدف التكتيكي مباراة السابقة من احتياجه للخيبري كضغط عالي كرقابة لمفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي. اليوم اختلفت، المنافس مختلف،
0: يعني أعتقد أبو فهد
2: كأفكار هجومية مختلف عن المباراة السابقة.
1: جميل.
3: أنا أعتقد أبو فهد في نقطة في الفريقين، يعني يمكن يحتاج أنخلو على مستوى الخروج بالكرة اللي عانى منه في، والقادسية يسوي الضغط العالي بشكل جيد مع مدرب روجرز، فمع الخيبري يعاني النصر في الخروج بالكرة مع الضغط العالي، فيصير في حتى مع الزيادة العددية ونقل الفريق من جزء لجزء. أضف إلى ذلك حتى القادسية في غياب فايقل مع وجود النصر في الضغط العالي، الجو هزازي ما هو بالجودة العالية في سرعة، صحيح أنه تكنيكيا جيد لكن في السرعة في الخروج من الضغط. فأعتقد الفريقين كلهم راح يبحثون على الضغط في هذه المنطقة في وسط الملعب، هي اللي بتحسم أنا أعتقد جزئيات كبيرة خاصة للنصر. أما القادسية زي ما ذكر أبو أحمد عن طريق أطرافه في صناعة الخطورة والتحولات والعرضيات.
1: هذا على توا شوف صورة جيسوس، أقول هذا المدرب اللي كنت تتكلم عنه أنت وأحمد، حتى أبو فهد وأبو أحمد، اللي كيف أدواته بحسب الأسلوب اللي ممكن يلعب فيه. اليوم مارتينيز أشوفه ظهير لأنه هو يحتاج ظهير، فكيف مارتينيز ظهير. أنخلو أفضل نسخة لأنخلو من جل النصر هذه النسخة الحين اللي قاعد تشوفها والأداء العظيم اللي قاعد يقدمه.
4: بس هو الحين محتار من ممكن يلعب، بس محتار من يطلع من
1: ما لا لا مارتينيز هو الأقل ضررا على تركيبة الفريق.
4: والهجمات المرتدة حقت القادسية ترى كلها أهداف كلها تجي عن طريق الهجمات المرتدة. احنا شفنا كل أهداف القادسية بالشكل هذا، يعني أعتقد أنه هو بين أمرين صراحة، يا أنه يلعب طريقة هجومية ويحسم المباراة، أو أنه يلعب نفس طريقته اللي لعبها قدام الأهلي. يعني طيب. هو ما تدري جوسوس الأخطاء اللي صارت ترى الدور الأول قدروا يفوزون القادسية بالهجمات المرتدة. طيب. لكن انت ما تدري حين جوسوس ايش يفكر فيه مباراه اليوم.
1: طيب عندي قبل اطلع الفاصل دقيقه، ودي اللي معي الضيوف قبل التوقعات، معليش يا شباب. عبد الله سالم، لو استمر يا احمد على نفس المستوى اللي قاعد يقدمه في المباراه السابقه واربع مباريات قادمه يروح للمنتخب؟
3: اشوف إيه ولا لا؟ شوف انا بالنسبه لي ايه، هو عنده الامكانيات وحنا نحتاج في هذه الخانه.
1: يعني إيه؟ محمد دعيع
4: ما في غير فراس
1: وعبد الله الحمدان.
4: لا عبد الله الحمدان غير، ما هو لاعب صندوق زي،
1: يعني انت مع عبد الله السالم انه لو استمر على اربع مباريات في تقدير مستوى يروح المنتخب؟
4: مع عبد الله السالم انا.
1: ابو فهد،
2: شوف عبد الله السالم انا اشرفت عليه، من اميز اللاعبين تكتيكيا،
1: صحيح،
2: ويقدر يساعدك في اكثر من من من مركز. لان احتجته كمهاجم محطه تجده،
1: صح،
2: ومهاجم صندوق تجده، احتجته كمكمل للهجمه تحت المهاجمين تجده. فالامانه ولاعب تكتيكي يعرف ادواره ومهامه
1: يروح للمنتخب. وفهد
2: يستحق

0: يستحق إذا استمر في الأربع مباريات القادمة يستحق.
1: أبو أحمد بشكل سريع.
2: أتفق إذا استمر بهذا الإبداع وبهذا الحضور أعتقد أنه يستحق.
1: يلا توقعك أبو أحمد قادسية والنصر.
2: فوز النصر.
1: أبو فهد
0: أعتقد النصر الأقرب.
1: طيب أحمد
3: النصر.
1: أبو العزيز
4: النصر.
1: النصر. طيب استاذنكم جميعا طبعا اعطوني التوقعات. يلا اعطوني يا شباب يلا هذا اليوم التوقعات مع الصور هذا بالدليل والبرهان هي قالوها قبل شوي فمش الفرق. المهم على العموم خلنا استاذ ضيوف الاعزاء مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل. الاهلي يتحدى طموح الاخدود والشباب في اختبار السكري.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات
3: اهلا مشاهدي السعوديه من جديد. مباريات اليوم الشباب والتعاون 9:07 مساء، القادسيه والنصر 9:09، وكذلك الاهلي والاخدود 9:09 مساء. انا بتحول لضيوفي باخذ توقعاتهم لما عندي وقت. محمد عي الاهلي والاخدود.
4: الاهلي.
3: احمد عطيف.
5: الاهلي.
3: ابو فهد.
6: الاهلي.
3: الاهلي. ابو احمد.
7: الاهلي.
3: الاهلي. احمد عطيف الشباب والتعاون.
5: تعادل.
3: تعادل. ابو عبد العزيز.
8: شباب.
3: دكتور سلطان.
9: شباب.
3: كابتن خالد.
10: أعتقد الشباب الأقرب.
3: شباب الأقرب. أنا الوقت عندي انتهى. أشكر الأعزاء الكابتن محمد عيع ودكتور سلطان الأحياني والكابتن أحمد عطيف والكابتن خالد العطوي، كذلك أشكركم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام. غدا في نفس الموعد دائما دورينا غير على القناة السعودية. في أمان الله.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع منى العيد ودينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، حلو والله العظيم. مسيناكم السونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين

0: نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأتباعنا. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. حلو والله العظيم. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: مع الأندية،
5: كل الأندية،
4: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: يا تيكي تاكا.
7: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
0: انت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس، الثامنة مساء على جدة FM.